إذا قصدت الحج سنة مسلم وإذا قصدت الحج

صبر وأشواق تغني حولنا وشراع سابح

عندك قلب كذاب ما باع عمره اهتدى، شو ما حكي شو ما عمل رايح سدى، بس

يا أغلى حبيب. قلبي أنا بالكذب ما بيرحم حدا، بتطلي طلي بتفلي فلي، عرفتك وحدي.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله.
1: صباح الفل والياسمين عمو.
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

وانساك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وي فاكراك ارجعك.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرتي، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منها.

0: قربت الرجعة على المدرسة ولازم نكون متأكدين من جاهزيتنا بشكل كامل، فهمنا لمواد السنة الماضية وتحضيرنا بشكل قوي وأساسي للسنة القادمة. ما حتكلم في برنامج خاص لكل الأجيال لتحضيرهن من أجل مشوار التميز والنجاح. 055-985-118-1.
1: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
3: ديكولاين. الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: أنا كنت حاطط براسي إني راح أروح على ألمانيا،
5: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
6: كنت أجي وكيف بدي أدبر حالي،
7: سكني خامي،
6: كنت بحالة ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
6: شفت طلاب وسألت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
6: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل،
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
8: نظم،
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
11: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-56-89-122.
1: آي بليس، نشتري آي

0: لأجهزات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
2: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
0: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس، الثلاثاء الرابع من أغسطس آب، أنتم مع هذا النهار حتى الساعة التاسعة في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات وإلى العناوين.
1: إسرائيل تواصل غاراتها على قطاع غزة رغم اتفاق مجلس السلام وسط إدانات من تركيا ومصر وقطر.
0: ترامب يقول أن الفرصة الأخيرة أمام إيران ما زالت قائمة للعودة إلى المفاوضات ويهدد بالحرب مجددا.
1: 21 عاما على مجزرة شفا عمر التي أقدم عليها الإرهابيين تنزادة، إحياء للذكرى وجرح لم يتعافى بمر السنين.
0: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. مع هذه التطورات نبدأ. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران بطلب منها، وصفا إياها بأنها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق، ومؤكدا بأن قادة الدول في المنطقة طلبوا منح طهران فرصة إضافية قبل أي تصعيد كبير. وأضاف ترامب أن العمل جار لإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مؤكدا أن الولايات المتحدة تفرض سيطرة بحرية كاملة على المضيق ولن تسمح لإيران بفرض رسوم على الملاحة، كما شدد على أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي سيبقى الهدف الأساسي.
2: I'm very proud of the fact that I will give people a chance. This is a big move. To do an attack that big on a country, I'd rather not do it. Now, we've already through lots of large attacks, but they were normal large. Hopefully they'll come to their senses, because what happened, you know, cannot have a nuclear weapon.
1: طيب، إذن ما يقوله ترامب بأن إيران لن تستطيع أن تمتلك السلاح النووي، وبأنه فخور بأنه يعطي الأشخاص بعض الفرص أحيانا قبل القيام بضربات كبيرة، ولكنه يشدد بأن يعني دول المنطقة السعودية وكذلك أيضا قطر ودول أخرى هي التي دفعت إلى منح هذه الفرصة الأخيرة لإيران على حد تعبيره.
0: يعني نفس الكلام،
1: حس نفس الحلقة بتعيد كل مرة نفس الحكي.
0: إلى ذلك، نفى مصدر إيراني كبير وجود أي محادثات مقررة مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن وزير الخارجية عباس عراقجي لن يكون متفرغا لأي لقاءات على الأقل حتى نهاية الأسبوع، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انطلاق مفاوضات بين الجانبين. وفي ذات السياق، أعلنت الخارجية الإيرانية أن عراقجي وصل إلى مدينة النجف العراقية، فيما أكد المتحدث باسمها إسماعيل بقائي أن طهران لا تجري حاليا مفاوضات مع واشنطن، وأن الاتصالات تقتصر على سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز.
1: في وقت سابق، أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث في اتصالين هاتفيين مع نظيريه العماني والباكستاني التطورات الإقليمية والدبلوماسية وسبل تعزيز التعاون لتحقيق الاستقرار. من جانبها، أفادت الخارجية الباكستانية بأن وزير الخارجية وجه دعوة إلى عراقجي لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن.
0: إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية فجر اليوم بسماع دوي انفجارات عنيفة

0: عنيفة في الكويت واندلاع حريق في وسط البلاد. وأضافت وكالة التسنيم الإيرانية أن قاعدة عسكرية أمريكية تعرضت للإصابة، فيما لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من السلطات الكويتية أو الأمريكية بشأن الحادث أو أسبابه.
1: من جهتها أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فجر هذا اليوم بأن سفينة شحن تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول المصدر أثناء إبحارها في مضيق هرمز على بعد نحو 32 كيلومترا شرقية مدينة خصب العمانية. وفي ذات السياق أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم أنها غيرت مسار 44 سفينة تجارية وعطلت سفينتين وفتشت سفينتين أخريين منذ استئناف الحصار البحري على إيران، مؤكدة مواصلة فرض الحصار على إيران بصورة صارمة.
0: في سياق متصل أفادت شبكات CNN الأمريكية بأن القيادة العسكرية الأمريكية تبحث عن خيارات غير تقليدية لزيادة الضغط على إيران في ظل تعثر المسارين العسكري والدبلوماسي، بينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموازنة بين تصعيد المواجهة وتجنب الانخراط في حرب برية واسعة. وأضافت الشبكة أن القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم طلبت من محللين عسكريين تقديم أفكار جديدة ومبتكرة للتعامل مع إيران في خطوة وصفها مسؤولون بأنها غير معتادة وتعكس محدودية الخيارات المتاحة أمام واشنطن.
1: في ذات السياق أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء أجرى اتصالات مع وزراء الخارجية في الإمارات والسعودية والكويت وعمان والبحرين، وذلك لبحث جهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء القطري ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ مذكرة التفاهم، مجددا دعم قطر لكل الجهود الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل.
0: أعلنت وزارة الحرب الأمريكية توقيع اتفاق لزيادة إنتاج مكونات منظومتي باتريوت وثاد الاعتراضيتين في ظل تزايد الطلب على أنظمة الدفاع الجوي. وقالت الوزارة أن الاتفاق يهدف إلى مضاعفة إنتاج المنظومتين في ظل استنزاف المخزون الأمريكي بسبب الحربين في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
1: إلى هذه القضية الآن، رفضت المحكمة الإسرائيلية المحكمة العليا الأمريكية طلب السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية كذلك تعليق تنفيذ حكم يلزمها بدفع تعويضات بقيمة 655 مليون و500 ألف دولار في قضية تتعلق بهجمات أوقعت قتلى وجرحى أمريكيين في إسرائيل بين عامي 2002 و2004. وبذلك يبقى الحكم الصادر عن محكمة أدنى سارية المفعول، فيما تواصل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير إجراءات الاستئناف لإعادة النظر في هذه القضية التي تهدف إلى تدفيع السلطة الفلسطينية ميزانية كبيرة وتعويضات كبيرة للإسرائيليين بسبب عمليات أمنية.
0: إلى قطاع غزة الآن، شن الجيش الإسرائيلي مساء أمس غارة على قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من مطالبة مجلس السلام في غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف الهجمات على القطاع والالتزام بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأفادت مصادر طبية في القطاع بأن مسيرة إسرائيلية قتلت شخصين اثنين وأصابت آخرين بعد استهدافها مركبة في غرب مدينة غزة.
1: إلى ذلك، أكد مسؤولون إسرائيليون بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مواقع انتشاره الحالية في قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل، مشددين على أن هذه الشروط غير قابلة للتفاوض. من جانبه، أعلن مجلس السلام في غزة أن تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء ما يعرف بالخط الأصفر سيكون فقط بعد استكمال نزع السلاح والانتقال إلى حكم مدني.
0: في سياق متصل، أدانت قطر ومصر وتركيا بصفتها الدول الوسيطة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، محذرة من أن هذه الانتهاكات تقوي تنفيذ المرحلة الثانية وتهدد مسار التهدئة. من جانبها، أكدت حماس تمسكها بما اتفق عليه بشأن المرحلة الثانية، وقالت إنها تنتظر ردا رسميا وواضحا من نيكولاي ملادينوف والوسطاء بشأن هذا الاتفاق.
1: إلى هذه الواقعة التي تبعناها بالأمس، شهدت قاعة المحكمة العليا في القدس بالأمس خلال جلسة النظر في التماس ضد قوانين تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة

0: المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. شهدت سجالا بين رئيس بلدية الطيبة السابق المحامي شعاع منصور ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. طبعا المحامي شعاع منصور كان قد حضر هذه الجلسة للترافع أمام المحكمة، بينما تواجد بن غفير إلى جانب تالي غوتليب فقط للاستفزاز. وقال المحامي شعاع منصور في حديث لراديو ناس إن محاولات استفزازه بدأت حتى ما قبل هذه الجلسة.
1: المحاكم هي موجودة في الصيفية، ولكن هناك مداولات ضرورية ومهمة للمحكمة بتكرر جلسات فيهن بشكل استثنائي. فاليوم كان مخصص للملفات الأمنية، منهن تحرير جثث الشهداء، وكان كمان ملف حول قانون الأونروا. وصلت أنا المحكمة، طبعا الأمن حكالي يقول إنه الوزير على ما يبدو قرر يحضر الملفات الأمنية. فتت على الجلسة، وإذا قبل ما نبدأ لهذا كشفتني غوتليب، وإذا بتتوجه إلي بتحكي لي أتاته باختيار. فطبعا أنا رأسا جاوبتها، وإذا كمان الوزير بدأ يتهجم. طبعا أنا حكيت ما يجب أن يسمعوه. بعد ما خلصت المحكمة، أمن المحكمة طلب مني أن أتأخر شوي لأنه قسم من المتطرفين كانوا يقفون باب المحكمة. بعدها تقريبا الساعة 2:30 أنهينا كل شيء وعدت على المكتب.
2: في ختام هذه الجولة الإخبارية نتوقف الآن عند أخبار العنف والجريمة. أصيب فتاة يبلغ من العمر 16 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن فجر اليوم في مدينة حيفا، وأفادت طواقم الإسعاف بأنها نقلت المصاب إلى مستشفى رمبم لتلقي العلاج، فيما أعلنت الشرطة فتح تحقيق في ملابسات الجريمة دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به حتى الآن.
0: إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: بتصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
1: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
0: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرات شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28-29. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456، أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة C3 Air Cross، السيارة العائلية C4X، والهاتشباك العائلية C4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا 9989.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن

0: بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن، عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس،
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
4: ست عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. وتذكير بالعناوين:
5: إسرائيل تواصل غاراتها على قطاع غزة رغم اتفاق مجلس السلام، واستيدانات من تركيا ومصر وقطر.
4: ترامب يقول أن الفرصة الأخيرة أمام إيران ما زالت قائمة للعودة إلى المفاوضات، ويهدد بالحرب مجدداً.
5: 21 عاماً على مجزرة شفا عمر التي أقدم عليها الإرهابي نتنزادة، أحياء للذكرى وجرح لا يتعافى بمر السنين. إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، البداية من صحيفة هارتس، وطبعا هذا العنوان الذي لا يغادر الصحافة الإسرائيلية على مدار اليومين الأخيرين: كل التطورات المتعلقة بإعلان وزير الأمن إسرائيل كاتس عن الهواء مباشرة طبعا على القناة الإسرائيلية 14 بأنه يقيل طبعا الجنرال أفي بلوت، وهو قائد لواء المركز في الجيش الإسرائيلي، طبعا لواء الضفة الغربية، هذا اللواء الذي يهتم طبعا بكل شؤون وأنشطة الاستيطان وحماية المستوطنين. وطبعا في عقاب ذلك كانت هناك بعض الانتقادات التي تنقلها هنا صحيفة هارتس من قبل حتى رؤساء للمستوطنات الذين اعتبروا بأن أفي بلوت هو طبعا المسؤول عن توسعة البناء الاستيطاني وإقامة 104 مستوطنات ونقاط استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ولذلك لا يستحق الإقالة بل يستحق التكريم. هذا على الرغم من غضب جهات أخرى من المستوطنين التي ما زالت تضغط على إسرائيل كاتس طبعا لإقالته. بكل الأحوال ما حدث هو أن قائد هيئة أركان الجيش أيال زمير كان قد أعلن بأنه لن يقوم بأي تغيير أو إقالة لأفي بلوت، وهو طبعا الأمر الذي يخالف تعليمات وزير الأمن إسرائيل كاتس. وكاتس فعليا بعد كل هذه الانتقادات والهجمة الإعلامية عليه بدأ يتراجع رويدا. إلى جانب هذا العنوان، مقال تحليلي لعموس هرئيل وهو محلل الشؤون العسكرية في صحيفة هآرتس بكلمتين اثنتين يعنون هذا المقال: فقدان للسيطرة. وطبعا يكتب هنا بأن وزير الأمن إسرائيل كاتس يحاول أن يطبق في الجيش الإسرائيلي ما قام به إيتمار بنغفير في الشرطة، وكذلك أيضا في مصلحة السجون، هو يحاول أن يجمع أو أن يركز كل الصلاحيات في يده، أن يظهر بأن لديه الكثير من القوة من خلال الإقالات وكذلك أيضا التهديدات على قائد هيئة أركان الجيش وكذلك أيضا على الجنرالات في الجيش. وكل هذا طبعا رغبة من كاتس بأن تقوم المؤسسة الأمنية والعسكرية بالموافقة والتماهي معه. غالبية الوقت هو منشغل بنفسه، بصورته، بتصريحاته، هكذا يكتب عموس هرئيل. ولكن اللافت هو بأن كل هذه المحاولات لم تنجح حتى هذه اللحظة. وطبعا كذلك تجلى هذا الأمر كما يكتب هنا عموس هرئيل بموضوع إقالة أفي بلوت الذي يعتبر حتى من قبل المستوطنين بأنه جزء منهم، هو مستوطن بذاته وكذلك معروف بمواقفه وأرائه اليمينية، الجميع يشهد له بهذا الأمر، ولكن إسرائيل كاتس يحاول حتى القيام بذلك من أجل يعني جني بعض الأرباح السياسية مع اقتراب الانتخابات الداخلية في حزب الليكود.
4: ذات الموضوع كذلك يتصدر العنوان الرئيسي في الصفحة الأولى من يدعوت أحرنوت هذا الصباح تحت عنوان سياسة في المركز، طبعا أنا بالإشارة إلى صدارة السياسة وموقعها الرئيسي وكذلك

0: مركز الليكود. هذا المقال الذي كتبه يوسي يوشوع المحلل العسكري نقرأ منه ردا على تصريح وزير الأمن حول نيته استبدال قائد لواء المركز في الجيش. جمد قائد هيئة أركان الجيش زمير تعيينات رفيعي المستوى هناك، كذلك قادة المستوطنين سارعوا بدعم أفي بلوت الذي كما ذكرت محمد هو قائد لواء المركز الحالي والذي أراد كاتس إقالته، وعليه وزير الأمن تراجع عن قراره. في جهاز الأمن يعتقدون بأن مرد الأمر هو تعزيز مكانة كاتس في الحزب الليكود وتحديدا لدى التيار المتشدد هناك، ولكن يبدو أن هذه المرة لم ينجح بالأمر بل أحدث ضررا للحزب. الجيش تضرر أيضا كما تقول بعض المصادر، مؤكدة بأن ضباط كبار باتوا يحسبون خطواتهم عقب الثمن الجماهيري والسياسي الذي يتطلبه كل منصب جديد في الجيش. كاريكاتير يدعوت أحرنوت على فكرة لطيف جدا هذا الصباح يتكاتب مع هذا الموضوع، نتوقف عنده يعني لوصفه. بداية كاتس على شكل فزاعة يرتدي زي واقي وخوذة في حقل زراعي، على ذراعيه غربان ينعقان، بكلمات من أغنية رافقت انطلاق حملة كاتس الانتخابية بالأمس. بعرفش إذا شفت محمد نمط هارد روك
1: عاملين على الذكاء الاصطناعي
0: صحيح نمط هارد روك الأول، يعني غراب أول يقول على ذراعه يقول يا لك من شجاع أو بالعبراني إز توتاخ يعني، والثاني يقول الغراب الثاني على يده الأخرى على ذراعه الأخرى يقول إز حيوخ حناني. طبعا هي من كلمات الأغنية ما أرق ابتسامتك
1: اللي بسمع بيقول يعني أغنية لبراد بيت يعني من إسرائيل كاتس
0: أصعب أصعب يعني
1: يعني إيش مالك مين بأمل يعني سياسي عن جد بأمل عن حاله يعني ترويج لإله عامل أغنية إنه ما أجمل ابتسامتك شو ما جورج كلوني حضرتك أنت وزير أمن المفروض تكون يعني
0: سخرية هذا يعني. الواقع السياسي في إسرائيل.
1: طيب إلى هذا الكشف هنا في صحيفة هآرتس، وطبعا الحديث عن كل هذا التعاون المتزايد بين إسرائيل ودول الخليج العربي ومعطيات ووثائق داخلية، كما تنشر هنا صحيفة هآرتس لشركة ألبي طبعا شركة الصناعة العسكرية، تظهر كيف قدمت هذه الشركة الكثير من العتاد العسكري وكذلك أيضا الكثير من التسليح لدول الخليج العربي على رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى جانبها كذلك المغرب. طبعا الحديث هنا وفق هذه المعطيات بأن منذ طبعا إبرام اتفاقيات التطبيع ومنذ طبعا اتفاقيات السلام التي تسمى بالإبراهيمية كان هناك الكثير من التعاون العسكري الوثيق، ولكن منذ انطلاق الحرب على إيران هذا التعاون ازداد بشكل كبير جدا. وفق المعطيات هنا فإن طبعا إسرائيل كانت قد ثبتت طبعا منظومة القبة الحديدية في دولة الإمارات، وكذلك أيضا نتنياهو كان قد زار الإمارات سرا، ولكن اللافت هنا بأن المعطيات تظهر بأن مبيعات إسرائيل إلى هذه الدول تجاوزت 9 مليارات دولار منذ بداية الاتفاقيات ومنذ بداية التطبيع، وكل هذا طبعا بالحديث عن تمويل عسكري وكذلك اعتاد على الجانب العسكري. هذا طبعا يتزايد في ظل هذه الحرب المستمرة على إيران، هذا لربما يظهر أيضا إلى أي مدى أو لماذا يريد نتنياهو لهذه الحرب أن تستمر، لأنها كذلك تدر الكثير من الأرباح على الخزينة الإسرائيلية تحديدا بما يتعلق ببيع السلاح.
0: نتحول مجددا إلى يدعوت أحرنوت وتوقف هذه المرة عند كل ما يتعلق في ما يجري بقطاع غزة. في هذا المقال لإيتمار آيخنر الذي يكتب هذا الصباح تحت عنوان الاغتيالات والضغوطات، ويكتبون في هذا يعني المقال مصدر مطلع في مجلس السلام يقول بأن كل التفاصيل حول هذه الخطة سلمت لنتنياهو قبل عدة أسابيع. نقرأ من هذا التقرير: المواجهة القادمة، يتسألون فعليا المواجهة القادمة مع رئيس الأمريكي، ويقولون بأن مصدر سياسي رفيع ربما يكون نتنياهو لا نعرف صرح بأن الجيش لن ينسحب وسيحبط كل تهديد في القطاع. بالضبط عادة هيك يعني بتم ذكره. لذلك وعلى خلفية مطالب الوزراء سموتريتش وستروك برفضهم طبعا خطة مجلس السلام في غزة بشكل قاطع وبالدعاء بأنها مغايرة تماما عن الخطة خطة ترامب التي عرضت أمامهم في الكابينيت وأقروها قبل سفر نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع الماضي. في المقابل التقى بالأمس نتنياهو برئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف الداعم يمكن القول لتوجهات إسرائيل. طالب ملادينوف في هذا اللقاء نتنياهو بوقف الاغتيالات بعد عدد كبير منها في الأسبوع الأخير، ونتنياهو طبعا رد بالصمت. وهاي المرة الصمت مش يعني تلميح.

0: على الموافقة وإنما ربما على العكس من ذلك.
1: صمت الذي لا يدل على علامة صحيح. الرضا. طيب إلى صحيفة إسرائيل هيوم الآن، وطبعا هذه الصورة الثلاثية هنا على طبعا الصفحة الأولى، الجنرال أفي بلوت إلى جانبه إيال زمير ووزير الأمن إسرائيل كاتس، والعنوان الفرعي هنا هو اقتباس من قائد هيئة أركان الجيش إيال زمير الذي خاطب في جلسة أخيرة طبعا الجنرال بلوت وقال له لديك كل الدعم مني، أنت لن تذهب إلى أي مكان. طبعا هذا بالرد على تصريحات إسرائيل كاتس بأنه لن يقوم بإقالته ولن يمتثل لهذه التصريحات. العنوان هنا طبعا في الصحيفة بأنه تم تجميد كل التعيينات، تعيينات الجنرالات القادة قادة الألوية في الجيش الإسرائيلي، وذلك حتى انتهاء الانتخابات. طبعا الجيش بطبيعة الحال يريد أن ينأى بنفسه عن كل هذه السجلات السياسية، ولذلك كنا قد رأينا بأن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بشكل استثنائي قام بإصدار بيان وقال فيه فعليا بأن بلوت لن يتم ولن تتم إقالته، وكذلك أيضا لن يكون هناك أي تغييرات في هذه الفترة الحساسة، دون أن يوضح المتحدث باسم الجيش ما هو القصد طبعا بهذه الفترة الحساسة. الواضح بأن الفترة الحساسة هي فترة البرايمرز في الليكود ولا أكثر ولا أقل، يعني مش موضوع أمني إنما موضوع سياسي وضغوطات سياسية. بالعودة إلى صحيفة هآرتس، وطبعا كذلك هذه الصورة التي تريدها هنا الصحيفة في صفحتها الأولى، صورة لمجندين إسرائيليين يدخلون إلى طبعا بوابات التجنيد، والعنوان هنا هذا المقال أيضا لأهرون رابينوفيتش بالحديث عن كل موضوع تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، هكذا يكتبون هنا في صحيفة هآرتس، يبدون محبطين جدا من إمكانية تجنيد الحريديم، هذا التجنيد الذي لا ينجح بشكل كبير جدا، والثمن لذلك كما يقولون هنا كذلك في هذه المقالة بأن إسرائيل قد تتحول، بأن لديها جيشين اثنين منفصلين ومختلفين، جيش طبعا للدولة وجيش للحريديم، هذا أيضا على ضوء كل هذه الطلبات التي يريدها قادة الحريديم في حال قبلوا أن يكون هناك تجنيد للحريديم في داخل الجيش الإسرائيلي، طبعا منع الاختلاط وكذلك أيضا المحافظة على يوم السبت وأمور من هذا القبيل، وهذا بدون أدنى شك يثير قلق وحفيظة كبيرة جدا في الأوساط التي تطالب طبعا هذه المساواة على الأقل في تجنيد الحريديم وتجنيد أولئك الذين يتهربون من الخدمة العسكرية. إذن كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. ينضم إلينا الآن الزميل وديع عوودي. صباح الخير وديع.
0: صباح الخير وديع، الحمد لله على السلامة.
1: على السلامة.
2: الله يسلمك، الله يسلمك ويصبحكم بالخير أنتم وكل المستمعين.
1: كيف كانت الإجازة؟
2: على امل انه عبين البطاريات. محمد
1: لا، من صوتك مبين معبي البطاريات، في شحن جدي للبطاريه.
2: بس عاده اللي بروحوا دير بالك من سفره بريه البلاد بيقولوا بعد ما يصلوا انه من بحاجه
1: بدها يوم يومين راحه. صحيح.
2: تيرتاح من الراحه
1: هي لما بتكون صاحي من النوم، بتعرف طويله بدك هيك كمان ساعه ساعتين تترد تصحى من النوم كما يجب حتى بعد ما صحيت.
2: يعني الهبوط، انت بتطلع للعالم بتشوف. انا امبارح حكيت شوي، كنت بألبانيا، بلد على البركه، عايشين اهلها على اقل من مهلين، بتشوف كيف النهار بيطلع شوي شوي، الحياه عجله الحياه، يعني تستيقظ بهدوء تام وبدون، ليست على عجل. الالبان غير مستعجلين في حياتهم اليوميه، يعني بالكاد ترى شخص مع بلفون في المقاهي العامه او في الشوارع او كذا، بعيدين عن نشرات الاخبار، ما يشغلهم هو درجه الحراره المرتفعه. في واحد من الايام كان هناك، هون في تقلبات عسكريه هناك تقلبات في المناخ، يوم كان يوم عاصف.
1: ما هو شو بدهم في الاخبار والتلفونات وديع، مش كل شهر حربين عندهم الجماعه.
2: صحيح. يوم عاصف وماطر ويوم بلغت درجه الحراره 42.
0: بس انت اكيد اشتقت للاخبار هون وللعواصف المختلفه.
1: مش متاكد انا.
2: والله يا سناء لو قلت لي اضل هناك بدون اخبار بالفون وبدون عناوين اهون، لانه السابع حكي انا بالجده، انتقلت من مزح للجده، هاي المسافه ما بين الواقع المجنون وما بين الحياة التي يفترض أن تكون طبيعية مهول. صحيح. هاي الفجوة كبيرة، وأنت لا ترين الغابة حتى تخرجين منها. عادة في داخل الغابة من كثر حشر الإنسان لا يرى ما في الغابة، لا يرى الغابة، وهناك متسع لأن يرى الإنسان فعلا أي

0: المناظر الطبيعية اللي بعدها بور. البلد أصلا يمكن اكتشفت سياحيا قبل كم سنة فقط، وبلد فقيرة وعايش على البركة، لكنها ودودة جدا، رخيصة، الكثير الكثير من الامتيازات فيها، مدهشة بكل ما تعني الكلمة، خاصة في الشمال فيها مسار مشي. رحنا بحثنا عن منطقة هناك فيها مسار طبيعي تقريبا ساعة ونص مشي ينتهي في عين اسمها العين الزرقاء مع محطات استراحة، كان فرصة لأن يلتقي السائح هناك. أنا شخصيا التقيت مع الناس وعرب وأجانب وفلسطينيين كل أصقاع الدنيا، بتسمع قصص لها والمناش آخر، هذا جزء من الرحلة، لكن ينبغي أن يؤخذ ذلك بحذر، لأنه أنا بعرف الناس ممكن يسمع هذا الكلام وبرحشتني تلفونات متحمس لزيارة ألبانيا. أولا ينبغي الإشارة لأنه في مشاكل كثيرة جدا في موضوع السفر والطائرات، وخاصة شركات طيران الإسرائيلية. الطيارة في الرجعة تأخرت 3 مرات، كان مفروض تكون الساعة 5:30 المساء، رجعت للساعة 3، بعدين انتقلت للسبعة ونص، بعدين قالونا على 9، وبعدين طرنا على الساعة 10. هذا الأمر من خلال الحديث مع الناس هناك يعني اكتشفت أنه في عدد هائل من الناس علقوا نفس العلقة، وخاصة اللي معاه أولاده إلى آخر. الشغل الثاني بما يتعلق بالمواصلات، البلد فيهاش ترين، فيهاش قطارات، وخاصة أنه مثل ما كنا في مشاهد طبيعية ويحتاج الزائر فيها لسيارة. الذهاب إلى شركات سيارات غير معروفة ربما يوقع الزائر في مطب. كان زميلنا نايف زيداني، حبيبنا الصحفي نايف زيداني من طمرة، التقيته هناك صدفة أنا بالطيارة.
1: أي كارب من الأخبار والصحفي، لقيت نايف في وجهك، تفضل.
0: وبعدين اكتشفنا انه تورطنا بنفس الملف، وصلنا في ساعات المساء، وتبين انه حجزنا سيارة جديدة، مش مهم تكون اي نوع، المهم انه ما تخربش. يعني انا بالكاد بعرف اغير البنشر. تخيل انه معك بنات سنتين وبدك تضطر تصلح السيارة، واكتشفنا انه السيارة اللي طلبنا مش موجودة، كان في عندكم امكانية تاخذوا 2015 سيارة اودي. طب سيارة الاودي ما هي يعني معروف عنها مشاكلها كثيرة،
1: بلاش يزعل عليك جماعة الاودي بس.
0: يعني بعدين اكتشفنا انه نايف عليك نفس العلقة، لكن توفقنا في نهاية المطاف بعد عناء ساعتين. ربنا بعثنا عن شركة سيارات، فالمقصود انه البحث عن شركة سيارات إلها أبو إلها أم رسمية معروفة حتى لا يحدث، لأنه تجار السيارات في هاي المواسم السياحية بيستغلوا الفرصة بوقفوا الشغل بهالسيارات وبأجروها للسائحين، وحتى بعرضوا عليك سيارات موديل 2010 اللي فيها مغامرة كبيرة.
2: هاي توصيات بالفعل هامة، ولكن يعني لابد من عودة إلى المشهد الحالي عنه، وإحنا منهونا عليك عشان أقولك ما خسرت كتير بالفترة اللي سافرت فيها. مشهد المراوحة بالمكان دوليا مع تصريحات ترامب المتقلبة والمتضاربة بعد على حالها، إلى جانب طبعا المشهد اللي عم يزداد توتر طبعا من يوم ليوم في الساحة الداخلية تمهيدا لاقتراب الانتخابات الإسرائيلية. هذا ما كان في صدارة العناوين اليوم كما هو الحال يعني في الأيام الأخيرة. من أين تريد أن نبدأ؟
1: أنا رحت ورجعت وترامب بعد بقول لي فرصة أخيرة
0: فرصة أخيرة،
2: وإذا لا بده يقطع الروس يعني بلش يحكي كمان بهاي المفردات،
0: يمكن هاي المرة المليون. بالطبع هذا يقودنا تماما لهمزة الوصل اللي حكينا فيها بين الجد وبين المزح، أنه فيما يستمتع العالم والناس بشكل طبيعي، هذا يفترض أن يكون طبيعي بالحياة اللي هي حياة البشر، حياة قصيرة اللي يستمتع فيها. يجد الإنسان نفسه في البلد هنا ينتقل من حرب إلى حرب بالمعنى الحرفي للكلمة، من جبهة إلى جبهة، وهناك الآن يعني خط مباشر سناء ما بين غزة وما بين إيران. لفت نظري أنه يعني شغلتين ثلاث في موضوع غزة. قبل ما نفوت في التفصيل في موضوع غزة، أنا أعتقد المشكلة أولا لا تقتصر على حكومة نتنياهو في موقف إسرائيل عام من موضوع غزة، وثانيا موضوع الانتخابات والاعتبارات الانتخابية مهمة وتأخذ في الحسبان لدى صناع القرار في إسرائيل حيال غزة ومستقبل غزة ومستقبل الصراع مع الفلسطينيين، هذا صحيح، ولكن ليس فقط، هناك أيضا اعتبارات وحسابات أيديولوجية ترتبط بالدولة، ترتبط بالإسرائيليين أنفسهم، وليس فقط بهذا المعسكر أو ذاك، وإلا تكون الصورة مجتزأة وفيها شيء من المبالغة أنه نقول فقط كل ما يجري هو انتخابات واعتبارات انتخابية، رغم أنه في هناك بسطة مفتوحة يباع فيها كل شيء في سبيل الانتخابات، ولكن بما يتعلق في غزة هناك يعني أكثر ما هو أعمق، ما هو أخطر، ما هو أكبر، ما هو أعم. رغم انتقادات مجلس السلام والإعلان عن المرحلة الثانية من خطة ترامب اللي تعرف بخريطة الطريق الآن لإنهاء الحرب في غزة، إسرائيل تواصل الاغتيالات بعد ما أنه يعني تمهلت يومين، وربما يكون هذا جزء من اللي كنا بنحكي فيه أنه يعني نتيجة أكثر من سبب. حماس بالنسبة لكثير من الأوساط الإسرائيلية خارج هذه الحكومة تبقى ومسيطرة ومع سلاح، وتعتبر أن هذا

0: استنساخ لموديل حزب الله. يعني هذا الكلام يرد على لسان المعارضة، على لسان جنرالات في الاحتياط، على لسان مراقبين في إسرائيل، كافتهم يتشاركون في موقف إنه لا نريد أن ننهي الحرب وحماس موجودة بأي شكل من الأشكال، وإنه هاي الخطة بتنطي فرصة لأرضية لدولة فلسطينية. ولذلك إسرائيل حتى ترفض هدنة أسبوعين. هذا ما استدعى رئيس مجلس السلام ميلادينوف أنه يجي على إسرائيل بشكل عاجل بعد انتقادات واسعة على إسرائيل لحكومة إسرائيل، ارتكب نتنياهو وقال بعد اللقاء مصدر سياسي، طبعا محمد هذا جزء من الحديث المصطلح الإسرائيلي أنه نتنياهو رئيس الحكومة مصدر سياسي كبير، لن ننسحب من الخط الأصفر. مجلس السلام في بيان جديد بعد اللقاء يتراجع عن النص الأول لخريطة الطريق اللي بنحكي فيها اللي هي المرحلة الثانية من خطة ترامب، وبقول مجلس السلام يقول إنه حماس تفكك سلاحها قبل بدء الانسحاب الإسرائيلي للخط الأصفر، علما وللتفكير إن النص الأصلي لهذا الاتفاق اللي أعلن في الأسبوع الماضي وبالتالي على خلفيته أعلنت حماس موافقتها تحدث عن انسحاب إسرائيلي متزامن مع تفكيك سلاح حماس وبالتدريج يكون الانسحاب الإسرائيلي. في بيان مجلس السلام اللي كان في الأسبوع الماضي إياه استخدم في البداية مصطلح الانسحاب الإسرائيلي بشكل تام بعد الضجة اللي صارت بعد دقائق شطبت منه الكلمتين، لكن القصة أكبر من قصة أنه بشكل تام ولا لا. بيان مجلس السلام بعد لقاء ميلادينوف نتنياهو مبارح يقول بشكل واضح أنه اللقاء مع نتنياهو كان بناء تفصيلي، وأنه إسرائيل ومجلس السلام تتشاركان بما معناه تفاهم حول الغايات النهائية من هذا الموضوع. وأنا بقول في السطر الأخير فيما يتعلق في غزة والغزيين، وهذا أمر مقلق ومهم، مش صدفة وقفنا عنده لأنه العين كانت وينبغي أن تبقى على الغزيين، على الغزة وليس على الفصائل وليس على إسرائيل، إنما الناس اللي بيدفعوا ثمن هذا الحرب هذا الجنون هن الناس اللي بعدهم الشوارع للأسف الشديد في الحر وفي الصيف وفي الشتاء بدون مأوى بدون الحد الأدنى من شروط الحياة. مصير غزة على ما يبدو للأسف رهن قدرة الوسطاء، مجلس السلام، إسرائيل، الدول العربية، مصر وقطر وتركيا أيضا الإسلامية اللي دخلت على الخط مبارح وانتقدت. مصير غزة مرهون بضغط كل هاي الجهات على ترامب اللي هو للأسف هنا أيضا صاحب القرار، هو متقلب المزاج كما هو الحال في إيران وكل يوم بيطلع بيانين إذا مش أكثر، هو هذا هو الحال بالنسبة لغزة. أنا لا أراهن على، يعني لا أعتقد أن إسرائيل ستنسحب سنتيمتر واحد قبل الانتخابات حتى وإن كانت لديها نية أنها تتساوق مع ترامب، لأنه كما كنا تتداخل الاعتبارات والحسابات. هل يقصف ترامب؟ هذا سؤال يعود إلى الواجهة من جديد كما كان هو الحال في كل العالم ومساء يوم السبت الأخير. هناك تساؤلات من جديد بعد هذا التصريح الليلي إنه هاي فرصة أخيرة، بدي أقطع روس، بدي أعمل هجمة تدمر إيران، افتح هرمز ولا يويلكو، ولن يكون هناك سلاح نووي إلى آخره. يعني هذا يحصل كما هو الحال مع رئيس مزاجي منتفخ الأنا دون استراتيجية مع عدو وخصم معنيد وله رؤية وتبصر وقدرة على القراءة والرهان على أن ترامب يتأثر بضغوط مختلفة، وهذا يثير خيبة أمل جديد في إسرائيل. ولكن تصريحات ترامب مبارح تعود من جديد تعيد من جديد الأمل في إسرائيل أن تتجدد الحرب ومرة أخرى. هذا لا يقتصر على حكومة نتنياهو، هاي المشكلة الكبيرة العريضة في إسرائيل محمد وسناء اللي بدينا الحديث فيه بين الجد والمزح، لا يقتصر الموضوع على حكومة نتنياهو. المعسكر البديل في إسرائيل لا يطرح بديلا لهذا النزيف. نسمع بعض التصريحات الشجاعة وأنا أقول المدهشة مش بس المفاجأة على لسان إيهود براك، على بالذات مشيع علون، مدهش ما يرد على لسانه اللي كان قائد الجيش كان وزير الأمن اللي خاتم اسمه على اغتيال خليل الوزير أبو جهاد يتحدث بمصطلحات إسرائيل،
1: يعرض الانسحاب من قطاع غزة من أبرز الصقور اليمنيين يعني طبعا،
0: واشتبك مع حتى مع شارون في هذا الموضوع. وهذا كنا للكلمة الأخيرة محمد وسناء في تقرير كان لافت مبارح اللي عليه ردود فعل اليوم في إسرائيل أيضا في الإعلام، هجرة الإسرائيليين ربع مليون إسرائيلي غادروا منذ بداية هذه
2: الثلاث سنوات الأخيرة، صحيح
0: كل رابع إسرائيلي، يعني كل إسرائيلي قادم جديد في عليه 4 مغادرين من إسرائيل، وفي قفز كبير هذا الحديث على ربع مليون وأكثر.
2: التقرير في معاريف يمكن وديع صح؟
0: موجود في دعوة أحرنوت في معريف، في تحليلات عنه كمان في هارتس وفي وسائل إعلام عبرية طبعا رقمية اللي تحدثت عنه بتحدث عن أنه منذ بداية الحرب في 2023 حصل. طبعا الأسباب كثير للباحثين في جامعة تل أبيب اللي خلف هذا المعطى بقولوا أنه يعني وبحق الانقلاب على النظام قبل الحرب في بداية 2023 زعزعت النظام الديمقراطي، بعدين أجت الحرب صدمة 7 من أكتوبر أنه الصهيونية قالت لليهود بما معناه أن هذا المكان الأكثر أمنا واطمئنانا لكم، الملجأ The most safety shelter كانت شعار صهيوني في العالم لليهود، وليجد أنفسهم الإسرائيليون أنه داخل بيوتهم وفي غرف نومهم وفي ثياب نومهم غير آمنين حصل ما حصل في 7 من أكتوبر. الحرب المتواصلة اللي حكيت عنها محمد وسناء تتعب الإسرائيليين، ومن نهاية المطاف هذول بشر وبتعبوا، وكمان هن بدهم يشموا الهواء وبدهم يأمنوا أولادهم وأحفادهم وإلى آخره، غلاء المعيشة، التطرف، يعني هذا الحديث اللي يجري الآن، الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، الإبادة في غزة، الآن هناك من يريد أن يستوطن بسوريا، وزير الأمن في إسرائيل اللي يعلن إقالة جنرال بالتلفزيون اللي كمان اليوم استحوذ على كثير تحليلات إسرائيل، عام إسرائيل في هارتس بيقول أنه تحت عنوان فقدان السيطرة، أنه يريد كاس أن يفعل ما فعله بن غفير في الشرطة، تركيز كل الصلاحيات بإيديه. المحرر الشؤون الحزبية السياسية في الجريدة يوسف إرتر وزير البرايمرز بقول عنه افتتاحية أرتس مكرسة كمان للموضوع أنه غير مؤهل. طبعا يدعو تحرنوت أكثر وأكثر عنوان رئيس كبير في المركز كاريكاتير كاتس ببدلة الحرب والخوذة العسكرية على راسه خوذة الحرب، مادي ديدي على إيده اليمين غراب على إيده الشمال غراب، الأول بكل شو هالمدفع إذا تتاح، والثاني بكل شو هالابتسامة، الحيوخ الحنانية، الابتسامة الودودة الحلوة البريئة
2: رقيقة
0: الرقيقة، وطبعا في قمة السخرية هذا الكاريكاتير، لأنه الغراب يعني مبين عليه أنه في حالة حرب لا في قوة ولا في حاجة أو يعني سبب للابتسامة. بالمناسبة الغراب محمد وسناء الطائر ذكي جدا، ومرات بكون حتى أذكى من الإنسان حتى لو كان أمير أو حتى لو كان وزير
1: في حالة إسرائيل كاتس أكيد أذكى.
0: فهجرة العقول في إسرائيل ينبه هؤلاء الباحثون في جامعة تل أبيب أنه ليست فقط من خطير من ناحية الكم، أنه أعداد غير مسبوقة منذ عقود، إنما أيضا من حيث الكيف والجودة، أطباء مهندسين تقنيين شباب اللي هن منتجين أيضا، ضرب للأمن ضرب للاقتصاد. طبعا إسرائيل مش راح تغرق بالبحر نتيجة هذا الأمر خلال هجرة ربع مليون، ولكن يحذر هؤلاء الباحثون بحق إذا ما استمرت هذه العملية هذه الصيرورة هذا سيكون ضرر فادح للأمن للاقتصاد. هذا ما يعرف بالضرر الاستراتيجي المخفي، الفلاحين كانوا يقولوا النقل المدفون بتكسر العود، يعني مرات الحجر اللي في باطن الأرض وبتشوفوش أنت وانت تحرث عود الحراث بنكسر، وهذا الضرر يؤدي إلى تآكل تدريجي غير مرئي، تفقد إسرائيل نفسها، يعني ترى أنها تستنتج أو ترى نفسها في مرحلة معينة أنه في كثير من العقول التي تقوم عليها القدرات الأمنية والاقتصادية قد هاجرت. وهذا جزء من السؤال اللي نختم فيه محمد وسناء، هذا خسارة للمجتمع العربي؟ أنا أتساءل معك وأفكر بصوت عالي، تناقص عدد الإسرائيليين المهاجرين اللي هن معروفين بتوجهات الليبرالية اليسارية.
1: بدك تذكر وديع أنه هاي المعطيات تشمل أيضا مواطنين عرب، يعني
0: براو عليك. في هناك أيضا في المقابل يعني هجرة عربية، لا أحد يستطيع أن يقول الأرقام في إسرائيل، ولكن اللي عايش في مجتمعه أيضا الجريمة تركت مفعيلها في هذا الموضوع، يبحث الكثير عن وطن منا عن وطن في الغربة في اليونان في قبرص في الإمارات، ولكن عدد هؤلاء على ما يبدو أقل بكثير من النسبة الكبيرة في الجانب الإسرائيلي لأسباب كثيرة.
2: نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذا التحليل الزميل وديع عوودي، شكرا جزيلا لك وحمد الله على السلامة مجددا.
0: الله يصبحكم بالخير محمد وسناء، وأنا سعيد بسماعكم من جديد.
1: يسعد صباحك. إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار راديو الناس، ابقوا معنا.
3: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك، مطابخ جانيرو ما في غيره، كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: راجعين على التعليم؟ خب خبرائنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزه ابل.

0: أحسن شلختة صفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
1: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
4: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه او عائليه او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيله منتجات منعشه وحملات بتسوى. سونول مليانه طاقه.
5: عمليه تجميل مش اي قرار، ولما القرار

0: مني كلاليت، اتصلوا على نجم 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.

0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: ثمان وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
2: إلى قطاع غزة الآن وكل هذه التطورات، ربما المفهومة غير المفهومة كل ما يحدث، وطبعا هذه الإدانات التي توالت بالأمس من مصر وتركيا وقطر لتصاعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بعد الإعلان عن اتفاق مجلس السلام ثم التراجع عن بعض تفاصيله، وذلك طبعا استجابة لطلب إسرائيل. ينضم إلينا لتوضيح كل هذه الصورة ومجمل هذه التطورات محمد دراغمي، الكاتب والصحفي والمحلل السياسي ومدير مكتب قناة الشرق في رام الله. صباح الخير أستاذ محمد.
1: صباح الخير.
3: أهلا
1: بك أستاذ محمد. يعني بداية قراءتك للصورة، وإلى أي مدى فعلا عودة الوسطاء إليها قد يحدث تغييرا في المسار التصعيدي الذي نراه في الأيام الأخيرة في قطاع غزة؟
3: شوفوا، هذا الاتفاق يعني هذا حصيلة 6 شهور من المفاوضات، وإسرائيل لم تكن بعيدة عنه، لم تكن بعيدة أبدا. إذا بتذكروا قبل فترة قصيرة ديفيد زيني كان التقى في محمد دحلان في الإمارات، وكان هذا جوهر اللقاء. ومحمد دحلان هو يعني المهندس الحقيقي لهذا الاتفاق، وكان بالمشاورة مع الجانب الأمريكي، بالمشاورة مع الجانب الإسرائيلي. جوهر الاتفاق أنه أنتوا بدكوا غزة خالي من السلاح، هاي طريقة، أي طريقة غزة خالي من السلاح بهذه الطريقة. حماس صعب عليها أنها تسلم سلاحها لإسرائيل، وممكن الحرب تستمر 10 سنوات 100 سنة ما رح تسلم سلاحها لإسرائيل، لكن تسلمها للجنة إدارة غزة، ولجنة إدارة غزة مباشرة بتسلمها للجانب الأمريكي وبيتخلص منها السلاح. الاتفاق أنه يتم تخزينه وبعد ذلك إتلافه، يعني ما حتى حماس بدهاش يضل موجود لأنه ممكن إسرائيل تيجي تأخذه. الاتفاق عمليا يحقق لإسرائيل ما تريد، لكن نتنياهو

0: جو انتخابي في إسرائيل ويريد وصور من قبيل أنه تدخل المساعدات الإنسانية وتبدأ إسرائيل بتطبيق المرحلة الأولى اللي رفضت تطبيقها في السابق ودخول فتح معابر ودخول مواد وخيام ومعدات إزالة أنقاض ووقف اغتيالات. إسرائيل لا تريد أن تطبق ذلك ولكن تشترط أن يتم نزع السلاح أولا.
1: ولذلك دعني أسألك, لأن يعني ما نسمعه من كل الجهات الإسرائيلية سياسيا وعسكريا وحتى جماهيريا, هناك طبعا عدم ثقة كبير جدا في حماس, وأيضا حماس لا تثق بإسرائيل, هذا مفهوم ضمنا. السؤال إلى أي مدى بالفعل, وهذا ما تقوله إسرائيل, إلى أي مدى بالفعل حماس وقيادة حماس تقصد ما تقول عندما تقول نريد التنازل عن السلاح ونريد تخزينه وما إلى ذلك وتنازلنا عن إدارة قطاع غزة, أم أن كل هذه تصريحات فقط لأن لربما حماس تدرك بأن إسرائيل الآن مقبلة على انتخابات لا تستطيع أن تقوم بأي خطوة من هذا القبيل يعني لصالح أهل غزة أو الفلسطينيين, ولذلك هي فقط ترمي هذه الكرة في ملعب نتنياهو التي تعرف سلفا بأن نتنياهو لن يستجيب إليها؟
0: نعم, هنالك من يفترض ذلك, لكن أن اختبار النوايا في التطبيق. التطبيق حماس يعني حصلت على صفقة مع الجانب الأمريكي, والجانب الأمريكي تبناها والرئيس ترامب ما أعلنها. هذا لم يكن خداعا من حماس. لا تستطيع أن تخدع أمريكا ولا تستطيع أن تخدع مصر, مصر موجودة في الصورة, ولا تستطيع أن تخدع باقي الوسطاء. حماس يعني حصلت على صفقة ما بسميها رابح, يعني إسرائيل رابحة وحماس رابحة. ماذا تربح إسرائيل؟ تتخلص من السلاح وتغير حكم حماس, هذا إنجاز. بالنسبة لحماس كانت بدها تبلع هاي الدواء المر مقابل أنه تحصل على ما يلي, أنه إسرائيل تنسحب من غزة وموظفينها تنحل كل مشاكلهم, واتفقوا كيف كل موظف تنحل مشكلته المالية, وتعرف يعني الناس بتريح الناس بدهم, أهل غزة بدهم اتفاق من هذا النوع, ورح يعني يرفعوا لها القبعة أنه خلص أنه أنتوا تغلتوا عن سلاحكم مقابل هدف مقدس. حماس ما عندها مجال للمناورة, يعني هامش المناورة ضيق جدا جدا جدا. بدها تسلم سلاحها, بدها تسلم في لجان رقابة وفي وسطاء وفي أمريكا في الصورة وفي الشارع في غزة. أنت عندك 2.25 مليون بني آدم عايشين في خيام, معظمهم عايشين في خيام درجة حرارتها مبارح كان في تقرير دولي بتكون 45 في النهار, بتغلي المي فيها, ما فيها لا كونديشن ولا. فبالتالي حماس ما عندها خيارات, ما عندها أبدا خيارات إلا تقبل بالتخلص من السلاح.
2: الجانب الآخر أستاذ محمد كذلك, يعني ربما إسرائيل ليس لديها خيارات, لأنه في الواقع ما نستمع إليه من تصريحات في اليوم يعني في الأمس على الأقل, نتنياهو يعني وضع نفسه في حالة مواجهة مع ترامب. من جهة ترامب يقول بأنه يعني الخطة يجب أن تبدأ, ويعني يجب أن يكون هناك خطوات عملية بضمنها كذلك انسحاب إسرائيل, وإسرائيل تعترض. ربما في الواجهة نرى ميلادينوف يعني رئيس مجلس السلام, ولكن في الواقع هناك تنسيق على ما يبدو وراء الكواليس لعدم التقدم يعني في هذا المسار من جانب إسرائيل, وفي مواجهة مع إدارة البيت الأبيض, أليس كذلك؟
0: يبدو لي أنه إسرائيل تستخدم ما ذكره محمد اللي هي عدم الثقة بحماس, تستخدمه متراس هون, أنه بدنا نشوف السلاح يتسلم أولا. السلاح يتسلم هلا, في تبادلية في الاتفاق تبادلية, أنه بسلم سلاحي بالمناطق اللي بتنسحب فيها إسرائيل, تنسحب من هون بسلم سلاحي من هون, في لجان رقابة بتبين. إسرائيل الآن صور الانسحابات ودخول المواد يبدو لي مش مريحة لنتنياهو, بقول أوكي أنا بقبل بس بدي أشوف حماس مسلم كل سلاحها أولا. حماس بتقول اللحظة اللي بسلم كل سلاحي فيه هي اللحظة اللي بده يدخل نتنياهو وجيشه ويعتقل كل واحد في غزة. لذلك يعني هنا المناورة وهامش المناورة, نتنياهو بقبل لكن بده يشوف السلاح أولا تجمع وتم التخلص منه أولا, لأنه لا يثق بحماس, وحماس بتقول أنا رح أجمع سلاحي بس في كل منطقة. هم متفقين على التفاصيل, يعني أنا تحدثت مع أحد الناس اللي شاركوا في الاتفاق. أنا لو كنت محل نتنياهو بقبله. ليش؟ شوف بعطي نتنياهو, بعطي نتنياهو جمع سلاح التخلص منه. حماس بده يكون في عندها أسلحة فردية, ممنوع خروج الكلاشينكوف في الشارع. إذا خرج الشارع شرطة علي شعث أو لجنة الإنجاج اللي هي

0: ستعتقله. حماس ممنوع اثنين يتجمعوا عشان يعملوا تدريب، ممنوع تدريب العسكري، ممنوع، ممنوع التصنيع، ممنوع، ورح يتسلم الأنفاق ورح تتسلم مواقع الإنتاج ورح تتسلم المستودعات كلها، وممنوع اثنين يتدربوا، ممنوع التهريب، ممنوع حفر الأنفاق، ممنوع. فأنت ماخذ كل شيء. ولكن نتنياهو في فترة انتخابات أعتقد أنه القصة انتخابية، وأعتقد هذا الاتفاق سيطبق لكن ربما بعد الانتخابات الإسرائيلية، لأنه يعطي إسرائيل ما تريد من ناحية عسكرية. وحماس أدركت أنه إذا بتطلعوا على الواقع في غزة، وأنا يعني أنا مراسل صحفي بشتغل في غزة كنت قبل الحرب وحاليا بتابع كل تفاصيلها، كل الأنفاق، معظم الأنفاق تقع في المناطق اللي بتسيطر عليها إسرائيل 70%. معظم الويركشوبس اللي بيسموها مواقع الإنتاج موجودة في المواقع اللي مسيطرة على إسرائيل. اليوم حماس تسيطر على 10% 9% بالضبط
1: بالكاد
0: من غزة، من غزة والبقية مدمر أو مسيطر عليها إسرائيل.
1: إذن لا يوجد الكثير من الخيارات، ولكن لربما الظروف السياسية الإسرائيلية هي التي تحبط كل ذلك. نريد أن نشكرك جزيل الشكر السيد محمد دراغمي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مدير مكتب قناة الشرق في رام الله. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: أهلا بكم.
1: بإذن الله إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار، فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية، لا تذهبوا بعيدا.
3: أجل وقت تضيف المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: قربت الرجعة على المدرسة ولازم نكون متأكدين من جاهزيتنا بشكل كامل، فهمنا لمواد السنة الماضية وتحضيرنا بشكل قوي وأساسي للسنة القادمة. ما حد كلام، في برنامج خاص لكل الأجيال لتحضيرهن من أجل مشوار التميز والنجاح. 055-985-118-1.
2: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم، بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خارسينا حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.
3: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
6: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
7: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.

0: إسرائيل تواصل غاراتها على قطاع غزة رغم اتفاق مجلس السلام وسط إدانات من تركيا ومصر وقطر.
1: ترامب يقول إن الفرصة الأخيرة أمام إيران ما زالت قائمة للعودة إلى المفاوضات ويهدد بالحرب مجدداً.
0: 21 عاماً على مجزرة شفا عمر التي أقدم عليها الإرهابيين تنزاد أحياء للذكرى وجرح لم يتعافى بمر السنين.
1: تصادف اليوم الذكرى 21 لمجزرة شفا عمر والتي ارتكبها الإرهابي نتنزادة وأسفرت عن استشهاد 4 من أبناء المدينة إثر إطلاقه النار داخل حافلة ركاب مساء 4 من آب أغسطس عام 2005 أثناء عودتها من حيفا إلى شفا عمر. هذا ودعت اللجنة الشعبية وبلدية شفا عمر الأهالي إلى المشاركة في فعاليات إحياء الذكرى التي تقام مساء اليوم. البداية من هذه النافذة لزميلة شيرين يونس من برنامج كنت هناك.
2: لم يتوقع أي أحد في مدينة شفا عمر أو خارجها أن تكتب ليوم الخميس 4 من آب أغسطس عام 2005 نهاية غير عادية. فاليوم بدا عاديا حتى الساعة 5:30 عصرا إذ تغيرت كل مجرياته وانتهى بسقوط 4 من أبناء المدينة شهداء برصاص جندي منشق عن الجيش الإسرائيلي، قتل هو أيضا. هزار ودينا تركي شقيقتان توأمان ونادر حايك وميشيل بحوث قتلوا برصاص عيد نتنزادة، وأصيب 9 آخرون في مشوار عودتهم من حيفا إلى شفا عمر قبل وقوع الجريمة بيوم واحد. اعتلى زادة نفس الحافلة ووصل إلى شفا عمر، كان على ما يبدو يخطط لارتكاب مجزرته. جان بحوث ابن الشهيد ميشيل بحوث سائق الحافلة:
3: أنا شفته قبل بيوم، أبوي بعمل نفس المسلول تبع شفا عمر، كان لما عمل المسار الأول أول يوم هو صار بـ3:08 إحنا عم نحكي، هو غسل بالباص ووصلوا لعنا قدام البيت، أعطى أنينة مية وقال له بتطلع من هنا بتاخد باص وبتروح لعلى طريقك. يعني أنا شفته من بعيد بـ3:08.
2: لم يكترث جان للأمر ولم يتبادر إلى ذهنه للحظة أن الجندي الذي تناول زجاجة الماء من والده سيقتله في اليوم التالي. وما أن بلغت الحافلة حي مرشان الذي تعيش فيه أسر من الطائفة العربية الدرزية حتى شرع زاد بإطلاق الرصاص باتجاه المسافرين في الحافلة. كان السائق أول الضحايا قبل أن ترتطم الحافلة بجدار ويواصل زاد إطلاق النار من بندقية من طراز M16. بديعة شعبان التي كانت على متن الحافلة روت لنا التفاصيل.
4: تجاهد الله يرحمه نادي الحاي كان موجود ورا الشوفير كمان قتله، بعدين صاروا تخ على الخوات اللي كانوا عدد أول كوش عزارو دينا نجدوا فيه كتير شاهد كتير، وواحدة مني قالت له أكرت أختي تركني. هذا الوقت يبدو بديت أستوعب إنه ما في شيء خطر علي، فتخبيت تحت الكرسي بس وقفنا الرعب. صار بشوف فيه مشهد إنه الأرض كلها مليانة دم ولحم وعظم وأزاز، كمية أزاز مخيف. طلع عندي خمطت عيوني واستنيت يطلع يعني كل شيء إيش أعمل. حط البارودة على رقبتي، حسيت إنه مطعة رصاص، يعني البارودة حسيتها على رقبتي، حسيت حمها على رقبتي. هو ما تمسك البارودة صرت أتحرك أنا وياته، بفاجئك إنه كان كتير ضعيف.
2: في تلك الأثناء كان سكان الحي قد بدأوا التوافد على مسرح الجريمة. تأخر وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع المجزرة، وفي تلك الأثناء كان شرطي واحد يحاول حماية زادة وسط رشق الحافلة بالحجارة وكسر جميع نوافذها.
4: كل الناس كانوا بشبهوا بعض، كل الناس كانت وجوهها صفرة، كل الناس كانت خايفة.
5: هذا مشهد كبير يعني أقر من زاوي فيه، اللي ناس بتهدي، ناس تحاول تدخل على الباص، ناس تحاول تهيئ الأمور إنه ليش كبير عندنا في شهداء.
6: لم يبقى بيت في شفا عمر إلا ما هرع إلى حي مرشان إلى المكان، حيث خلال ساعتين كان الآلاف من أبناء المدينة ومن خارج المدينة عندما

0: وصلنا إلى جانب الباص صرع جرحى كيف صار المجرم قاتل 4 من أبناء المدينة، وكانت الشرطة قد وصلت وطوقت الحادث لإبعاد الناس عن الحافلة.
1: انتهت القضية في محيط الحافلة بوفاة الجندي القاتل متأثرا بجروحه، لكن أسر الضحايا كانت لا تزال تبحث عن جثث أحبتها.
2: لو سمحت علاء، انت شفت هزار زينة نزلوا من الباص موجودين في الباص، قال لي انا بعرفش ولا اشي وتركني بطريقة غريبة يعني هيك وغفر، وحتى ما قدرش يسلم على امي وضل ماشي. كنا ندخل على المستشفيات وكذا وهيك، فما كانش في ولا اي رد. وقف ابوي حكى قال ان انا بضلنيش قاعد وبستنى.
1: اما وزير الامن الداخلي في ذلك الوقت جدعون عزرة فقد وصف الجريمة بالعملية الارهابية، وهكذا ايضا تعامل معها الاعلام الاسرائيلي. بعد نهاية الحدث بدأت شفا عمرو تستعد لمراسم تشييع أبنائها 4 بحضور الآلاف من كل البلدات العربية.
2: جنازة وكذا صح يعني، جبونا توابيت ومسكرة وكذا وإشي وهيكا، وحكوا إن هذا تبوت فيه هزار وهي تبوت فيه بيه. كانت جماهير غفيرة.
3: أنا تكللت هالك نفسي كمان، هالشي لا ينسى ولا يغتفر.
1: في المقابل رفض الجيش الإسرائيلي تشييع زاد المنشق عن صفوفه في مراسم عسكرية، واقتصر دفنه في ريشون لتسيون على أفراد الأسرة وأصدقاء يشاركونه التشدد في المواقف والمعارضة لخطة الانسحاب من غزة التي انطلقت بعد يومين من المجزرة. لم تنتهي القضية عند تشييع الجثامين وإتمام مراسم العزاء، فبعد بضعة أشهر شرعت الشرطة وجهاز الأمن العام باعتقال عدد من أبناء شفا عمرو للتحقيق معهم في ملابسات ما جرى في محيط الحافلة وبداخلها حيث قتل الجندي.
4: أنا وصلنا على قرار أنه بدي يتقدم ضد ما لوائح اتهام.
1: تراوحت تهم شبان شفا عمرو بين محاولة القتل والاعتداء على أفراد الشرطة بشكل حال دون حمايتهم لزادة، وانتهت المحاكمة بأحكام بالسجن الفعلي.
4: كنا 3 في سنتين، 1 15 شهر، 11 أشهر، هيك كانت يعني أكثر إشي سنتين اللي حكمنا فيه.
5: أنا كل الحكم بهذا الملف كان جائر، حتى لو كان ليوم واحد سجن أو غرامي شيء في الواحد هو حكم جائر.
1: ماذا لو كان القاتل عربيا في حافلة بمدينة يهودية؟ هل ستحاول الشرطة توفير الحماية له؟ هل سيحاكم قاتلوه بتهم الإخلال بالنظام القانوني العام؟ هل سينزع قتل المجرم المسؤولية عن محيطه والبيئة العامة التي أثرت في أفكاره؟ هذه الأسئلة أبقتها مجزرة شفا عمرو مفتوحة.
6: نشكر زميلة شيرين يونس على هذه النافذة وهذه الوقفة ما بين الذكرى والذاكرة من برنامج كنت هناك. إذن 21 سنة على هذه المجزرة التي ارتكبها الإرهابي نتن زادة، واليوم تحيي طبعا اللجنة الشعبية في شفا عمرو هذه الفعاليات وهذه الذكرى. وينضم إلينا مراد حداد عضو اللجنة الشعبية في شفا عمرو. صباح الخير.
7: صباح الخير.
8: صباح الخير محمد وسناء. طبعا احنا قبل ما نبلش انا يعني صوت شيرين بهاي النافذة اللي بتقدمها كل سنة صار سنوات تسجل هذا البرنامج ارتبطت مع شفا عمرو، يعني يعني اصدق واجمل ما قيل بالمجزرة والاسلوب والاختصار كان فيه. انا بعتقدش انه في شفا عمرو مش رابط صوت شيرين مع المجزرة بسبب هاي الحلقة اللي بتعملوها.
6: طبعا للزميلة شيرين يونس ونشكرك على هذه الشهادة التي نعتز بها طبعا في راديو الناس.
7: سيد مراد، يعني نريد أن نسألك عن قراءتك فعلا لهذا الحدث بمرور كل هذه الأعوام، إلى أي مدى فعلا هي ما زالت حاضرة في يعني الواقع، واقع المجتمع العربي وكذلك الواقع شفا عمرو وبين الأهالي حتى اليوم بتقديراتك؟
8: يعني احنا نحكي على الذكرى 21 وهذا كان مهم جدا بالضبط الاستمرار. احنا بالسنة الماضية كان 20 عام على الذكرى وحيناها بقاعة، وطبعا اعتقد البعض يعني والكثيرون انه خلص يعني هاي اخر سنة بما انه عملنا يعني حفل كبير وذكرى كبيرة في قاعة مغلقة وكأنه انتهى. احنا السنة طبعا يعني قلنا لأهالي الشهداء من اول لحظة، يعني انا بعدني اذكر الزيارات الاولى لأهالي الشهداء مع اللجنة الشعبية انه احنا سنحيي الذكرى ما حيينا يعني ونورثها للاجيال القادمه. الذكرى هي يعني مش قضيه يعني انه احنا قاعدين نبكي يعني. هذا مش قضية يعني بكاء وعويل كذا. طبعا الحدث مرة 21 سنة هذه قضية ذاكرة يعني. الشعوب إذا بتفقد الذاكرة تبعتها، تخيل الإنسان بفقد الذاكرة يعني، بعدش إله أهلية ولا صلاحية يعني. هاي الذاكرة الحفاظ عليها وتوريثها للأجيال القادمة والتثقيف حول المصدرة واللي صار، لأنه يعني أصلا المصدرة مستمرة من 2005 خلينا نقول يعني. الأحداث تبعتها ما توقفت، هي أول شيء المصدرة صارت لوقف الانسحاب من غزة، وإحنا بعد غزة حاضرة بالإبادة اليومية. كانت من اليمين المتطرف يعني. إحنا حكت شيرين بآخر هذا إنه ما حدا، ما كانش في جنازة رسمية لنتنزادة يعني. لو إنه الجنازة صارت اليوم أنتوا بس تعرفوا
6: كان بيكون بمشاركة كل الوزراء ورئيس الحكومة.
8: الوزير بن كفير، وهذا يعني أكيد هاي المعلومة مش عم بعطيها يعني، هو الوحيد من وضع إكليل زهور على قبر نتنزادة وشارك بجنازته. فتخيلوا اللي كانوا يعتبروا قالوا كيف يسمون بالعبراني عصافير ستيم، أو إنه هدول الأعشاب الضارة أو الأعشاء أو الأضرار، هدول اليوم يعني هذا صديق
7: مركز صنع القرار الإسرائيلي،
8: هو وزير الأمن الداخلي. أنت وزير الأمن الداخلي، وزير الأمن القومي يعني. إحنا يعني مشهد يعني من 2005 لحد اليوم هو مشهد واحد، وكنا عم نحضر فيلم بالنتفليكس وساد أجزاء عم تقدم. هدول الناس بطلوا على الهامش كيف كانت تدعي إسرائيل. أنا بفكر إنه سكوت الدولة عنهم يعني، زي ما كيف الدولة سكتت عن عصابات الإجرام في المجتمع العربي، الدولة سكتت عن اليمين واليمين والطرف حتى توصل إنه مسك الحكم يعني. كان في سكوت، وكان في رضا بعض الأحيان عن هدول الناس. يعني طبعا هي قضية الذاكرة وقضية استمرار بإحياء الذكرى. السنة طبعا اللجنة الشعبية وبلدية شفاعمر طبعا بهاي الحالة قررت إنه ما يكون في كلمات سياسية ولا خطابات على الدوار
6: سبب قرب الانتخابات.
8: لا لا، ما في علاقة للانتخابات، بس إنه إحنا يعني شفنا إنه الحدث لازم يأخذ رمزية معينة، إنه الكلمات راح تكون نفس الكلمات. وقلنا بدنا نوقف ساعة على الدوار، مش يعني ذكر ربع ساعة يعني. كانت لما وقف الدوار ربع ساعة شديدة، هالمرة قررنا أن يكون في أغاني وطنية ملتزمة على الدوار لمدة ساعة. راح نوزع قاطع كتاب اللي فيه عليه أسماء الشهداء وكلمتين عن الذكرى للناس يعني، عشان يعني تقرأ. وراح يكون طبعا يعني إضاءة شموع يعني، راح تكون أكثر من ساعة، من الساعة 7 تنطلق. ليش بتخيل 8-8:30 راح نبقى على الدوار، أهالي الشهداء، النشطاء السياسيين، الأحزاب، بلدية شعمل طبعا، أعضاء البلدية. كلمات مش راح تكون، وأنا بفكر إنه مش كل ذكرى لازم تكون يعني إنه كلمات أهم شيء بالموضوع. كمان صارت يعني الناس تمل، تقول إنه يعني نيجي بنسمع نفس الشيء، خطابات خطابات خطابات من روح. فإحنا راح تكون إشي تفاعلي أكثر، تشاركي، الناس تيجي تدوي شموع طبعا من هنا من عبر الأثير تبعكو يعني. بدأ الناس كلها بشعامر تيجي بخلال الساعة من الساعة 7 لحتى الساعة 8 تدوي شموع، تقرأ الفاتحة، وقوف دقيقة حداد. طبعا هذا كله مهم يعني، عشان يعني الناس تشوف، الجيل الجديد يشوف، الجيل اللي ما شاهد المصدرة، اللي ما كان عايش وقتها، اللي كان كتير صغير، يحس إنه إحنا نعرف نحافظ.
6: طب وهذا السؤال ربما يعني الذي أريد أن أسألك يا سيد مراد. نتحدث طبعا عن هذه المجزرة في عام 2005. منذ ذلك الحين وحتى هذا اليوم أجيال جديدة نشأت، لربما مختلفة، أولوياتها مختلفة، تنظر إلى الواقع بشكل مختلف. إلى أي مدى هناك، ولا أسألك فقط عن مجزرة شفاعمر، إنما يعني أسألك عن هذا التحدي كمن يعمل لسنوات طويلة في العمل الشعبي وكناشط سياسي، إلى أي مدى ما زالت هناك أو تشعرون بأن هناك صعوبة باستقطاب هذا الجيل، باستقطاب هذا يعني الجيل الناشئ الجديد الذي يعني دعنا نقول لا يكترث في هذه الشؤون السياسية عموما، وكذلك هذه الذكريات والمناسبات الوطنية كما كنا نرى على الأقل في سنوات ماضية؟
8: يعني سؤالك محمد يعني يمكن هذا أعمق سؤال ممكن أجاوب عليه في حياتي يعني. طبعا هذا يحتاج يعني إلى محاضرة ساعات عشان نجاوب هذا السؤال، بس أنا راح أجاوب عليه بكلمتين. إحنا دائما بنتفاجأ محمد إنه الجيل اللي أصغر منا وأولادنا وأطفالنا، وأنا خروشها بس يقول أحفادي كمان طبعا، انه بكونوا في عندهم اشي من جوا وفي اشي مشتعل من جوا، بس كل جيل بعبر بطريقته. بس للذاكرة سنة الالفين، يعني قبل 26 سنة، انا متذكر الكتابات اللي بالصحف العربية والعبرية انه هذا الجيل مش نافع، وهذا الجيل ما عنده ارتباط في قضيته ولا في وطنه وكذا. وهبت القدس والاقصى اثبتت انه هذا الجيل، طبعا هذا بحكي على جيلي انا يعني اللي كنا شباب بالعشرينات. فيعني اثبت انه هذا الجيل لا متمسك. وبال2021 كان عندك كابتن كرامي وفي النص كان فيها بتبرفر الشعوب بالاخر المطاف. الناس مش كلها نشطاء سياسيين، الناس بتتثقف وبتشتغل وبتتقلم بالجامعات، بس انا بعرف انه بالمحكات الحقيقيه لا جيلنا من جيل

0: الأهلي. الأجيال القادمة راح تكون أكثر تشبثا وأكثر ثقافة وأكثر حضورا وأكثر أذكى، وراح تفكر خارج الصندوق، وراح تواجه هاي المؤسسة، وراح تواجه الأبرتهايد، وراح تواجه العنصرية. كل ما علمت الإنسان وكل ما ثقفته كذا ببطل يقدر يتنازل عن كرامته.
1: طب في ظل كل هاي الأزمات يعني مراد، يعني السياسية والاجتماعية اللي كنا عايشينها تحديدا من سنة 2000 لحد اليوم، يعني وخاصة يعني تلاحق الأحداث، يعني إذا من سنة 2000 أخذ حوالي 20 سنة لأنه تجددت الأحداث والتوترات يعني ما بين الأقلية الفلسطينية وبين المؤسسات الدولة، اليوم عم نشوف تسارع الأحداث ويعني ثقلها وقسوتها وامتدادها وعدم توقفها. يعني إلى أي درجة برأيك يعني ممكن عن جد أن يكون في هناك رسالة اليوم في هذه الذكرى التي تستحضرونها بمرور 21 سنة في شفا عمر وهزت المجتمع العربي بأكمله يعني في ذلك الحين وحتى اليوم، إلى أي درجة ممكن يكون في هناك رسالة للي لن يحضر اليوم ربما أو يفكر في يتخبط في مسألة الحضور، رسالة ممكن تحملها وتقولها للي بيستمع لك في هذه المرحلة في ظل يعني ما نراه من تراكم لهذه الأحداث؟
0: يعني واضح انه يعني احنا بهذا عصر التطور، يعني احنا بنعرف انه مش كل الناس ممكن تيجي، بس كل الناس راح تشاهد. يعني اليوم كل انسان فينا حامل هذا التليفون اللي ذكي بايده، يعني قاعد انت لما بتحيي الذكرى انت بتوصل اليوم لملايين مش لالاف. يعني انا ما عم تجيني رسائل من كندا ومن امريكا ومن ناس اللي يعني هن خارج شفا عمر عايشين، ومن شعبنا مش بس من شفا عمر انه بتفاعلوا مع الذكرى وبنشوا على صفحتهم وبيحكوا عن الموضوع. ل 2005 ما كان في وسائل التواصل، طبعا الادوات تطورت وكذا. انا انا انا حقيقه يعني ما زلت مقتنع انه شعبنا عنده ضمير حي وشعبنا متمسك بهويته بقضيته بكرامته. طبعا اشكال التعبير تختلف، هناك من يحاول ان يجرنا الى مكان اخر، بس انا برايي فشلت كل الاساليب وكل اللي حاول يجر شعبنا على مدار كل السنوات السابقه لاي محل ثاني. احنا لا راح نتجند بالجيش ولا راح على الخدمه الدول ولا راح نروح على الخدمه المدنيه، شعبنا شعب وطني بالفطره من غير حتى ما يقرا سطر عن الموضوع. فانا بفكر انه طبعا يعني الفكره لازم تضلها تحيه، زي ما بنحيي مصدر كفر قاسم، زي ما بنحيي كل مجازر شعبنا. احنا كان في اباده بالثلاث سنين اللي راح فيها 70-80 الف شهيد في غزه، وأرقام هائلة ومهولة من أطفال ومن كذا، وإحنا ما زلنا مستمرين. عندنا 4 شهداء بشفا عمر، كلشنا شعبيين نحكي على أدنى إنه لا نحيي الذكرى. يعني بهذا شلال الدم، بهذا البحر الدم اللي عم بيصير حوالينا من القتل بالجريمة والعنف، بشفا عمر راح بالسنتين الأخرانيات أو الثلاث الأخرانيات 30 ضحية جريمة وقتل، وما زلنا بدنا نحيي ذكرى شهداء مصدر شفا عمر لما فيها من بعد تثقيفي ووطني وسياسي. هذا بقول إشي إنه بلدية شفا عمر واللجنة الشعبية ما زالت مستمرة، ما زال دوار الشهداء ينظف يوميا ويضاء. يعني في خضايا، في رموز معينة ما زلنا محافظين عليها، وهذا كتير مهم، وهذا اللي راح يبعث الأمل لقدام إنه نضل متشبثين بالرواي وبالكرامة وبالهوية وبالثوابت.
2: نعم، مع أنه لفتني الآن يعني مراد إلى هذا هذه المفارقة الصعبة، يعني 20 عاما تقريبا نتحدث عن يعني 4 شهداء برصاص المتطرفين وبرصاص يعني هؤلاء الإرهابيين، وخلال 3 سنوات فقط نحن بأيدينا قتلنا من بعض كمجتمع عربي بالعنف والجريمة 20 شخصا. يعني هذا أيضا يجب أن نقف عنده وننظر إلى هذه الأرقام وإلى هذه المفارقة الصعبة والعصيبة جدا والمؤلمة. مراد حداد، عضو لجنة شعبية في شفا عمر، يسعد صباحك.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم.
1: نخرج إلى فاصل قصير ونتابع بعده باقي ملفاتنا، لا تذهبوا بعيدا.
3: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم، علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف، وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
5: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
6: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني

0: أعطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 6050.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظاً على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
2: إلى التطورات الدولية الأخيرة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمس أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران بطلب منها، معتبرا أن هذه فرصتها الأخيرة على حد تعبيره للتوصل إلى وثيقة جديدة، ومتهما القيادة الإيرانية بأنها مراوغة بشكل لا يصدق.
3: Still planned. We'll see what happens, but it's very, very tough thing to do. I think I'm very proud of the fact that I'll give people a chance. This is a big move to do an attack that big on a country. I'd rather not do it. Now we've already through lots of large attacks, but they were normal large. Hopefully they'll come to their senses, because what happened, you know, cannot have a nuclear weapon.
1: طيب، إذن هذا هو الرئيس دونالد ترامب في رسالة أخرى وفي تصريح جديد. شو قال له في البداية؟ ولا أنا بعرف ولا أنت تعرف ولا حدش فاهم حاجة.
2: إذا هو مش فاهم إحنا
1: طيب شو إحنا نقول؟ بكل الأحوال ترامب طبعا يقول بأنه فخور بأنه يعطي فرص إضافية وآخر فرصة لإيران قبل أن يقدم على قطع رؤوسهم، يعني على الإعدام يمكن أن نسميه. وطبعا يقول ولكن المهم الأساس هو ألا يبقى هناك أو ألا تحصل إيران على سلاح نووي. انضم إلينا الزميل محمد القاسم الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية. صباح الخير.
2: صباح الخير محمد.
4: صباح الخير سناء. صباح الخير محمد. انت تتمسخر محمد. تمسخر.
1: وقفت علي. يعني. وقفت علي. ما كل أمريكا بتتمسخر يعني علي.
4: انت كل العالم بتمسخر علي. وقفت فعلا صحيح. يعني انت طلع على حتى الجملة وتركيبتها وتركيبة كل اللي بيحكيه. نورمال لارج. كيف يعني طبيعي كبير جدا. انه انا قررت انه لا يكون هناك هجوم لم يشهد العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
1: ما صارش طبعا. يعني
2: في حدا بعد محمد بيصدق اللي عم بحكي يعني بهذا؟
4: لا أبدا.
2: يعني فعلا أبداً. يعني
4: بصراحة الوحيدين اللي لازالوا يصدقوا الرئيس ترامب معروفين قناة فوكس وحتى جزء

0: يعني منها في مرات بيسأل وبيأدي دوره كالصحفي بطريقة مهنية. في بالأمس كان هناك سؤال من إحدى الصحفيات وأنا عرفت أنه من طبيعة السؤال أنه إحدى القنوات الداعمة لترامب وفعلا كانت قناة ون نيوز الداعمة لترامب وانبسط. أنت لاحظي يعني الرئيس كيف دائما بيسأل كل صحفي
1: من أي وسيلة
0: من أي, من أي وسيلة إعلام علشان تقرر طبيعة الجواب.
2: سألوا بعض صحفي كمان واحد قال له أنت فيك نيوز اسكت.
0: وأهان قناة MS Now اللي هي كانت MSNBC اللي تابع على شبكة NBC ويهين كل الصحفيين صحيح. اللي بيعملوا واجبهم الصحفي. الرئيس ترامب الآن عليه ضغط هائل داخل الولايات المتحدة وبدأت تساؤلات كثيرة. هل فعلا طريقة إدارته لهذه الأزمة أو هذا الصراع اختياري؟ يعني هو فعلا يتلاعب بأسواق المال بحيث أنه على بداية الأسبوع يطمئن أسواق المال ربما أصدقائه اللي داعمينه ماديا وداعمين حكومته في منذ قدوم البيت الأبيض بيستفيدوا بأموال طائلة هائلة جدا الأرباح مع أنه انتقد بالأمس شركة شيل أعتقد البترول على أرباحها المش طبيعية في الربع الأول من هذا العام لأنه بتأثر على أسعار البترول في أمريكا. ولكن أيضا سناء محمد هناك ضغط داخلي كبير جدا على ترامب من ارتفاع أسعار الطاقة أسعار الغذاء التضخم للأسعار بشكل عام. لا يكون هناك أي يعني خلط ما بين الأسواق المال اللي شركات معينة وأشخاص معينين هم اللي بيستفيدوا من أرباحه اللي دائما بيتباهى فيه الرئيس ترامب وبين الوضع على الأرض في الولايات المتحدة اللي فعلا يعاني. يعني احنا على تواصل يومي مع عن طريق الإعلام عن طريق الأشخاص عن الأوضاع في الولايات المتحدة وهناك فعلا أزمة اقتصادية كبيرة لها تداعيات سياسية كبيرة.
1: احنا على أقل
0: من ثلاث يعني حوالي ثلاث أشهر من
1: الانتخابات
0: النصفية وراح يأثر على الحزب الجمهوري وهاي يعني هاي الأخبار لا تمر مرور الكرام على ترامب
1: ولا تفيده.
0: وهناك ضغوطات حتى من داخل الحزب الجمهوري بأنه عليه أن يفعل شيء قبل فوات الأوان. وهناك من يعتقد بأن الوقت قد مر ولا يعني لن يستطيع ترامب إصلاح ما حدث.
1: وأريد أن أسألك تحديدا عن هذا الشيء الذي يعني يوصي به المقربين بأن يتخذ ترامب فعليا قبل الانتخابات النصفية من أجل رفع أسهمه طبعا رصيده اللي موجود في حضيض يعني غير مسبوق بطبيعة الحال في استطلاعات الرأي العام. لذلك أسألك ما هو هذا الشيء؟ يعني هل هذا الشيء الذي من شأنه أن يرفع رصيده هو المزيد من التصعيد أم ربما يعني اللجوء يعني إلى اتفاق مع الإيرانيين؟ لأنه حتى اللحظة يبدو أن حتى الإيرانيين لم يعودوا يكترثوا بأي تهديد وأي وعيد وأي تصريح من جانب الرئيس ترامب وعلى العكس من ذلك يعني يسخرون منه مباشرة بعد إصدار كل تصريح جديد يعني في الآونة الأخيرة.
0: وحتى الأمريكيين يسخروا من الرئيس ترامب والسياسة تجاه إيران. دعيني يعني شوفي سناء ومحمد من الصعب جدا التكهن في سياسة الرئيس ترامب وأنا أعترف أنه إحنا لما نحاول قدر الإمكان إنه تكون قراءتنا للأمور أكثر يعني بدقة قدر الإمكان من خلال قراءتنا للإعلام الأمريكي المتنوع والمختلف ليس فقط شريحة واحدة. أنا أعتقد إنه الرئيس ترامب هو رئيس أناني رئيس عنده إيجو ضخمة وكل ما يهمه ترامب. لا أعتقد إنه يهمه يعني بشكل كبير جدا حال العالم أو الوضع في الولايات المتحدة داخليا إذا كان يعني إذا كان راح يأثر على موضوعه الشخصي ولذلك لا يهمه الحزب الجمهوري. هاي ولايته الثانية. الرئيس ترامب بيعرف إنه لن يترشح لولاية ثالثة
1: لا يمكنه يعني الترشح على الأقل
0: لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة
2: يعني هو بده
0: إذا كان بإمكانه بده يكون رئيس للأبد. ولكن استطاع في خلال الأقل من عامين أن يجمع ثروة طائلة جدا لم تحدث في تاريخ أمريكا 250 سنة أنه رئيس أمريكي استطاع في أقل من عامين أول عامين من ولايته أن يجمع 2-3 مليار دولار إلى لعائلته. هذا أمر غير طبيعي. وإنتوا لاحظوا أنه إذا استمرت الأزمة الكريبتو كارنسي يعني عملة الكريبتو أسعارها عم بيستفيد منها ارتفاع الأسعار بيستفيد منها ترامب والناس مرة

0: كبيرة ومشكلة عويصة جدا. تأثير الوضع في الشرق الأوسط مباشر أو له علاقة مباشرة مع تأثيرها على الولايات المتحدة، ولكن عكسي أو يعني اقتصاديا وسياسيا. ولكن بدي أحكي شغلة ثانية أيضا، لا أحد يصدق يعني كم عدد كبير أو شريحة كبيرة من الأمريكيين لا يصدقوا كل تصريحات الرئيس ترامب من أنه إيران هي من تريد أن تجلس وأنهم بترجوا ليجلسوا، لأنه هناك حديث على أنه تدخل الدول العربية السعودية قطر الإمارات والخوف من انفجار الوضع في الشرق الأوسط هو اللي أدى إلى أنه أيضا الرئيس ترامب يقرر مرة أخرى بعدم الدخول في صراع عسكري لا أحد يعرف كيف ينهي. يعني من السهل جدا أنك تبدأه. ولا ننسى أيضا عنصر السلاح الأمريكي والصواريخ الاعتراضية وكمية المخزون الأمريكي في لهاي الأسلحة خصوصا، يعني هاي أمور مهمة جدا جدا وتلعب دور في اتخاذ القرار.
1: طيب محمد، السؤال
0: وتخيلوا المسخرة بالأمس أنه عفوا بس جملة بسيطة وسريعة، أنه الجيش الأمريكي بيطلب من ضباطه من كبار المحاربين في الجيش الأمريكي أنه يعني يخرجوا أو يعطوهم أفكار كرييتيف خارج الصندوق عشان يتعاملوا مع إيران. يعني تخيل جيش بعظمته وبقوته العسكرية وكمية الأموال اللي تضخ فيه وبيسأل جنوده كيف
2: تعمل جديدة
1: مع إيران. إذا ما وضعنا الخيارات العسكرية جانبا باختطاب محمد، ما هو الخيار طب الوحيد الممكن أن نراه يعني في حال أراد ترامب بالفعل أن ينهي هذه الأزمة الآن مع إيران؟
0: لا أدري، لأنه هو رفع السقف بشكل هائل جدا. كانت هناك مذكرة التفاهم بدأ وكانوا كلا الطرفين متفقين عليها، ولكن كل طرف ترجمها بطريقة خاصة. الآن لا تستطيع إيران أن تنزل عن الشجرة وتسلم مضيق هرمز للولايات المتحدة، ولا يستطيع ترامب أنه ينزل عن الشجرة ويسلم أو يشارك إيران في مضيق هرمز. وحتى يعني بالأمس هو تحدث على أنه الحديث عن برنامج إيران النووي أو دين نيوكلارايزيشن هذا سيأتي لاحقا. يعني حتى 60 يوم تقريبا مرت أو بدأت تمر ولا بند من بنود مذكرة التفاهم تم التوصل إلى تفاهم عليه، وهي مشكلة كبيرة جدا. وأيضا ترامب مجبور أنه يخرج باتفاقية على أقل تقدير تشابه الاتفاقية اللي توصل إليها الأمريكيين مع الإيرانيين في 2015. أي شيء أقل من ذلك ستعتبر هزيمة وفضيحة لترامب كبيرة جدا تؤثر على إرثه اللي هو بيهتم فيه.
2: طيب سننتظر فعلا لنرى إلى أين ستفضي الأمور. نريد أن أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، الزميل محمد القاسم الصحفي المختص بالشؤون الأمريكية، شكرا جزيلا لك.
1: طيب إذن في التزامن ما زالت دول الخليج وعلى رأسها السعودية وكذلك قطر تبذل جهود كبيرة يعني لعدم عودة هذا التصعيد العسكري إلى المنطقة. بالأمس أيضا ترامب تحدث عن هذا الدور وهذا الوساطة إن كان الباكستانية وكذلك أيضا القطرية والسعودية. انضم إلينا الآن دكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية والإعلام في جامعة قطر والباحث في العلاقات الدولية. يسعد صباحك.
2: صباح الخير دكتور علي.
3: صباح الخير أستاذ محمد، مرحبا.
2: أهلا بك دكتور علي. يعني بداية قراءتك لتقلبات الموقف في البيت الأبيض وتداعيات الأمر على دول الخليج بمفهوم التعويل حتى اللحظة على يعني إدارة البيت الأبيض، أم أن هناك محاولات للبحث عن حلول بعيدة عن اعتبارات وأولويات الولايات المتحدة وتقلبات هذا الرئيس ومزاجيته؟
3: الوساطة القطرية السعودية التركية الباكستانية لم تتوقف على الإطلاق، وكانت تدور حول خلف وراء الكواليس حتى عندما في أثناء حرب 40 يوما وقبلها حرب 12 يوما. طبعا حرب 40 يوما ما تزال مستمرة حتى اللحظة. أسلوب الرئيس الأمريكي هو أسلوب الإثارة، هو رجل يعني تاجر وهو رجل مصارع ومقاول مصارعة، هو يوصل الأمور إلى الذروة، هو يستمتع بهذه اللعبة. هو وصف قصفه لإيران بأنه فن، بأنه متعة، استمتاع حقيقي وليس استمتاع افتراضيا أو استمتاع AI. هو يعني يوصل الأمور إلى سقوف عالية جدا ثم يجعلها تتساقط، كما قال هنري كيسنجر في مذكراته أوصل الأمور إلى الذروة.

0: ثم اجعلها تتساقط كبيت الدومينو. هذا هو الرئيس ترامب. يعني المحللون الأمريكيون البيض الذين ليسوا أفرو أمريكان ولا من أصول شرق أوسطية ولا إسلامية ولا عربية ولا آسيوية، هم قالوا يعني على رأسهم جون مرشيمر قال إن أمريكا ومعها إسرائيل منيتا بهزيمة استراتيجية على يد إيران. لا هم استطاعوا تغيير النظام ولا هم استطاعوا أن يحصلوا في عملية أصفهان المشهورة على اليورانيوم المخصب 450 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، ولا هم استطاعوا أن يحدوا من القوة البالستية لإيران. الآن الأمور ليست واضحة. هو قال أمس إننا سنجتمع مع الإيرانيين عن أمس الاثنين. الإيرانيون قالوا ليس هناك أي موعد بيننا وبين الأمريكيين للاجتماع. الأمور ضبابية وغير مفهومة. الرئيس الأمريكي لديه متأزم في الداخل الأمريكي، لديه استحقاق انتخابي في نوفمبر تشرين الثاني، والكل يجمع تقريبا على أن الجمهوريين سيخسرون الانتخابات النصفية the mid-term elections لصالح الديمقراطيين، والغلاء الفاحش يجأر به وعنه المواطنون الأمريكيون.
1: وعليه دكتور علي أين يبقي كل ذلك ما تصفه من يعني وقائع؟ أين يبقي ذلك دول الخليج في هذه المرحلة؟ هل انتهى هذه العلاقة لنقول القريبة العاطفية إنجاز التعبير ما بين دول الخليج والولايات المتحدة، والآن يتم البحث عن مسارات أخرى بديلة مغايرة موازية ربما للبديل الأمريكي في ضوء كل هذه التطورات، وكذلك إمكانيات تفاقم الأمور سوءا أكثر مما عليه الحال، والتي سيدفع ثمنها بنهاية الأمر دول المنطقة ودول الخليج على رأسها؟
0: ليس أمام دول الخليج العربي الغنية غنى استراتيجيا من خلال سلعتي النفط والغاز والضعيفة عسكريا إلا أن توازن في علاقاتها بين الشرق والغرب، تبقي علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين، وفي نفس الوقت لابد أن توازن هذه العلاقات مع الدول البريكس، مع مجموعة البريكس بقيادة الصين وروسيا ومع الصين ومع روسيا، وأن لا تضع كل أوراقها لا أن لا تضع كل أوراقها مع في السلة الأمريكية، أن لا تضع كل بيضها في السلة الأمريكية، نصفها في السلة الأمريكية ونصفها في السلة الصينية الروسية ومجموعة دول البريكس. ليس أمام دول الخليج سوى هذا الخيار. الآن سمعنا أصواتا لم نكن نسمعها في الماضي، على سبيل المثال سمعنا فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي الذي قال لأول مرة وبشكل غير مسبوق على مدى 36 سنة كنا نظن أن القواعد الأمريكية تحمينا في دول الخليج العربي، فاكتشفنا أننا نحن الذين نحميها. وهذا يعني إرهاصة وتمهيد لمراجعة شاملة بعد أن تضع هذه الحرب أوزارها هي في التعاطي الخليجي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
2: وصلت الفكرة. نريد أن نشكرك جزيل الشكر دكتور علي الهيل، أستاذ العلوم السياسية والإعلام في جامعة قطر والباحث في العلاقات الدولية. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله. أهلا.
1: فاصل قصير ونعود.
3: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4، الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: قربت الرجعة على المدرسة ولازم نكون متأكدين من جاهزيتنا بشكل كامل، فهمنا لمواد السنة الماضية وتحضيرنا بشكل قوي وأساسي للسنة القادمة. مع هتكلم في برنامج خاص لكل الأجيال لتحضيرهن من أجل مشوار التمام.

0: التميز والنجاح. 055-985-118-1.
1: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزة ابل.
2: كبسولات نخل الاصليين، اكبس وغني.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
4: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير

0: كلاليت، اتصلوا على نجم 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بدكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.

0: וטראמפ הוא מוכר גרסה שהוא משתף איתו פעולה במימוש תוכנית 20 הנקודות, ובעצם מה שמלדנוב והמתווכות עשו בשנה האחרונה, כן. זה להגיע להסכם שמיישם באופן מעשי את 20 הנקודות שהן יחסית כלליות, והם השקיעו בזה הרבה מאוד מאמץ, אז, וכמובן זה גם היה בתיאום עם נתניהו במפורש, mm-hmm. אז מבחינת הגרסה שהוא מוכר לטראמפ, אני איתך, אני עוזר לך ליישם את תוכנית 20 הנקודות, כן, פה ושם יש לי איזו הסתייגות, לא הבנתי את מה שאמרו לי בפגישה האחרונה, בואו נדייק את זה, מורח זמן. וכלפי פנים, לסמוטריצ'ים, הוא מוכר גרסה אחרת, שהוא עומד על האינטרסים הישראלים, ולא יהיה זה, ולא יהיה זה, ולא יהיה זה.
1: נתניהו קלאסי.
0: בדיוק, ומדי פעם זה מתפוצץ, כמו שקרה אתמול עם המכתב של סמוטריץ', הבהול של סמוטריץ' הוציא לו. גם סמוטריץ' שוחק את המשחק, הוא יודע בדיוק אם יש לו עסק. אז אני חושב שעד הבחירות אנחנו לא נראה שינוי משמעותי במצב, ואחרי הבחירות הממשלה החדשה תידרש גם לזה.
1: אם תהיה כזאת. ערן ניציון, לשעבר סגן ראש המל"ל, ראש התכנון המדיני במשרד החוץ, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך, לרואי.
0: תודה רבה.
1: إذن إذا أردنا أن نلخص كل هذه المقابلة بجملة واحدة، في قطاع غزة لن يحدث أي شيء حتى الانتخابات، على أمل كما يقول أران إيتسيون طبعا بأن تأتي حكومة جديدة لتغير هذا الواقع، وفي إيران لن تتطور الأمور إلا بالعودة إلى مذكرة التفاهمات التي وقعت بنسخة كهذه أو لربما نسخة أخرى. بما تبقى معنا من الوقت في هذا النهار نقف عند هذه القضية كذلك التي نغطيها في الآونة الأخيرة. أعلنت لجنة التنسيق العليا لشؤون الحج والعمرة لمسلمي 48 عن سحب أسماء عدد من المتقدمين الحج من مواليد عام 1976 حتى عام 78 من القوائم النهائية لحج الموسم المقبل، وذلك بسبب الأعداد الكبيرة للمتسجلين هذا العام. ينضم إلينا لتوضيح هذا الموضوع الحاج زياد شوربجي، رئيس لجنة التنسيق العليا لشؤون الحج والعمرة لمسلمي 48. صباح الخير.
2: صباح الخير. عفوا.
3: صباح النور.
2: أهلا فيك حاج زياد، يعني لو توضح لنا أسباب هذا الإجراء بداية، ويعني تفسيرك لهذا الإقبال الكبير جدا تحديدا هذا العام.
3: هو الصحيح، صباح الخير لكم وجميع المستمعين، حياكم الله في راديو الناس. التسجيل كان المفروض يبتدئ في 1/8 حسب تعليمات السعودية، ولكن السعودية فاجأتنا أنه بدهم يسجلوا الأعداد الحجاج متسجلين مبكرا قبل بشهر، فعلنا إحنا عن التسجيل من 10/7 إلى 25/7، والناس سجلوا، كان في يعني هجمة غير مسبوقة خلينا نقول على الحج السنة هاي، فصار عندنا العدد المسموح لعرب 48 هو 4500 حج، تسجل عندنا 5500 حج يوم إغلاق التسجيل يوم 25/7.
1: أكثر بألف يعني؟
3: لا أكثر في ألف. فالقاعدة الطبيعية اللي ماشيين عليها كل العالم هي السحب بده يصير الزيادة حسب الجيل، فنزلنا إحنا 78 77 76 حتى 75، وصلنا ل 75 على أساس نصل لل 4500، والقاعدة هاي يعني تعتبر هي قاعدة عادلة، والسعودية أبداً يعني في عندها رفض تام لزيادة أي عدد عن الحصة المسموح فيها. يعني إحنا 4500 عددنا، إحنا ماخذين 2.5 بالألف عالمياً، مع أنه عالمياً مسموح لكل دولة تأخذ دولة إسلامية 1 في الألف. يعني الأردن، حتى الأردن عدد سكانها 11 مليون، عددهم لازم بك 11 ألف الحجاج، أعطوهم فقط 8800.
1: طيب باقتضاب حاج زياد، يعني لابد أنكم واجهتم يعني بعض الانتقادات أو الناس اللي زعلت أو ما إلى ذلك، كيف تتعاملون مع من سحبت أسماءهم؟
3: طبعا إحنا أصدرنا بيان شرح وافي للناس إنه هاي القاعدة العادلة للسحب، نقدرش نيجي نعمل قرعة لأنه مش متبع هذا الإشي، يعني ما بتقدر أنت تعمل قرعة وتعمل تودي واحد عمره 20 سنة يطلع بالقرعة واللي عمره 70 سنة يعني بآخر حياته ما يطلعلوش. وهي القاعدة متبعة عالميا، وقسم كبير طبعا من الناس تفهموا الموضوع، وإن شاء الله ربنا بيكتب لهم سنوات قادمة إن شاء الله.
1: نريد أن نشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات، ونتمنى لكم طبعا التوفيق بتسيير أمور وشؤون الحجاج. الحاج زياد شوربجي رئيس لجنة التنسيق العليا لشؤون الحج والعمرة لمسلمي 48،
2: شكرا جزيلا لك.
1: إذن نأتي إلى ختام هذا النهار، شكرا لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ماجي علوطي، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار، جواد العمري وعلا حسن، وكل شكر لك يا عزيزتي سناء.
2: وكذلك لك محمد، والشكر الأكبر موصول لكم أعزائنا المستمعين والمستمعات. دقائق وتلتقوني زميل عفاف شيني في غرفة الأخبار، أطيب التحيات لكم أينما كنتم، دمتم بكل خير.
4: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
5: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
4: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
5: تدريب عملي مع راتب شهري؟
4: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
6: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
8: حطمنا الأسعار، سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
9: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليد سمايل، العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية، احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليد سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليد سمايل.
10: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
11: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق، تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة، التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
12: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
13: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: جرائم القتل في المجتمع العربي تخلف 114 يتيما منذ مطلع العام وسط تحذيرات من آثار نفسية واجتماعية عميقة. اعتداءات المستوطنين تتسع في الضفة الغربية وصولا إلى المساجد والكنائس وسط انتقادات لتجاهل أجهزة الأمن الإسرائيلية للاعتداءات. وغلاء المعيشة يتفاقم البلاد بين الأعلى عالميا في كلفة الأسعار وسط تزايد الأعباء الاقتصادية على الأسر وتآكل القدرة الشرائية. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم الثلاثاء 4 من آب أغسطس. المستمعات والمستمعون الكرام صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات والزميل محمد أبو العزم حميد. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير لك يا عفاف وللسيدات والسادة المستمعات والمستمعين. أصيب فتى في 16 من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن فجر اليوم في مدينة حيفا، وأفادت طواقم الإسعاف بأنها نقلت المصاب إلى مستشفى رمبم لتلقي العلاج، فيما أعلنت الشرطة فتح تحقيق في ملابسات الجريمة دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به حتى الآن. دعت اللجنة الشعبية وبلدية شفا عمر الأهالي للمشاركة في فعاليات أحياء الذكرى 21 لمجزرة شفا عمر التي تقام مساء اليوم في المدينة، وتصادف اليوم الذكرى 21 للمجزرة التي ارتكبها الإرهابي نتن زادة، وأسفرت عن استشهاد 4 من أبناء المدينة إثر إطلاقه النار داخل حافلة ركاب كانت في طريق عودتها من حيفا إلى شفا عمر في 4 من آب عام 2005. في حديث لراديو الناس قال عضو اللجنة الشعبية مراد حداد إن إحياء الذكرى هذا العام سيكون بطريقة مختلفة تركز على الحفاظ على الذاكرة ونقلها للشباب.
2: الذاكرة وقضية استمرار بإحياء الذكرى السنة، طبعا اللجنة الشعبية وبلدية شفا عمر قررت انه ما يكون في كلمات سياسية ولا خطابات على الدوار، لأن الحدث لازم يأخذ رمزية معينة، انه الكلمات راح تكون نفس الكلمات، وقلنا بدنا نوقف ساعة على الدوار، مش يعني ذكرى ربع ساعة، يكون في اغاني وطنية ملتزمة على الدوار. راح نوزع قاطع كتاب اللي فيه عليه اسماء الشهداء وكلمتين عن الذكرى، وراح يكون طبعا يعني اضاءة شموع الساعة 7 تنطلق. ليش بتخيل 8:30 راح نبقى على الدوار اهالي الشهداء، النشطاء السياسيين، الأحزاب، بلدية شفا عمر، طبعا أعضاء البلدية، يكون إشي تفاعل أكثر تشاركي، يعني بدأ الناس كلها بشفا عمر تيجي بخلال الساعة من الساعة 7 لحتى الساعة 8. طبعا هذا كله مهم عشان يعني الناس تشوف، الجيل الجديد يشوف، الجيل اللي ما شاهد المجزرة، اللي ما كان عايش وقتها، اللي كان كتير صغير، يحس إنه إحنا نعرف نحافظ.
1: أعلنت لجنة التنسيق العليا لشؤون الحج والعمرة لمسلمي 48 عن سحب أسماء عدد من المتقدمين للحج من مواليد الأعوام 1976 حتى 1978 من القوائم النهائية لحجاج الموسم المقبل، وذلك بعد تجاوز عدد المسجلين العدد المخصص البالغ 4500 حاج. في حديثه لراديو الناس قال رئيس لجنة التنسيق العليا لشؤون الحج والعمرة الحاج زياد شوربجي إن التغييرات جاءت نتيجة شروط السعودية وتحديدها الأعداد لكافة دول العالم.
3: التسجيل كان المفروض يبتدئ في 1/8، ولكن السعودية فاجأتنا أنه بدهم يسجلوا الأعداد الحجاج متسجلين مبكرا قبل بشهر، فعلنا إحنا عن تسجيل من 10/7 إلى 25/7، والناس سجلوا للحج، صار عندنا عدد، العدد المسموح لعرض 48 هو 4500 حج، تسجل عندنا 5500 حج في 1000. فالقاعدة الطبيعية اللي ماشيين عليها كل العالم هي السحب بده يصير الزيادة حسب جيل، فنزلنا إحنا 78 77 76 حتى 75، والقاعدة هاي يعني تعتبر هي قاعدة عادلة، والسعودية أبدا يعني في عندها رفض تام لزيادة أي عدد عن الحصة المسموح فيها.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران تجرى بطلب من طهران وبدعم من دول المنطقة، وصفا إياها بأنها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أن عددا من قادة المنطقة طلبوا من واشنطن منح إيران فرصة أخيرة قبل أي تصعيد، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

0: think we're going to maybe get something, but I want to give him every last chance before decapitation. Very tough to do what we have planned, still planned. We'll see what happens. But it's a very, very tough thing to do. I think I'm very proud of the fact that I'll give people a chance. This is a big move. To do an attack that big on a country, I'd rather...
1: حذر مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي من أن خطوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تشعر حربا عالمية ثالثة. في وقت سابق نفى مصدر إيراني كبير وجود أي محادثات مقررة مع الولايات المتحدة، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي. وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لا تجري حاليا مفاوضات مع واشنطن، وأن الاتصالات تقتصر على سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، مشيرة إلى أن عرقجي بحث مع نظيريه العماني والباكستاني التطورات الإقليمية، وتلقى دعوة لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن. إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية فجر اليوم بسماع دوي انفجارات في الكويت، فيما ذكرت وكالة تسنيم أن قاعدة عسكرية أمريكية تعرضت للإصابة. في السياق، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة شحن لمقذوف مجهول في مضيق هرمز، فيما أكدت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم موصلة فرض الحصار البحري على إيران. أفادت شبكة CNN بأن القيادة العسكرية الأمريكية تبحث عن خيارات غير تقليدية لزيادة الضغط على إيران في ظل تعثر المسارين العسكري الدبلوماسي، فيما يواصل الرئيس الأمريكي الموازنة بين تصعيد المواجهة وتجنب الانخراط في حرب واسعة. وأضافت الشبكة أن القيادة الأمريكية الوسطى سنتكون طلبت من محللين عسكريين تقديم أفكار جديدة ومبتكرة للتعامل مع إيران، في خطوة وصفها مسؤولون بأنها غير معتادة وتعكس محدودية الخيارات المتاحة أمام واشنطن. إلى ذلك، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية توقيع اتفاق لزيادة إنتاج مكونات منظومتي باتريوت وثاد الاعتراضيتين في ظل تزايد الطلب على أنظمة الدفاع الجوي. وقالت الوزارة إن الاتفاق يهدف إلى مضاعفة إنتاج المنظومتين في ظل استنزاف المخزون الأمريكي بسبب الحربين في الشرق الأوسط وأوكرانيا. أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني صباح اليوم بأن غارة للجيش الإسرائيلي استهدفت مركبة وسط قطاع غزة، قتلت فلسطينيين اثنين وأصابت عددا آخر بجراح، فيما شن الجيش الإسرائيلي مساء أمس غارة على قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من مطالبة مجلس السلام في غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف الهجمات على القطاع والالتزام بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلى ذلك، أكد مسؤولون إسرائيليون أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مواقع انتشاره الحالية في قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل، مشددين على أن هذا الشرط غير قابل للتفاوض. من جهته، أعلن مجلس السلام في غزة أن تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء ما يعرف بالخط الأصفر سيكون بعد استكمال نزع السلاح والانتقال إلى حكم مدني. من جانبها، أكدت حماس تمسكها بما اتفق عليه بشأن المرحلة الثانية، وقالت إنها تنتظر ردا رسميا وواضحا من نيكولاي ملادينوف والوسطاء بشأن الاتفاق. الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس خلال ساعات النهار شديد الحرارة، خلال ساعات المساء والليل يمسي الجو معتدلا. ختام النشرة، هذه عودة إلى برنامج غرفة الأخبار والزميلة عفاف شيني. كونوا بخير.

ولا على الأخبار والعناوين والمستجدات، ونوصل مع الزميل محمد أبو العز حميد على رأس الساعة القادمة وجولة محدثة على الأخبار. ننطلق وملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. وجرائم القتل المتصاعدة في المجتمع العربي خلفت منذ بداية

0: العام ما لا يقل عن 114 طفلا وقاصرا فقدوا أحد والديهم إثر مقتل 52 أبا وأما. معطيات قاسية فعلا، تشير أيضا هذه المعطيات إلى أن نحو نصف هؤلاء الأيتام لم يتجاوزوا 16 من العمر، 16 من العمر عفوا، ما يفاقم معاناة عشرات العائلات ويدفعها عمليا إلى مواجهة أزمات نفسية واجتماعية واقتصادية طويلة الأمد تمتد أثارها إلى مستقبل الأطفال وتتجاوز تبعات الجريمة. عن هذا الملف نتحدث بداية للسيدة ختام أبو فني، وهي والدة المرحوم فراس أبو فني من كفر قرع. سيدة ختام صباح الخير. أهلا فيك معنا. يعني إحنا دائما نتحدث ونسلط الضوء على هاي الأرقام والإحصاءات والمعطيات، ولكن بنهتم إنه وجه الإنسان أيضا يعني لا يغيب. خليني أسألك، كيف كعائلة عم بتعيشوا أيامكم بعد هذه المأساة، وعمليا فقدان فراس كيف عم بيأثر عليكم حتى اليوم؟
1: والله فراس كثير أثر على العائلة، أثر على مستقبل العائلة ومستقبلنا. يعني حاسة الدنيا كلها مهدودة بوجه، يعني ميتين وعايشين، يعني أنا عايشة بس أنا كلبي ميت من فقدان فراس البكر.
0: فراس البكر،
1: فراس أول ولد، وبعد 6 سنين تشفته وتربيته، بكت كثير كثير كثير، ضاقت على تربية فراس، والحمد لله رب العالمين علمته على المرح، على الانبساط، على ارضى بالواقع، حب الناس، ناس تحبه. فراس كثير اجتماعي، بكى، ربيته على كل اشي صح والحمد لله رب العالمين. فراس مات مظلوم ومات شريف ومات حر، وبكى كثير مناضل وكثير يجاهد ويشتغل عشان يبني أسرة صالحة. عنده ولد بكى عمره 7 أشهر لما فقد أبوه، بكى عنده إياه بالدنيا كلها، يعني شعر إنه بالدنيا كلها ملكه. بكى يشتغل ويتعب، يشتغل لو اشتغل 24 ساعة ما يكونش أخ، بس المهم يجيب كرشه بالحلال. بكى عطوف، حنون، خدوم للناس، اللي يطلب منه شغلة حتى لو إنها على حساب شغله يدشر اللي بيده ويساعد ويكيم ويحط، لو على حساب نومته، لو على حساب بده يطلع بده يروح يشم الهواء ما يكسرش، يدشر اللي إشي بلاقمه يروح يجيب ويروح يساعد للي عاوزه. لك هيك فراس، والكل بيشهد لفراس وربنا بيشهد له. وأنا أم كثير متأثرة.
0: الله يرحم فراس ويصبرك. ست ختام، احنا يعني واضح لإلنا انه هذا الالم وكانه بعده حاضر بكل تفاصيل حياتك اليوميه، واصلا يعني يقال انه الام بتقدر تتعايش مع كل شيء الا فقدان ابنها، ومع هذا احنا بدنا نشكرك انك عم بتشاركينا يعني في كل هاي المشاعر اللي انت عم بتعيشيها. شو بتحكي لنا عن طفله لفراس اللي مثل ما ذكرتي كان عمره 7 أشهر لما فراس قتل؟ كيف الطفل اليوم، كيف عم بعوض ذاك عن هالمشاعر؟
1: الحمد لله رب العالمين، بعمل المستحيل عشان أشوف ابنه، عشان أعوض وأعطي لابنه حنان أبوه، فقدان أبوه، عشان ما يشعرش إنه فاقد أبوه، إعمامه، أنا، كلياتنا مشان ابن فراس. حتى بنعمل له فعاليات كثير حلوة، بس كل يوم وديت له عملوا له فعالية حلوة أمامه، وهو قاعد بيننا ويبني فيها زينا ونسمعه إنه هاي ربيت محمود، هاي بده محمود يصير زلم كبير ومقاول وصاحب ورشات وصاحب مبادئ، صاحب كل إشي، طموحات. إحنا بنعلمه قاعدين الطموحات، كيف بده يصير، كيف بده يتعلم. حتى بنوله الأولاد بيت كبير، بنوله

0: الضيرة تبعت مواشي وبكر وغنم، بنوا له مطار، كتبنا عليه مطار محمود المستقبل، بازار، شركة بازار، يعني يصير صاحب مقاولات وصاحب ورشات وأشياء كبيرة عملنا له. يعني هذا هو بدأ أكله يكبر ويتفتح الولد، وإحنا بدنا نعوضه ونعطيه كديش أكثر ونعلمه على الصح، ما يطلعش من الأولاد اللي هم فاقدين أبو وما لهمش مأوى ولا لهم إشي.
1: شو الصعوبة ست ختام مع طفل اللي فقد أبوه بجيل 7 أشهر؟ عمليا يمكن هو يكبر ويقولكوا أنه أنا مش متذكر والدي. شو الصعوبة اللي اليوم بتواجهكوا كعائلة كجدي؟ يعني شو الجوانب الصعبة بتربية الطفل اللي قتل أبوه؟
0: يعني إحنا كثير صعوبة، كثير مش عارفين، يعني بين ندلله ونعطيه وخايفين هذا العطاء كلياته بكرة إن ما ملتهو بحياتهم وأنا كده بدي أعيش وهذا ما يلكهوش الولد.
1: الله يعطيك الصحة.
0: إحنا بنعطيه يعتمد على نفسه، صعوبة إنه يبكهو قوي ويعتمد على نفسه من اليوم، إنه يبني حياته قاعد كطفل، بنعطيه وبنعطيه إنه يبني حياته من حاله من هسه. بلشين معه ولد فاقد أبوه بده يتعايش، يعني بده يكبر قبل أوانه، بده يكبر قبل أوانه بفقدان أبوه يتحمل مسؤولية.
1: حاسين إنه راح يكون في يعني هيك أوضاع مش سهلة لما عم يعني بتقولي هاي الجملة إنه بده يكبر وهو فاقد أبوه، وكأنك عم بتقولي راح يحمل أوجاع وراح يحمل صعوبات أنت وعين لإلك عائلة.
0: راح يحمل هو لليوم إحنا صور أبوه موجودات أو فيديوهاته أو إشي، لما بيشوف صورته أباه نلدى باسم فراس بصير يتطلع الولد، يعني حاسي أعرف إنه هذا أبوه. بس صح عمامه في شبه بينهم وبين أبوه، بتشع على واحد منهم كثير بيشبه أبوه وبكربت فيه، بكربت بعمامه. حتى الصبح لما وديناه على الحضانة ودينا الفعالية اللي عملناها وديناها على الحضانة مع ضياط مع كل إشي، يعني بيت من كرتون عملنا له إشي حلو. أنا وإني طورتها من رحت على الحضانة بصورها أشوف إذا وديت لكم إياها على إشي خاص، هاي سويناها أنت هو حملها وعبر طول الليل هو لما حطينا البطاريات والضياط ما حبش ينام. أنا كانت بجيبه بالجمعة مرة من عند أمه، أمه تجوزت والولد عندها وعنا، يعني الحمد لله بتواصل إن مشان الولد ما يفقدش
1: طبعا
0: ولا يشس حاله عايش مع أبو ثاني.
1: ست ختام، شو بتحكي لمحمود عن أبوه فراس؟ طبعا بعده صغير في السن، ولكن يعني وكأنه هاي الأوضاع كمان بتحتم عليك وكعائلة، عليك كجدي، تجهزي حالك، تعطيه إجابات، تحكي له عن والده، شو بتحكي له؟
0: بحكي له إنه هذا أبوك وعنده بحسس إنه أبوه موجود، بقدرش أجي أقول له بهذا الجيل إنه أبوك انفكد أو إنك فكدت أبوك، يعني أنت بين عيالي موجود محمود فراس، نضل نقول محمود الفراس بالنبي عشان يظل الاسم عايش ويعيش مع محمود، من بالنبي محمود أبو فراس نتعامل معاه هاي المعاملة عشان نحسسه إنه إلك أبو مش ملكش
1: طبعاً.
0: إنك موجود وفي عيلة تعوضك، في عيلة تعوضك. أنا كأم ماسكة ولادي من وهم صغار، مسجتهم على الحب والحنان ويظلوا حنونين على بعضهم، بين ما بين بكون لأولادي وأنا كعدين بدور الرابع. إحنا ما نقصش حدا، صح إنه قلبي بوجعني ومتاجعة، بس أنا بنطي شعور لأولادي حتى الموجودين مشان ما يتأثروش. قول أخونا راح، أخونا مات ظلم،
1: بتحاول تخففي منها.

0: هذا الحزن وحرقة الفقدان.
1: أيوة بضل بحاول إني أخفف قديش أقدر من وجع أولادي وألمهم، كله بحطه بكلبي، بس أنا قديه بتألم من جوا، قديه بعطي انبساط، قديه بعطي إني أنا أم. وفكدت أما إيماني بالله، إيماني بالدين وقوتي بالدين اللي مصبرت ومعطيتني إنه هالدنيا اللي بدنا نعيشها هالأكم يوم، لأنه العمر كله يوم.
0: الله يصبرك ويبرد قلبك. وكأنه ست ختام عم تحكي انه هذا الوجع اللي عم بتحاولي كمان انه بنفس الوقت تخفي يمكن امام محمود الطفل، وعم بتحاولي انك تساندي قلوب اولادك، هذا كمان يعني بزيد من الالم والعبء النفسي عليكي. انت عم بتحاولي تكوني الشخص اللي يعني بيكون يخلي هاي العيلة تضل متماسكة.
1: ايوه تضلوا متماسكين، حتى اعطيت يعني إجراءات لأولادي إنه كأنه فراس موجود. أنتو مثل ما أنت بدك تأخذ بده يأخذ محمود، مثل ما بتعطيك بتعطي لمحمود. يعني أنا أولادتي الحمد لله رب العالمين ما بيش ورث، أنا شريت أرض وبكى فراس نفسه الأرض هاي اللي خدناها عن طريق المنهار مقرشين، وبكى فراس نفسه ضل كل يوم موينته لأنه هو قاعد بالأجار، جوزته بالأجار هو أخوه لأنه تمن عمره، وكل يوم أنا نفسي أتجوز وأشوف ولد وأسمي محمود. لأنه لما توفى أبوهم فراس عيط وكلم إن دكور يابا، بكى عمر فراس 18 سنة لما توفى أبوه، يعني أول بحاجة لأبوه ولسند بده فكت كتف أبوه. بس لما فقد أبوه شو قال لي؟ قال لي يما لمين دكول يابا؟ أنو سندنا؟ أنو ظهرنا؟ قلت الرب فوق، ربنا فوق، اجبر وتجوز يا فراس واعتمد على حالك وأمك وراك، أمك معاك بكل إشي، أبين تجبر أنا ببني لك وأنا بتجوزك بساعدك، بيجي واحد يقول لك يابا. وبالضبط هذا وصلت له لما خلف فراس، لما خلفت مرته جاب الولد حطه بحضني بكل يوم ما أوعدتيني مين يقول لي يابا. قلت له أجا محمود عدار اللي هو عاسم محمود جوزي، أجا محمود عدار يا ما فراس، أجا مين يقول لك يابا؟ بنحكيش كله يابا مليس السبع أشهر، حتى في جلسة بينه وبين أبوه إلى عديه ويقوله إن متت يابا اكتب على قبري أبوي مات مظلوم وماشي بقى مني قبل لا يتوفى بأسبوعين. والفيديو هذا وعنده، إذا بتوديه لتلفونك الخاص وديكي على الواتساب.
0: احنا رح نتواصل معك بما يتعلق بهذا الشأن، وفعلا تفاصيل موجعة. ست ختام بسؤال أخير رح سخليني أسألك، وين واقف في قضية فراس اليوم الله يرحمه؟ كيف عم بتتابعوها؟
1: ولا بعرف إشي عنها، بسأل بعد بسأل بتواصل واحدة اللي هي شتيرة بتقول بعد حتى تلفوناته لحد اليوم ما خدتنش، وبعرفش إشي عن فراس، هي ماتت قضيته هي بعرف شو. أما إن شاء الله إن شاء الله بتأمل من الله إنه هالحزن هذا ما يفوت لا عند عدو ولا عند الذئب. مش كل الناس بتتعايش معه، مش كل الناس بتقدر، بس ربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها، والحمد لله تحملت ومتحملة هاي المأساة الصعبة اللي عايشة فيها. أنا كل ما شم الهواء كل ما خشبة شب الهواء هاي عايشة فيها لحتى موت، المأساة والألم كأنه مبارح، كأنه إلو سنة، كأنه مبارح هو أخرى شهر باسمي إبني 25/9
0: صحيح 2025 كانت الوفاة. ست ختام يعني بدي أقول لك الله يصبرك وإن شاء الله يفرح قلبك بمحمود، وإذا في كمان أحفاد أو بأبنائك، وكمان يعني العدالة تأخذ مجراها بقضية فراس.
1: إن شاء الله أنا بتأمل إني بس نفسي أعرف الكافل وليه؟

0: شكل سنة.
1: اليوم بعد سنة بعد ما في عندك ولا أي إجابة على أسئلتك كأم اللي فقدت ابنها.
0: بتأمل العدالة، بتأمل، بتمنى العدالة توقف حق ابني. بس أنا الحمد لله مأمن بواحد أحد، بقول العادل الله والقاضي الله، والملف قضيته رفعته لرب العالمين السماء، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا اللي بقوله حسن الله ونعم الوكيل، إنه إبنين لا طلب ملوش حدا إشي ولا حدا إلو إنه إشي بيشغل بجاهد ركمة آياته، يعني بيشغل وبروح شو ساعات الناس بيشتغلوا 12 ساعة ويشي 24 ساعة، وإن ما يكش شغل يبسع فاتي شغله، والحمد لله محبوب بك وكل حد شغل بشتغل من كهد ورب وبجاهد وبتعب شو ما يكونوا من جهاز ما يكونش لا، والحمد لله رب
1: العالمين.
0: يعني مأساة كبيرة، مأساة تنوصفك ما قدرش أوصف العذاب والألم الشديد اللي بكلبي، بس بتتعايش معه وعيش أنا وولادي بأمان وأمن أولادي بالحياة، لأنه في غير فراس ثلاثة تقدرش أموتهم.
1: الله يخلي لك إياهن، وإن شاء الله بدخلوا الفرح لقلبك ولبيتك، وكمان هيك محمود ابن المرحوم فراس. ختام أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هاي المشاركة مع صعوبة هذا الموقف ومع كل هاي المشاعر اللي إحنا بنتفهمها لحد اليوم، هذا الوجع حاضر، وجع فقدان ابنك فراس الله يرحمه. السيدة ختام أبو فني والدة المرحوم فراس أبو فني من كفر قرع، شكرا جزيلا، صباح الخير. من هذا الملف نخرج إلى فاصل ونواصل معكم في غرفة الأخبار، ابقوا معنا.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
5: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
6: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليد سمايل، العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية، احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليد سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليد سمايل.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
7: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول، مليانة طاقة.
3: كبسولات نخل الاصلية، اكبس وغني.

0: الفاصل كنا قد تحدثنا لسيدة ختام أبو فني والدة المرحوم فراس أبو فني من كفر قرع، يعني شهادة مؤلمة وصعبة جدا كانت، ولكنها تعكس واقع اللي بتعيشه مئات العائلات في مجتمعنا. يعني كانت شهادة مؤلمة إلنا أيضا كما كانت لكل من استمع إليها، ولكن يعني هاي الكلمات اللي هيك بتحمل وجع الفقدان تثبت وتؤكد أنه عائلات بأكملها أم وأب وزوجي وأطفال وأبناء بعيشوا وجع هذا الفقدان يعني لحظة بلحظة. وذكرت السيدة ختام أنه قضية فراس بعد ما بتعرف عنها ولا أي تفصيل جديد، بمعنى أنه يعني هذا الملف هاي القضية تراوح مكانها دون أي تقدم يذكر. وفراس مثل ما ذكرنا رحل تاركا طفل لم يتجاوز 7 أشهر من عمره، في حينها اليوم عم بكبره محروم من والده. هذا بما يتعلق بهذه المعطيات. كان من المفترض أيضا أن نتحدث لدكتورة بقى مواسي مديرة المجتمع العربي في جمعية حمانيوت للدعم النفسي والعاطفي للأيتام، ولكنها اعتذرت عن المشاركة ربما خلال نشرات مقبلة. سنتحدث عن هذا الجانب الهام جدا، لنطرح أيضا الأسئلة كيف عم تتعامل هذه الجمعيات والجهات مع الأطفال الأيتام اللي يعني أحد والديهم بيكونوا ضحايا الجريمة في المجتمع العربي. الآن إلى ملف آخر. طالب مركز مناهضة العنصرية الشرطة الإسرائيلية والجيش وجهاز الأمن العام الشباك باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات على دور العبادة في الضفة الغربية واعتقال المتورطين وتقديمهم إلى المحاكمة. يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه حصار الجيش الإسرائيلي لعدد من البلدات والمدن الفلسطينية وسط اعتداءات وهجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. عن هذا الملف بداية نتحدث لرئيس مجلس قروي المغير الأستاذ أمين أبو علي. صباح الخير أستاذ أمين.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: بداية نسألك عن صورة الوضع اليوم في البلدة، كيف تبدو الحياة اليومية، شو اللي عم بتواجهوه في كل هذه الأوضاع وفي ظل هذه الأوضاع؟
1: يعني ما يعيشه أبناء قرية المغير هو ليس بمعزل عن ما تعيشه الضفة الغربية وقطاع غزة وكل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني وحتى في الداخل المحتل. كما ذكرت وصرت قصة الجريمة بحق أبنائنا وعدم اتخاذ القوانين الرادعة من أجل وقف مثل هاي الجرائم، وهذا شيء يؤلمنا في الضفة الغربية. بنفس الوقت يعني للأسف يعني أن حرمة أماكن العبادة والاعتداء عليها وعدم اتخاذ أي قرارات تردع عصابات المستوطنين من اتخاذ أو تنفيذ مثل هاي الجرائم وليس أكثر حرمة من الاعتداء على أمهاتنا وأخواتنا أمام أعيننا من قبل قطعان المستوطنين بحضور وتواجد قوات الاحتلال والشرطة. وما يحصل في قرية المغير هو أكبر شاهد. هناك إحاطة بالقرية بأكثر من 11 بؤرة استيطانية لا يزيد سكانها عن 10 أو 15 طفل حتى ما دون سن 18 عام يقوموا بهذه الخيام. من خلالها تم السيطرة على معظم أراضي قرية المغير بحماية مباشرة لقوات الاحتلال للأسف الشديد وللشرطة الإسرائيلية، وإغلاق المدخل المتكرر والمفاجئ وهو المدخل الغربي وهو المدخل الوحيد للقرية، مما تسبب إلى عدم انتظام الحياة الطبيعية للمواطن الذي يعيش في هاي.
0: وحتى هذا يشل يعني الحياة اليومية في كل المناحي والجوانب. أستاذ أمين يعني بهمني أسألك، طبعا واضح أنه هجمات المستوطنين وهذه الاعتداءات دائما كنتم وما زلتم تتعرضون إليها، ولكن الآن يعني في هاي الفترة شو اللي تغير على الأرض خلال الأعوام الأخيرة؟ يعني كل ما يتعلق بأنه المستوطن أصبح يتحرك بثقة أكبر، هذا منشوفه منسمعه أنه بالنسبة له ما في أي كلفة للإعتداء، ولكن انتم من موقعكم شو اللي تغير على الارض؟
1: يعني ما بعد 7 من اكتوبر تم تنفيذ المخططات اللي كانت بالاصل هي معدة. يعني هاي كانت قرارات لدى الحكومة الاسرائيلية وهي تقريبا كانت جاهزة للتنفيذ.

0: التنفيذ ولا ينتظروا اللحظة المناسبة للتنفيذ. تم استغلال حادثة 7 أكتوبر، من بعد ذلك بدأوا بتنفيذ هاي المخططات بشكل مباشر على الأرض من خلال عصابات ما يسمى عصابات المستوطنين. وكما يعلم الجميع بأن هاي الدولة الوحيدة التي لا يوجد فيها مواطن من سن 18 عام وحتى 60 هو يخدم في قوات الاحتلال ويحمل رتب في جيش الاحتلال، وخلال فترة الإجازة يقوموا بتنفيذ مثل هاي الأمور. وأكثر أكبر دليل على ذلك اللي هي تقاضي على كل اقتطاع جزء من الموازنة العامة لدولة الاحتلال من أجل دعم هؤلاء العصابة وتوفير الأمن والحماية. كما ذكرت يعني تجد الطفل لا يتجاوز العمر 17 عام يعربد على الشارع وتكون بالقرب من الدورية حرس الحدود أو الشرطة الإسرائيلية، يعتدوا بالحجارة على المرة ورش مادة الفلفل داخل السيارات وبوجوه المواطنين. الجيش لا يحرك ساكن، بالعكس يعني في اللحظة اللي المواطن بحاول الدفاع عن نفسه يقوم بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين ومئات قنابل الغاز، ويتم اقتحام القرية والتنكيل بالأهالي واعتقال كل من تواجد في منطقة الحدث حتى لو كان معتدى عليه.
1: أستاذ أمين، كيف اليوم الناس في ظل هاي الأوضاع اللي أنت عم توصفها، كيف أهالي القرية عم بتعاملوا؟ يعني إحنا حكينا كمان على كل ما يتعلق بموضوع المدخل أو المخرج الرئيس للمغير، الحياة اليومية، مقومات الحياة اليومية، كيف الناس عم بتعيش أو بتحاول إنها تتعايش في ظل هاي الأوضاع؟
0: يعني للأسف الشديد ما في خيارات أخرى يعني لدى المواطن الذي يعيش في هاي القرية، ومجرد يعني أصل بالأصل هي كل هاي الممارسات من أجل خلق بيئة طاردة ذاتية للمواطن الذي يعيش في قرية المغير، وبالفعل استطاعوا التنغيص على كل أسباب الحياة، ولا يوجد أمن، لا يوجد أمان، لا يوجد استقرار، هناك قلق دائم من قبل الأهالي على أبنائهم، هناك خطورة شديدة، مجرد التفكير بالخروج أو العودة للقرية مما نتيجة كل هاي الاعتداءات تسبب في عزل قرية المغير عن محيطها الفلسطيني بشكل كامل. للأسف لا يستطيع أحد الدخول، مما انعكس برضو على الوضع الاقتصادي للقرية. نحن تقريبا بحالة صحوة دائمة، والإنسان الذي يسهر طول الليل أكيد مش راح يقدر يكون ثاني يوم يمارس عمله الطبيعي، عدا عن الاقتحامات الليلية والاعتقالات الغير مبررة والتنكيل بالأهالي ودخول المنازل بطريقة استفزازية والتلفظ بألفاظ بذيئة بحق نسائنا وبناتنا على مسمع من أبنائهن وعلى مسمع من أزواجهن، وهذا شيء يعني حقيقة يستفز المشاعر. ولكن في حال إن حاول إنه يحرك أي ساكن أو يسأل يتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام أبنائه وشبحه، حتى في داخل يتعمدوا جمع كل الأسرة في حال كان هناك اقتحام للبيت، وهذا حصل معي شخصيا، يتم جمع كل الأسرة في داخل غرفة واحدة ويتم شبح كل الذكور على الحائط أمام الأطفال ويتم الاعتداء عليهم.
1: وما بيكون في مبرر أو يعني سبب اللي أنتوا عارفينه؟
0: ما في سؤال يعني أنا دخلوا عندي على البيت قعدوا تقريبا أكثر من 3 ساعات، مجرد سؤال يعني يسألك سؤال إيش هو بده، ما في سؤال إلا مجرد تخريب، سرقة أموال، اعتداء بالضرب، تلفظ بالمسبات وأمور يعني يعلم علم اليقين بأن هذا أكثر ما يستفز المواطن العربي، يعني من خلال لما بيسمع المسبة على زوجته أو بنته أمامه ويتم يعني تم شبحنا أنا وأبنائي الأربعة، ركبنا على الأرض وأدينا على الحيط في غرفة النوم.
1: وهي هي شهادات قاسية يعني جدا، وطبعا
0: يعني شعور يعني حقيقة يعني يفوق كل ما يتوقعه الإنسان طبعاً ما يمارس ما رأيته جزء بيسير مما رأه غيري وجيراني وأهالي القرية.
1: وإحنا بنسمع هاي الشهادات اللي بتوصل أيضاً من يعني أهالي القرية. أستاذ أمين بسؤال أخير بدي أسألك، واضح إنه هذا يعني تصعيد خلينا نقول خطير جداً وكل هاي الروايات اللي عم نسمعها منكم، ولكن إلى أي مدى في عندكم تخوف من إنه يعني يتحول هذا التصعيد لواقع دائم؟ يعني هناك من يقول إنه كل هاي الأمور هيك تعيد رسم ربما الأوضاع في الضفة الغربية من جديد، قديش في عندكم تخوفات من هذا الموضوع؟
0: هذا صحيح يعني، وهذا أصبح يعني شبه واضح من خلال الزيارات المتكررة لبن غفير للمدخل الشرقي والتحريض المباشر على قتل وتهجير أهالي قرية المغير، وسبق أن كانت له زيارة قبل شهر، سبقها زيارة ب10/4/24 تبعها مباشرة في 12/4 بعد يومين هجوم لأكثر من 1500 مستوطن مسلحين. صحيح. وكانت هناك مجزرة بحق أراضي المغير وممتلكات، وكان هناك أكثر من 70 جريح.
1: يعني هاي السياسة اللي تغذي المستوطنين فعليا وتقدم لهم أدب،
0: عادة عن توزيع المنشورات والتهديد والوعيد لإبادة قرية المغير، وعليكم الرحيل قبل فوات الأوان، وهذا توزع المنشورات قوات الاحتلال وقطاع المستوطنين.
1: أستاذ أمين بدي أشكرك جزيل الشكر على يعني نقل هذه الصورة المفصلة، ونحن نتابع معكم بما يتعلق بأوضاع البلدة وما يحدث في الضفة الغربية بشكل عام. الأستاذ أمين أبو علي رئيس المجلس القروي المغير، شكرا جزيلا. يعني نستمع أيضا لهذه الشهادات، صعبة جدا، هذا يؤكد أنه ما يحدث في الضفة الغربية هو تصعيد غير مسبوق خطير جدا، وكأن السياسة تقوم على يعني استنزاف الفلسطيني وترهيبه بدل تهجيره بقرار مباشر. نتحول للمحامية سماح درويش، مديرة مركز مناهضة العنصرية، تنضم إلينا أيضا. سماح صباح الخير.
2: صباح
1: الخير، يعطيك العافية. تحدثنا في بداية هذه الفقرة عن الطلب اللي تقدمتوا فيه في مركز مناهضة العنصرية، تقدمتوا فيه للشرطة الإسرائيلية، الجيش وجهاز الأمن العام الشباك باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف اعتداءات وهجمات المستوطنين. خليني أسألك بداية عن رصدكو، قديش لما منقول من موقعنا تصعيد خطير، أنتوا في عندكم ربما إحصائيات ومتابعة لهذا الملف وبناء عليه تقدمتوا بهذا الطلب؟
2: الصراحة المعطيات هي للمنظومة الأمنية نفسها، يعني أكثر من هيك وضوح ما في. يعني إحنا بنحكي عن ارتفاع جرائم في جرائم الاعتداءات، بنحكي عن النصف الأول من عام 2026 في عنا ارتفاع بنسبة 50% في الجرائم القومية ضد الفلسطينيين. إحنا بنحكي عن 660 عمل إجرامي من شهر واحد لحد شهر ستة، مقارنة ب 440 اعتداء في نفس الفترة من العام الماضي. بنضيف كمان إنه بشهر يوليو الشهر الماضي تم توثيق 100 اعتداء قومي، وسنة 2025 تم توثيق 860 حادثة، بنحكي عن ارتفاع بنسبة 27% مقارنة بعام 2024. المهم نشدد كمان إنه غياب العقاب وإنفاذ القانون ما بوقف عند حدود الخط الأخضر، إنما عم بتسرب مباشرة للحياة اليومية عنا هون بالداخل. عم بنشوف العنصرية بشكل يومي، عم بنشوفها من خلال اعتداءات متكررة على سائقي الحافلات أثناء تأدية عملهم فقط بسبب هويتهم، عم بنشوف اعتداءات ومضايقات ضد مواطنين لمجرد التحدث باللغة العربية في الحيز العام أو في مكان العمل، عم بنشوف طرد وإبعاد عائلات وأطفال من الحدائق العامة، بنشوف تمييز في إعطاء الخدمات، بنشوف اعتداء على رجال الدين والراهبات والرهبان. فالأسف الشديد خصوصا، وأنا دائما بقول خصوصا بسنة الانتخابات، هاي الاعتداءات تتزايد بالحيز العام.
1: نعم. الآن عن هذا التوجه وهاي المطالبة سماح، شو توقعاتكو؟ هل بالإمكان التعويل عليها؟
2: احنا طلبنا بعدة اشياء. طلبنا كيف قلتي، توجهنا لمفتش العام للشرطة، وتوجهنا لرئيس اركان الجيش، لرئيس جهاز الامن، ومش بس كمان لرئيس اجنحة التحقيق بالشرطة، للمستشارة القضائية للحكومة. طلبنا بثلاث اشياء رئيسية. الاولى هي اتخاذ اجراءات فورية وصارمة لحتى يوفروا كل الموارد الميدانية اللازمة لحماية السكان، لانه بتم اعتداء عليهم بشكل يومي. طبعا كمان وضع هاي الملفات في رأس اللمين الأولويات التنظيمية للأجهزة الأمنية للتعامل معها بصرامة شادة، وأخيرا التحقيق وتوقيف المجرمين ومحاكمتهم بدون أي تأخير. هاي التوجهات عفاف بقدر أقول إنه هذا مش التوجه الأول، إنما هذا استمرار مباشر لسلسلة توجهات رسمية سابقة اللي إحنا بنبعتها مش بس على اعتداءات على مساجد، إنما على أعمال إرهابية يهودية متكررة كمان.

0: يعني بس بقدر أذكر لك آخر ثلاث توجهات كانت بواحدة بشهر 3 الماضي، بشهر 12 2025، بشهر 11 2025. وحذرنا سابقا أنه صمت السلطات تبعت رسالة خطيرة، وكأنه ما في قانون وما في محاسب، وهذا الإشي بيؤدي للتصعيد ووصول الأمر لخسارة في الأرواح، وهذا اللي حصل بالأحداث الأخيرة للأسف الشديد.
1: صحيح. سماح بسؤال أخير وباقتضاب لو سمحت، خطوات مقبلة في حال ما كان في خليني أقول تعامل جد استجابي لهاي الرسالة اللي بعتوها؟
0: شوف، توجهاتنا هي عملية استنفاذ الإجراءات القانونية، ما يسمى بالمتسوي هالخين. إذا ما حصلنا على إجابات موضوعية أو ما لمسنا تغيير ميداني في إنفاذ القانون، الخطوة الجاية هي رح تكون توجه مباشر لمحكمة العدل العليا ضد الجهاز الأمني والشرطة، إنه نطالبهم بتوضيح أسباب عدم اتخاذ التدابير الفعالة وتوفير الحماية القانونية اللازمة، بالإضافة للمطالبة بعقد جلسات طارئة في لجان الكنيسة المختصة مثل لجنة الأمن ولجنة الدستور والقانون. إن دورنا كمركز بالنهاية كمركز حقوقي لتغيير السياسات، وإنه ما نسمح للجهات الأمنية والسلطات إنه تدفن رأسها في الرمال. إذا ما بتتحرك السلطات من تلقاء نفسها، فإحنا راح نجبرها من خلال الأدوات القضائية والجماهيرية على إنه تقوم بواجبها لتحمي سيادة القانون وتحمي حياة المواطنين.
1: ونحن نتابع معكم أيضا سماح، يعني بما يتعلق بهذه المطالب وكذلك أي خطوات قانونية في المستقبل القريب. المحامية سماح درويش، مديرة مركز مناهضة العنصرية، جزيل الشكر يا سماح على هذه المشاركة. من هذا الملف نخرج إلى فاصل ونعود لنواصل معكم في غرفة الأخبار.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرات شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28-29. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزة ابل.
7: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يديره سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية، حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق، ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي، ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
8: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.

غرفة الأخبار مع فافشيني. 51 دقيقة بعد 9 من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار. وتصادف اليوم الذكرى 21 لمجزرة شفا عمرو التي ارتكبها الإرهابي ناتان زادة، وأسفرت عن استشهاد

0: هاد 4 من أبناء المدينة إثر إطلاق النار داخل حافلة ركاب مساء الرابع من آب أغسطس عام 2005. ننتقل إلى هذه النافذة والزميلة شيرين يونس، طبعا هذا المقتطف من برنامج كنت هناك.
1: هزار ودينا تركي شقيقتان توأمان ونادر حايك وميشيل بحوث قتلوا برصاص عد نتنزادة، وأصيب 9 آخرون في مشوار عودتهم من حيفا إلى شفا عمر قبل وقوع الجريمة بيوم واحد. اعتلى زادة نفس الحافلة ووصل إلى شفا عمر، كان على ما يبدو يخطط لارتكاب مجزرته. جان بحوث ابن الشهيد ميشيل بحوث سائق الحافلة:
2: أنا شفته قبل بيوم، أبوي بعمل نفس المسلول تبع شفا عمر، وكان لما عمل المسار الأول أول يوم هو صار بالثلاثة ثمانية، إحنا عم نحكي هو غفل بالباص ووصلوا لعنا قدام البيت، أعطى أنينة مية وقال له بتطلع من هنا بتاخد باص وبتروح على طريقك. يعني أنا شفته من بعيد بالثلاثة ثمانية.
1: لم يكترث جان للأمر ولم يتبادر إلى ذهنه للحظة أن الجندي الذي تناول زجاجة الماء من والده سيقتله في اليوم التالي. وما أن بلغت الحافلة حي مرشان الذي تعيش فيه أسر من الطائفة العربية الدرزية حتى شرع زاد بإطلاق الرصاص باتجاه المسافرين في الحافلة. كان السائق أول الضحايا قبل أن ترتطم الحافلة بجدار، ويواصل زاد إطلاق النار من بندقية من طراز M16. بديعة شعبان التي كانت على متن الحافلة روت لنا التفاصيل.
3: تجاهد الله يرحمه نادر حايك كان موجود ورا الشوفير كمان قتله، بعدين صاروا تخ على الخوات اللي كانوا عدد أول كوش عزارو دينا، وجدوا فيه كتير شاهدوا كتير، وواحدة مني قالت له قتلت أختي تركني. هذا الوقت يبدو بديت أستوعب إنه ما في شيء خطر علي، فتخبيت تحت الكرسي بس وقفنا الرعب. فبتشوف فيه مشهد إنه الأرض كلها مليانة دم ولحم وعظم وأزاز، كمية أزاز مخيف. طلع عندي خمطت عيوني واستنيت يطلعني يعني كيف إيش أعمل، حط البارودة على رقبتي، حسيت إنه مطعت رصاص يعني البارود حسيتها على رقبتي، حسيت حمها على رقبتي، فقمت مسكت البارودة صرت أتحرك أنا وياته. فاجئ إنه كان كتير ضعيف.
1: في تلك الأثناء كان سكان الحي قد بدأوا التوافد على مسرح الجريمة. تأخر وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع المجزرة، وفي تلك الأثناء كان شرطي واحد يحاول حماية زادة وسط رشق الحافلة بالحجارة وكسر جميع نوافذها.
3: كل الناس كانوا بشبهوا بعض، كل الناس كانت وجوهها صفراء، كل الناس كانت خائفة.
4: هذا مشهد كبير يعني أقر من راوي فيه، اللي ناس بتهدي، ناس تحاول تدخل على الباص، ناس تحاول تهيئ الأمور إنه ليش كبير عندنا في شهداء.
5: خلال ساعتين كان الآلاف صراخ جرحى، كان صار المجرم قاتل 4 من أبناء المدينة، وكانت الشرطة قد وصلت وطوقت الحادث لإبعاد الناس عن الحافلة.
1: انتهت القضية في محيط الحافلة بوفاة الجندي القاتل متأثرا بجروحه، لكن أسر الضحايا كانت لا تزال تبحث عن جثث أحبتها.
3: لو سمحت علاء، انت شفت هزار الزينة نزلوا من الباص موجودين في الباص، قال لي انا بعرفش ولا اشي وتركني بطريقة غريبة يعني هيك وغفار، وحتى ما قدرش يسلم على امي وضل ماشي. كنا ندخل على المستشفيات وكذا وهيك، فما كانش في ولا اي رد. وقف ابوي حتى قال ان انا بضلنيش قاعد وبستنى.
1: اما وزير الامن الداخلي في ذلك الوقت جدعون عزرة فقد وصف الجريمة بالعملية الارهابية، وهكذا ايضا تعامل معها الاعلام الاسرائيلي. بعد نهاية الحدث بدأت شفا عمر تستعد لمراسم تشييع أبنائها 4 بحضور الآلاف من كل البلدات العربية.
3: جنازة وكذا صح يعني جيبوا لنا توابيت ومسكرة وكذا وإشي وهيك، وحكوا لنا هذا تبوت في الهزار وهي تبوت في الأبيع. كانت جماهير غفيرة.
2: أنا تكللت هاليك نفسي كمان، فهالشيء لا ينسى ولا يغتفر.
1: لم تنتهي القضية عند تشييع الجثامين وإتمام مراسم العزاء، فبعد بضعة أشهر شرعت الشرطة وجهاز الأمن العام باعتقال عدد من أبناء شفا عمرو للتحقيق معهم في ملابسات ما جرى في محيط الحافلة وبداخلها حيث قتل الجندي.
4: أنا وصلنا على قرار أنه بدي يتقدم ضد ما لوائح اتهام.
1: تراوحت تهم شبان شفا عمرو بين محاولة القتل والاعتداء على أفراد

0: الشرطة بشكل حال دون حمايتهم لزادة، وانتهت المحاكمة بأحكام بالسجن الفعلي.
1: كنا ثلاث في سنتين، واحد 15 شهر، 11 أشهر، كانت يعني أكثر إشي سنتين اللي حكمنا فيه.
2: أنا كل حكم بهذا الملف كان جائر، حتى لو كان ليوم واحد سجن أو غرامي شيء في الواحد هو حكم جائر.
3: ومع هذا التوثيق، هذا المقتطف من برنامج كنت هناك، طبعا نشكر الزميلة شيرين يونس. وبهذا نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. إلى فاصل، وعلى رأس الساعة يلقاكم الزميل محمد أبو العزم حميد وموجز على آخر الأخبار.
4: قربت الرجعة على المدرسة، ولازم نكون متأكدين من جاهزيتنا بشكل كامل. فهمنا لمواد السنة الماضية وتحضيرنا بشكل قوي وأساسي للسنة القادمة. ما حتكلم في برنامج خاص لكل الأجيال لتحضيرهن من أجل مشوار التميز والنجاح. 055-985-118-1.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
7: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
10: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
11: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.
12: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
13: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. دعت اللجنة الشعبية وبلدية شفا عمر الأهالي للمشاركة في فعاليات أحياء الذكرى 21 لمجزرة شفا عمر التي تقام مساء اليوم في المدينة، وتصادف اليوم الذكرى 21 للمجزرة التي ارتكبها الإرهابيين تنزادة وأسفرت عن استشهاد 4 من أبناء شفا عمر إثر إطلاقه النار داخل حافلة ركاب كانت في طريق عودتها من حيفا إلى شفا عمر في 4 من آب عام 2005. في حديث لراديو الناس قال عضو اللجنة الشعبية مراد حداد إن أحياء الذكرى هذا العام بطريقة مختلفة تركز على الحفاظ على الذاكرة ونقلها للشباب.
1: قضية الذاكرة وقضية استمرار بإحياء الذكرى، السنة طبعا اللجنة الشعبية وبلدية شفا عمر قررت إنه ما يكون في كلمات سياسية ولا خطابات على الدوار، لأنه الحدث لازم يأخذ رمزية

0: معينة إنه الكلمات راح تكون نفس الكلمات، وإلنا بدنا نوقف ساعة على الدوار، مش يعني ذكر ربع ساعة، يكون في أغاني وطنية ملتزمة على الدوار. راح نوزع قاطع كتاب اللي فيه عليه أسماء الشهداء وكلمتين عن الذكرى، وراح يكون طبعا يعني إضاءة شموع. الساعة 7 تنطلق ليش بتخيل 8-8:30 راح نبقى على الدوار، أهالي الشهداء، النشطاء السياسيين، الأحزاب، بلدية شعمل طبعا، أعضاء البلدية، يكون إشي تفاعل أكثر تشاركي، يعني بدء الناس كلها بشعمل تيجي بخلال الساعة من الساعة 7 لحتى الساعة 8. طبعا هذا كله مهم عشان يعني الناس تشوف، الجيل الجديد يشوف، الجيل اللي ما شاهد المجزرة، اللي ما كان عايش وقتها، اللي كان كتير صغير، يحس إنه إحنا نعرف نحافظ.
1: أصيب فتى في 16 من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن فجر اليوم في مدينة حيفا، وأفاد طواقم الإسعاف بأنها نقلت المصاب إلى مستشفى رمبم لتلقي العلاج، فيما أعلنت الشرطة فتح تحقيق في ملابسات الجريمة دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به حتى الآن. أعلنت لجنة التنسيق العليا لشؤون الحج والعمرة لمسلمي 48 عن سحب أسماء عدد من المتقدمين للحج من مواليد الأعوام 1976 حتى 1978 من القوائم النهائية لحجاج الموسم المقبل، وذلك بعد تجاوز عدد المسجلين العدد المخصص البالغ 4500 حاج. في حديث لراديو الناس قال رئيس لجنة التنسيق العليا لشؤون الحج والعمرة في الداخل الحاج زياد شوربجي إن التغييرات جاءت نتيجة الشروط السعودية وتحديدها الأعداد لكافة دول العالم.
2: التسجيل كان المفروض يبتدئ في 1/8، ولكن السعودية فاجأتنا أنه بدهم يسجلوا الأعداد الحجاج متسجلين مبكرا قبل بشهر، فعلنا إحنا عن التسجيل من 10/7 إلى 25/7، والناس سجلوا للحج، صار عندنا عدد، العدد المسموح لعرب 48 هو 4500 حج، تسجل عندنا 5500 حج طرف 1000، فالقاعدة الطبيعية اللي ماشيين عليها كل العالم هي السحب بده يصير الزيادة حسب جيل، فنزلنا إحنا 78 77 76 حتى 75.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران تجرى بطلب من طهران وبدعم من دول المنطقة، واصفا إياها بأنها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أن عددا من قادة المنطقة طلبوا من واشنطن منح إيران فرصة أخيرة قبل أي تصعيد، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. من جانبه حذر مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي من أن خطوات الرئيس الأمريكي ترامب قد تشعل حربا عالمية ثالثة، وفي وقت سابق نفى مصدر إيراني كبير وجود أي محادثات مقررة مع الولايات المتحدة، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لا تجري حاليا مفاوضات مع واشنطن، وأن الاتصالات تقتصر على سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، مشيرة لأن الوزير العراقي بحث مع نظيريه العماني والباكستاني التطورات الإقليمية وتلقى دعوة لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن. أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني صباح اليوم بأن غارة للجيش الإسرائيلي استهدفت مركبة وسط قطاع غزة، قتلت فلسطينيين 2 وأصابت عددا آخر بجراح، فيما شن الجيش الإسرائيلي مساء أمس غارة على قطاع غزة بعيد ساعات من مطالبة مجلس السلام في غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف الهجمات على القطاع والالتزام بخطة الرئيس الأمريكي ترامب، فيما أكد مسؤولون إسرائيليون أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مواقع انتشاره الحالية في قطاع غزة قبيل نزع سلاح حركة حماس بالكامل، مشددين على أن هذا الشرط غير قابل للتفاوض. تدخل المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل اليوم جولتها السابعة في روما وسط استمرار التوتر والخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وتركز الجولة على خرائط الانسحاب وآليات التنفيذ وانتشار الجيش اللبناني والجدول الزمني للمراحل المقبلة، فيما يتمسك لبنان بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيه. الأحوال الجوية، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر وأعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. الطقس يكون خلال ساعات النهار شديد الحرارة، وخلال ساعات المساء والليل يمسي الجو معتدلا. ختم النشر هذه عودة إلى برنامج غرفة الأخبار والزميل عفاف شيني، كونوا بخير.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من قرية كفر كنا، قانا الجليل.
2: صباح الخير من باقة الغربية.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين من قرية الفراديس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية.
2: صباح الخير من مدينة الناصر.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
4: حاسس إنك ضايع ومش عم تفهم شو أسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
5: اليوم حكت لمعلمي كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقول لي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارفة مع مين بدي أحكي.
4: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتويه بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روانش حوك سمعان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحد ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
6: احتواء مع روانش حوك سمعان.
4: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني. تسع دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. صباح الخير عن جديد المستمعات والمستمعون الكرام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جرائم القتل في المجتمع العربي تخلف 114 يتيما منذ مطلع العام، وسط تحذيرات من أثار نفسية واجتماعية عميقة. اعتداءات المستوطنين تتسع في الضفة الغربية وصولا إلى المساجد والكنائس، وانتقادات لتجاهل أجهزة الأمن الإسرائيلية للاعتداءات. وغلاء المعيشة يتفاقم، البلاد بين الأعلى عالميا في كلفة الأسعار، وسط تزايد الأعباء الاقتصادية على الأسر وتآكل القدرة الشرائية. وإلى هذا الملف، وفي خطوة تلقى معارضة واسعة في البلدات العربية، تقدمت 121 سلطة محلية بطلبات إلى وزارة الداخلية لرفع ضريبة الأرنونة خلال العام المقبل. تصدرت بلدية الناصرة قائمة طلبات الزيادة بعد أن طلبت رفع الضريبة بنسبة 30% لترتفع الزيادة الإجمالية إلى 33.5% بعد إضافة الزيادة التلقائية السنوية. كما وطلبت بلدية سخنين رفع الأرنونة بنسبة 5%، ما يرفع الزيادة الإجمالية إلى أكثر من 8% بعد احتساب الزيادة التلقائية السنوية. عن هذا الموضوع نتحدث بداية للأستاذ هاني نجم، عضو اللجنة الشعبية في مدينة الناصرة. أستاذ هاني صباح الخير.
1: صباح النور لك لجميع المستمعين.
0: أهلا فيك معنا. إحنا مش المرة الأولى نتحدث عن هذا الموضوع، ولكن الآن يعني هذا دعنا نقول هاي الخطوة تلقى هذه المعارضة الواسعة في البلدات العربية. خلينا نحكي على مستوى مدينة الناصرة، قفزة رح تنعكس مباشرة على كل بيت ومصلحة تجارية. كيف بتقرأوا هاي الخطوة أستاذ ذهاني، وليش بتعتبروها خطيرة على الناصرة في هذا التوقيت؟
1: اليوم المعطيات الرسمية في الناصرة تحكي عن نزوح عمليا من السكان من الناصرة خارجا، عدد السكان عمليا اللي بيخرجوا من الناصرة أكثر من النمو الطبيعي في الناصرة. يعني عمليا احنا بدل ما نشجع الناس تضلها موجودة في الناصرة، إن كان يعني أصحاب بيوت وإن كان مصالح، احنا بنشجع الناس تخرج عمليا من الناصرة لنوفا جليل ولا حيفا ولا محلات مختلفة. فاللي بده يفرغ الناصري من سكانها عمليا يعني هي قدامه يرفع الأرنونة بدل 30 كمان يرفعها 50. السؤال هو عمليا

0: اليوم هل مسؤولية المواطن المصري يتحمل كل هذا العبء ولا أن المسؤولية المفروض تكون موجودة على السلطات؟ وإيش المفروض البلدية كسلطة محلية عمليا تعمل؟ وهل في حلول بديلة ولا لا؟ وأنا عمليا شخصيا بتخيل في النصر بالذات في هناك حلول بديلة عمليا، في هناك إمكانيات أخرى لحلول. أنا شخصيا قدمت مكتوب مهني عمليا كمان لوزارة الداخلية وكمان البلدية اللي فيه عمليا خطة عمل اللي ممكن تكون من دون دفع الأرنب بهاي النسبة المخيفة 33%.
1: شو أبرز البنود يعني أستاذ هاني؟ يعني أيضا أسألك كاقتصادي، شو ممكن تكون الحلول البديلة بدل ما المواطن يتحمل أعباء إضافية؟
0: نعم، يعني طلع الشغلة الأولى المركزية هي خطة لموضوع جدولة الديون القديمة الموجودة للمواطنين اتجاه البلدية. اليوم في مبالغ كبيرة جدا، قسم منها نعم الدين اللي هو دين قديم ولازم تشطبه، ولكن في مبالغ كبيرة جدا اللي هي موجودة على الناس اللي الناس مستصعبة تدفعها. في إمكانية وزارة الداخلية مع البلدية صادقوا على خطة لتسهيلات معينة لهاي الناس لجدولة الديون لدفعها بدفعات للمدى المتوسط أو البعيد، وإدخال مبالغ كبيرة جدا للبلدية بشكل فوري بدال ما يكون في عمليا عندنا قضايا اللي هي قضايا وإجراءات قانونية اللي بتزيد عمليا التكلفة على المواطن. الجانب الثاني هو أنه مين قال أنه إحنا لازم نسكر كل الأزمة اللي بالناصر اللي هي وصلت 400 مليون خلال سنتين ولا خلال 3 سنين؟ يعني هاي أزمة اللي ممكن يعني جدولتها كمان لأربعة أو لخمس سنين. الشغلة الإضافية اللي هي مهمة الدولة عمليا يعني اللي كان لها جزء عمليا بما حدث في الناصري من ناحية إهمال الدولة كمراقبة على شو بصير في بلدية الناصري، المفروض تحط جبتها إيدها على جبتها أكتر، مع إنه إحنا عشان
1: يعني تتحمل مسؤولية بشكل أو بآخر عم بتقول.
0: نعم، بس عشان نكون موضوعيين مهم التأكيد إنه بالسنة الأخيرة كان في هناك تحويل من الدولة ما يقارب 60 مليون شيكل كمنح لبلدية الناصري اللي قللت الأزمة. اليوم إحنا بدنا نحكي بدال 410 مليون نحكي على 280 مليون العجز صار، يعني هذا يعني يعتبر إنجاز، يعني إحنا عشان نحكي بشكل موضوعي. ولكن المواطن المصري لا يستطيع تحمل رفع الأرنونة بكمان 33%، أكيد المصالح ما بتقدرش، عشان هيك اليوم كتير عمارات فاضية في الناصري، يعني عمارات مكاتب وعمارات مصالح، ناش نحكي على السوق القديم اللي فيش فيها ولا أي حدا قاعد بيشتغل، اللي بدال ما نيجي نقول إننا ننتقل تسهيلات عشان نشجع الناس تيجي قاعد نقول لا فيش نزيد عليكم الأرنونة أكتر وأكتر.
1: وبما أنه عم نحكي أستاذ هاني، بس كمان لحتى نوضح هذا الجانب، يعني إسا في هاي الحالة طبعا عم نحكي عن الناصري مع حضرتك، الناصري من سنوات مثل ما أنت ذكرت بتعاني من هاي الأزمات المتراكمة يعني ماليا وإداريا، هل في معطيات واضحة على سبيل المثال أنه رفع الأرنونة بهاي النسبة يقود إلى تحسين الخدمات، ولا أنه يعني الخشية بشكل أو بآخر كمان أنه هاي الأموال في حال يعني تم جبيها من الناس بتروح لسد عجز قديم حتى بدون إصلاح حقيقي في المدينة؟
0: 100%. كمان مرة، أول شيء يعني البلدية أو اللجنة المعينة بتحاول قاعدين أجيب ميزانيات عمليا، ده ميزانيات تطوير ولا ميزانيات عمل، ولكن احنا بعدنا بعيد عن المستوى المطلوب عمليا لبلد زي الناصري من ناحية خدمات. في هناك حاجة لكتير من الميزانيات الإضافية، واللي انت حكيته 100% صح، يعني الجباية هاي الزيادة أغلبها راية عشان يسد العجز القديم عمليا، يعني اللي المواطن النصراوي العادي اللي كان يدفع أول بأول مش ولا أي علاقة فيه، يعني هو كمان ما حصلش على خدمات من ناحية، ومن ناحية تانية يعني جايين يفرضوا عليه كمان زيادة. عشان هيك بنقول الحلول لازم تكون حلول عمليا بديلة، والبلدية اتخذت قرارات لا بأس فيها، يعني من ناحية يعني نجاعة العمال الموجودين، ومن ناحية تقليص عدد العمال بالموظفين اللي ما كانش فيه حاجة عمليا بالمبنى الهيكلي، جدولة الديون قبل جزء من المزودين، محاولة الحصول على منح من الدولي لا بأس لكن لا يكفي.
1: طب لوين بتشوف أستاذ هاني رايح هذا الملف، وبما يتعلق بخطة العمل اللي أنت كمان تحدثت عنها، هل في سيناريو فعليا أنه يمكن تبنيها أو تبني أجزاء منها عمليا؟
0: أنا كنت بتواصل مع يعني شخصيات مختلفة، وأنا بقدر أقول أنه يعني أنا على يقين أنه مش راح يكون في رفع 33%، يعني على يقين كامل يعني، ولكن راح يكون في ارتفاع بشكل أو بآخر. الأرنونة في الناصري ممكن تكون قريبة للأرنونة في يافطة الناصري أو بالمناطق اللي حوالينا، لأن الناصري إحنا حقيقة الأرنونة عنا أوطى من بعض القرى اللي عنا والمدن اللي حوالينا، ولكن مش أكتر عن هيك يعني مش راحين نتجاوزنا عمليا، فراح يكون في ارتفاع اللي هو ارتفاع بنسبة أقل من 33% اللي بيحكوا عليها، ونتأمل تكون قديش

0: أقل. والأهم من هذا كلياته وأنا بتخيل هاي كمان فرصة عشان نشوف الوجه الثاني عمليا. يعني الأهل في الناصر يعني كمان الناس اللي بتلاقي إنه في صعوبة في دفع الأرنونة، أنا حسب رأيي في إمكانيات للتسهيل عمليا في الدفع. في خصومات اللي بتطلع للعائلات كثيرة الأولاد أو اللي عندهم محدودين الدخل. في كمان الديون القديمة، يعني ممكن أنت تروح على البلدية وتطلب كل الديون 7 سنين وراء تنمحها، والديون اللي قبل 2 سنين من اليوم كمان تأخذ عليها تخفيض إضافي يعني. وهذا الإشي أنا بحكيه بشكل يعني واضح لكل مواطن في الناصري بيقدر يقدم طلب عمليا للجنة الإعفاءات أو لجنة الخصومات عمليا في البلدية وللمحاسب البلدية اللي يحصل فيها عمليا كمان على خصومات على الديون القديمة. إذا كل الناس بتروح وبتسد الدين اللي موجود عليها عمليا يعني وبتجدول الدين من جديد، احنا بنقدر نوصل لوضع انه فيش حاجه لرفع الارنونه في مصر وانه الخدمات تزيد تتحسن.
1: طبعا يعني احنا دائما يعني صلاتنا الضوء على كل موضوع الجباي ايضا. يعني استاذ هاني، من معرفتك هل فعلا في شرائح او نسبه لا باس بها من الناس اللي بيطلع لها تسهيلات معينه ولكن هي ما بتتوجه ما بتعرف صحيح عن هذا الامر،
0: أو هي بتهمل الإشي اليوم حتى حسب القانون؟ إذا أنت بالسنة نفسها ما طلبتيش التسهيلات ومركت سنة بشكل مبدئي بالقانون خاص الإعفاء بروح عمليا، فبطلع الدين برجع عليك الدين كامل. عشان هيك أهون وأفضل للمواطن أنه يروح كل سنة عمليا يعمل ترتيب للأرنونة عشان يقدر يأخذ الخصومات. والمواطن عمليا يعني كل مواطن اللي هي يعني نحكي احنا على الاشياء اللي جدا اللي عنده عدد اولاد كتير ودخله محدد، اللي بياخذ دخل من مؤسسة التأمين الوطني، اللي عنده اعاقة او عجز، الزلمة الكبير او المرأة الكبار بالعمر، يعني هاي ناس بشكل او باخر بيطلع لها تسهيلات. نعم بيطلع لها خصومات، لازم تروح وتطالب بهاي الخصومات عشان تدفع اقل عمليا وتجدول الدين تبعها. جدا جدا مهم اذا تعاون المواطن مع البلديه وهن الاثنين مع بعض ضغطوا على الداخليه عمليا وعلى الماليه، ونتامل يصير في تغيير سياسي في اسرائيل اللي عمليا يزيد من امكانيه الحصول السلطات المحليه على ميزانيات، الاشكاليات تنحل وبننطلق عمليا لمحل افضل. اما الضغط على المواطن على المواطن على المواطن، المواطن ما بيقدرش يتحمل، في حد معين بطل يقدر يتحمل.
1: صحيح صحيح، وهذا يعني إضافة لكل مثل ما حكينا كل ما يتعلق بغلاء المعيشة والأعباء الاقتصادية على الناس وبشكل خاص أكثر أبناء المجتمع العربي. أستاذ هاني بدي أشكرك على هاي المشاركة، نحن متابع في هذا الشأن. شكرا جزيلا، عضو اللجنة الشعبية في مدينة الناصرة الأستاذ هاني نجم، صباح الخير. طيب إلى فاصل أول في إطار ساعتنا الثانية من برنامج غرفة الأخبار، ومن ثم نواصل معكم في ملفاتنا.
2: حملت كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 60 50.
5: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
6: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه او عائليه او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيله منتجات منعشه وحملات بتسوى. سونول مليان طاقه.
2: حملت كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الاصليه ونحصل على ماكينه كبسولات فاخره بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الاصليه، اكبس وغني.
7: حطمنا الاسعار. سي
5: سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو

0: النجمة 4989.
1: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: 23 دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ملفات الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار. يتجدد الجدل حول غلاء المعيشة في البلاد. ما بعرف قديش منكم صادفوا مثل هذا المقال، ولكن فعليا تم تصنيف وجبة بيج ماك في سلسلة مطاعم ماكدونالدز كثاني أغلى وجبة برجر في العالم بعد سويسرا، إذ تجاوز سعرها 7.5 دولارات مقارنة بنحو 6 دولارات في الولايات المتحدة. يعد هذا المؤشر، مؤشر بيج ماك المستند إلى أسعار الوجبة في فروع ماكدونالدز حول العالم، من أبرز المؤشرات الاقتصادية المستخدمة لقياس مستوى غلاء المعيشة والقوى الشرائية من خلال مقارنة الأسعار في مختلف دول العالم. نتحدث عن هذا الموضوع وينضم إلي الخبير في علم النفس الاستهلاكي والمستشار التنظيمي عبد الهادي خروب. عبد، صباح الخير.
1: صباح الورد، شو الأخبار؟
0: أهلا فيك، إحنا بخير، ولكن دائما هاي العناوين هيك اللي بتحكي عن الأسعار في البلاد وغلاء المعيشة مقارنة بدول العالم بتخلينا نشعر بالاستياء. خليني أسألك بداية، ليش البيج ماك؟ ليش عم نحكي على إنه هاي الوجبة وكأنها واحدة من المؤشرات الاقتصادية اللي تستخدم لقياس مستوى غلاء المعيشة؟
1: يعني هي وجبة عمليا يجب أن تكون في متناول اليد للجميع. يعني وجبة اللي هي وجبة سريعة ووجبة متوفرة، والمقارنة واستعمالها كأكلة اللي هي عمليا تعال نسميها بالمصطلح الشعبي العالمي موجودة في أغلب دول العالم. يعني تعرفين جيدا عفاف أنه عمليا عندما نسافر، وبالذات الناس من يسمعنا من مستمعين ومستمعات للسفر إلى الخارج، وعندما تحضر معك وتسافر مع الأطفال دائما تبحث عن الأماكن اللي فيها عمليا هذه الوجبات السريعة اللي تعطي الأطفال الإمكانية إنه في أكل ملائم متعودين عليه، خاصة في المحلات اللي فيها الموضوع الأكل أو المطبخ يختلف من ناحية ثقافية لبلدك أو لمجتمعك ولا لحياتك اليومية. فبالتالي أخذها كمثال هو شيء يعني منطقي من ناحية المنطق، وبالتالي إن دل هذا الأمر على يدل، وهنا بيت القصيد في هذا الموضوع، إنه عمليا هنالك غلاء معيشة كبير في البلاد. يعني تخيلي من لا يعيش في البلاد ويأتي كسائح من خارج البلاد، وفي بلاده يأخذ هذه الوجبة في مقدار معين في تكلفة معينة، يأتي إلى البلاد وعمليا يعود إلى بلاده وهو في عمليا في طعم الغلاء. يعني عمليا يقارن في الأشياء البسيطة، لا يقارن في المقتنيات في الملابس
0: طبعاً،
1: أو يقارن في الأمور الأخرى اللي هي ليست بسلم الأولويات، وفي سلم الأولويات وعمليا الاستهلاك الغذائي.
0: صحيح. واليوم عبد هي يعني خلينا احنا عم نحكي هون على مؤشر اقتصادي مثل ما ذكرنا مستخدم للقياس لما بنحكي على مستوى غلاء المعيشي، ولكن هذا الموضوع بما يتعلق بالأكل السريع صار كمان يعني كتير حاضر في حديثنا في السنوات الأخيرة. يعني اللي عنده طفلين أو ثلاثة وبده يدخل على واحد من دعنا نقول يعني شبكات الطعام السريع بشعر إنه الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ.

0: يعني صار قريب من أي مطعم آخر يمكن بده يدخل عليك عائلة. من زاوية علم النفس الاستهلاكي, شو بشعر الإنسان والمستهلك لما بحس أنه يعني دخله ما عاد قادر أنه يواكب الارتفاع المتواصل بالأسعار, وحتى لما عم نحكي على وجبات المفروض تكون رخيصة؟
1: يعني بالنهاية المعادلة هي منظومة أكبر من هيك. يعني بالنهاية في وضع اللي فيه عمليا مدخلات, انت حكيت عن مدخلات تتأثر بماذا؟ مدخلات تتأثر من توفر العمل والأجرة على العمل. احنا نتحدث عن الأجر اليوم المتوسط بالسوق, وعمليا يعني صحيح كان هنالك ارتفاع للأجر الأدنى, الحد الأجر الأدنى من ناحية ساعة العمل, ولكن ما زلنا بعيدين كل البعد عن الشق الثاني وهو عمليا الأسعار بالسوق. يعني عمليا أنت تتقاضى 10,000 شيكل, ولكن في الأسواق معدل الأسرة على أساس أنها تقوم بشراء كل مستلزماتها يعني بإدارة حياتها اليومية تحتاج إلى 15,000 مثلا, فأنت عمليا تبدأ شهرك حتى وإن اشتغلت بشكل كامل وكنت في إطار عمل وموظف, أنت عمليا تبدأ في ماينوس 5,000. فعمليا وهذا الأمر يحدث بشكل تراكمي. الأمر الآخر وهو ما ليش تحدثت عن منظومة ومهم جدا نفهمها جميعا, إن إحنا جزء من كوليكتيف, جزء من مجتمع كلي, جزء من دولة. فبالتالي للدولة في مسؤولية, للنظام, للبرلمان والكنيسة لها دور كبير, وإحنا طبعا على عتاب انتخابات اللي هي أيضا تزيد من الوضع صعوبة من ناحية تكلفة ميزانية الدولة. يعني أنا أتوقع أن هنالك سيتم ارتفاع, يعني هنالك ممكن أن يكون صحيح صار انخفاض في الفترة الأخيرة بعد هيك انتهاء نوعا ما أو الهدوء أو الهدنة من بعد الحرب لانخفاض الفائدة العامة على القروض البنكية. أنا أتوقع أنه في مرحلة الانتخابات وفي هنالك انتخابات أن الأمر سيزداد, لا ندري أي حكومة ستكون, أي تشكيل سيكون, وهنالك عبء اقتصادي على الدولة اللي هو من الضرائب. هذه الميزانية لا تأتي من القمر, لا يوجد مطبعة اللي تطبع فلوس وتطبع نقود وتطبع ميزانيات. المنظومة هي منظومة دائرة مغلقة. عمليا كل هذا الأمر وما يحدث أيضا إقليميا, يعني ما يحدث في عدم الاستقرار في معبر هرمز وكل اللي عم بيصير يعني دوليا, هذا أيضا يؤثر على حركة السخون, حركة الاستيراد. يعني تخيل كيف هذه الأشياء اللي ذكرتها هي كلياتها مترتبطة في بعض وتؤثر بالنهاية علينا إحنا المواطن البسيط على جيبتنا لما نذهب إلى السوبر ماركت وإلى الدكانة ونريد شراء الحليب والبيض والمنتجات
0: الأساسية. إحنا عم نحكي على أمور أساسية لكل فرد ولكل أسرة. واضح إنه جوهر المشكلة مرتبط بالسياسات الاقتصادية عبد الهادي, ولكن خليني أسألك هيك من موقعك, تحكي لي شوي عن تغيير سلوك المستهلك, أنماط الاستهلاك, شو التغيير اللي طرأ في الفترة الأخيرة كيف أنت عم بتلاحظ, وبنفس الوقت بدنا توصيات اللي تكون مناسبة لهذا الوضع بالنسبة للناس إنها تقدر توفر في بيتها ولأسرتها الأمور والمنتجات الأساسية بدون ما يعني تشعر إنه العبء الاقتصادي بس عم بتفاقم؟
1: يعني أنا أقول لك شغلة وأمر مهم جدا. بالنهاية النصائح الذهبية تعديناها, إنه للمستهلك شو نعمل قائمة ونحدد, يعني لكي تطاع أطلب المستطاع. عندما يكون هنالك وضع عام سيء من ناحية اقتصادية ومدخلاتك لا تكفي, الحلول هي واضحة. الحل الأول قلل في المصروفات قدر الإمكان لأنه مدخلاتك لم تتغير, هذا حال واحد. الحال الثاني زد مدخلاتك وحافظ على مصروفاتك كما هي من أجل الانتعاش الاقتصادي.

0: يقلل من مصروفاته. الأمر اللي ممكن أن يكون على الجانب التفكير نحن اليوم نشاهد أيضا أجر التقاعد. الكثير من الناس يسحبوا أتعابهم من شركات التأمين، وهذا شيء مثلا له عمليا خاطئ يعني بالمدى البعيد من ناحية التفكير الاقتصادي. من جهة أخرى، أنت لا تريد أن يذهب الناس إلى البنوك ويأخذ القروض البنكية اللي عمليا في الفائدة الكبيرة ولا يستطيع الإرجاع، قدرة الإرجاع. ولكن في موازن في الأمر، لا ننسى أن لدينا بطاقة اعتماد، نحذر أيضا من الأقساط. يعني نذهب يعني نوازن، يعني ممكن أن نستعمل بطاقة الاعتماد في من مشتريات المنتجات من السوبر ماركت. ونخطط ذلك بحسب أنه عمليا نعمل هذه الموازنة أمام المدخول اللي لم يتغير، ولكن المصروفات والغلاء الأسعار، فهذا يجعلنا نوعا ما ما نكون في كثير أوفر درافت. الأوفر درافت اللي يسمعنا اللي هو المينوس اللي هو تحت اللي في البنك. ليش؟ لأنه في الأوفر درافت في هنالك قيمة مضافة، في هنالك ريبيت.
1: صحيح.
0: فبالتالي هاي المعادلة وهاي الأشياء اللي هي لربما يسمعونا ويقولوا هاي أشياء بديهية أو بسيطة، ولكنها في أرض الواقع لا تنفذ. كلنا نعيش لحظة بلحظة. ممكن الكثير من يسمعني الآن عشان اسألوا آخر مرة نظرت إلى حسابك البنكي وفحصت في الابليكيشن، يعني مع أنه متاح في التطبيق، ولكن من جزء آخر مرة قبل شهر أو شهرين. وهذا خطأ.
1: صحيح.
0: متى بحثت وفحصت مشترياتك في بطاقة الاعتماد؟ هل ممكن تقليصها؟ هل فحصت كم من الدفعات متبقية؟ هاي الأشياء البسيطة الكثير منا اليوم بسبب الوضع العام لربما ينكرها ويتجاهلها.
1: أيوة، بهرب منها
0: سيكولوجيا.
1: صحيح.
0: نفسيا.
1: ولكنه هذا ما بيقول إن هي راح تبطل موجودة.
0: بالضبط. فيمكن أن نكون مثل النعامة، ندخل رأسنا في التراب وننتظر التغيير فقط من السماء.
1: صحيح.
0: وإنما يجب أن نعمل وأن نكون في عملية وعي. الوعي هو ليس فقط وعي فردي وإنما وعي مجتمعي، وما نفعله الآن في مقابلتنا هاي ولعل وعسى أن نقوم في عملية الوعي والتوعية للي بيسمعونا على أساس أنه عمليا نكون من حال أحسن الحال.
1: هذا ما نتمناه، بالذات لما عم نحكي على الجانب الاستهلاكي، لأنه دائما نقول إحنا مجتمع مستهلك، ومهم يعني أنه ننفذ أو نطبق هاي التوصيات اللي بنسمعها. عبد الهادي، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة معنا. عبد الهادي خروب، الخبير في علم النفس الاستهلاكي والمستشار التنظيمي، شكرا، صباح الخير. إلى موضوع آخر وقضية أخرى، وتتكرر في الآونة الأخيرة حوادث فقدان متنزهين في المحميات الطبيعية، في المسارات الصحراوية أيضا، في ظل موجات الحر الشديدة التي تشهدها البلاد، إذ يتعرض كثر لحالات إنهاك وجفاف أو يفقدون الاتصال خلال الرحلات، ما يستدعي عمليات بحث وإنقاذ متكررة. آخر هذه الحوادث كان أمس، إذ انتهت عملية البحث بالعثور على أب وأطفاله الستة في النقب، وهم في حالة إنهاك ولكن من دون إصابات خطيرة. الأستاذ عمر نصار ينضم إلينا، مرشد الرحلات والخبير والمختص في المنشآت الطبيعية. أستاذ عمر، صباح الخير.
2: صباح الخيرات إليك وللمشاهدين.
1: أهلا فيك معنا. يعني فعليا هاي المخاطر يمكن في هذه الفترة من السنة في الأشهر الحارة بتزداد وبتواجه المتنزهين، مثل ما تحدثنا في المسارات والمسارات الطبيعية والصحراوية. خليني أسألك بداية على أبرز هاي المخاطر من موقعك، كيف بتشوفها؟
2: المشكلة تواجه المتنزهين إجمالا. نحن أصلح الصوت.
1: نعم، عشان نسمعك بشكل أفضل، تفضل.
2: المشكلة تواجه المتنزهين أكثر هي أنه شو تقول لك، الناس بيطلعوا رحلات ولما يطلعوا بيعرفوا المحلات مليح مليح، بس من جهة ثانية عندنا إجمالا لما يطلع بحالات حم من هالزي، الحم بأثر عليها. وفي ناس كثير لما يطلعوا على المسار قبل ما يطلعوا لازم يعرفوا وين رايحين، ولازم يعرفوا خطورة. احنا اليوم وضع مميز سلبيا.
1: أيوة.

0: يعني في عندنا حرارة عالية، ومعروف عن الحرارة العالية في حالات معينة الناس اللي عندهم مشاكل صحية حتى لو بسيطة وممكن هن مش عارفينها، بتأثر على الشعور تاعهم، الإحساس تاعهم، وحتى على التركيز تاعهم، وهيك بالآخر توصل لخطر.
1: نعم، يعني أنت عم بتقول في أكثر من عامل خطورة مش بس درجات الحرارة. طبعا أستاذ عمر، قديش الناس بتأخذ بعين الاعتبار هاي الأمور قبل يعني ما توصل للمسارات وللمحميات الطبيعية، وبشكل خاص المسارات الصحراوية؟
0: الله يطلعي. الصراحة أنه إحنا نحكي عن مجتمعنا بسمع سمعة أنه في مسار حلو، في محل حلو، وبيطلعوا بدون تحضير له. يعني أنا شخصيا بعرف ومتأكد أنه كل إخواني المرشدين إذا حدا بيسألهم بيدخلوش عليه، المرشدين المرشدات بيدخلوش عليه بنصيحة كيف وين يروح. وأنا شخصيا كثير بتلقى مكالمات من ناس طالعين رحلات بيسألوني، وحتى أنا بقول أنه في خلال رحلة بتواجهوا أي مشكلة برضو بيسألوني. انت نسيش كمان انه حتى لو واحد بيتصل او يسأل، في مرات محلات مش فيها تغطية.
1: هاي النقطة اللي بدي اسأل عنها كمان استاذ عمر، يعني فقدان شبكة الاتصال هذا بالامر يعني الخطير ممكن يكون لما عم نحكي على مسارات صحراوية او حتى في المحميات الطبيعية. أكيد. في كثير مناطق ما في شبكة. السؤال شو انتو بتكون نصيحتكو، يعني انه على الاقل اذا رايحين على مسار اللي عارفين مش راح يكون فيه تغطية وتواصل مع الناس، يكونوا مجموعة يعني اكثر من شخصين، شو بتنصحوا بهذا الجانب؟
0: إذا كانت دائما إذا واحد لحاله أو اثنين ثلاثة لحالهم صعب عليهم، إذا كانت مجموعة كبيرة بيقدروا يساعدوا بعض. إحنا بنعرف إحنا في وزارة المعارف اللي هي بالرحلات المدرسية اليوم هي بتشغل جمعية حماية الطبيعة، وهي الجمعية حماية الطبيعة في عندها منظومة لتنظيم الرحلات وبراتقوا الرحلة خلال الرحلة من أولها لآخرها، وهي المنظومة اليوم صارت تعطي خدمات لمؤسسات ثانية بيقدر تساعدهم، وصار يعطوا وسائل اتصال الجي بي اس للمجموعات اللي تغطيهم. بس إحنا كأفراد عنا مشكلة. صحيح. والمشكلة نحلها بالتخطيط الجيد. التخطيط الجيد يعني إحنا نعرف المسار، نعرف دائما إذا واحد بفوت على شبكات التواصل الإنترنت وأي شبكة ثانية بلاقي معلومات تعطيه كل شيء، وين في مخاطر بالمسار، شو المخاطر ممكن تصير، كيف ممكن يطلع من المسار، كل هالأشياء. إذا دائما شو قال له بالمثال العربي، قال له أبوي بجبر المكسورة، قال له أبوي بجبرها قبل ما تنكسر، قال له كيف، قال له بدير بال الواحد. وإحنا إذا إحنا التزمنا طرق الوقاية والتخطيط الجيد، أكيد أكيد مش راح ننهي كل المخاطر، مش راح نمنع المخاطر، أما نقللها بكمية كبيرة جدا.
1: نعم. طب خليني أسألك على أبرز التوصيات هيك بسؤال أخير، وبالذات بعتقد يعني بالمسارات أو الرحلات اللي فيها استحاب لأطفال أو حتى كبار السن، هيك مستوى المسؤولية لازم يكون أعلى كمان.
0: أكيد إحنا اليوم بهاي الحالات بهاي الأيامات، إذا واحد من بهاي الأيامات الحانية إذا واحد بيطلع، أول شيء لازم يختار صح إنه في الصحراء إلها أو المنطقة الحامية أو منطقة الجنوب إلى طبيعتها وإلها جاذبيتها وإلى أهميتها، بس نختار إحنا اليوم المسار المناسب. في عنا كثير مسارات فيها مي وبرضه فيها خطورة. بحيث كان معنا الأولاد الصغار، كان معنا كبار بالسن، إذا كان ناس مرضى، إحنا لازم ندور على محلات تكون مناسبة للخروج من البيت. والمحلات المناسبة هاي اليوم بأياماتنا إحنا هاي محلات فيها مي، والمحلات اللي فيها مي إما تكون محميات طبيعية وفيها مسارات مرتبة وفيها إمكانية الواحد يسأل ويستفسر قبل ما يفوت على المسار، وحتى لو كان مسارات بدون محميات طبيعية اللي هي حرة بيقدر يفوت فيها. أخر مرة بقول إنه عنده إمكانية يتصل يسأل يقرأ ويخطط قبل ما يروح. وإذا الواحد عمل هيك أنا بتوقع أنه 90% من المخاطر من المشاكل اللي بتصير واللي صارت راح نخففها.
1: يعني احنا بنتمنى للجميع انه تكون هيك نزهات آمنة، ومهم جدا تطبيق هاي التوصيات بالذات مثل ما حكينا لما عم نحكي على مجموعات اللي فيها كمان كبار السن، اطفال، ناس يمكن مع امراض مزمنة. فبدي اشكرك استاذ عمر نصار.

0: الخبير مرشد الرحلات والخبير والمختص أيضا في المنشآت الطبيعية، شكرا جزيلا. إلى فاصل ومن بعده نواصل معكم في ساعتنا الثانية من غرفة الأخبار.
1: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق، تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة، التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
4: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
7: سكاني خامي،
8: كنت حالة ضياع،
9: كنت متخربط بالبلاد برا،
10: شفت طلاب وسألت ناس،
11: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
12: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
13: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
14: نظم
13: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
15: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
16: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوك تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
17: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني. ست واربعون دقيقة بعد العاشرة من صباح هذا اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الثانية. نذكر أن اليوم اللجنة الشعبية وبلدية شفا عمر دعت الأهالي إلى المشاركة في فعاليات إحياء الذكرى 21 لمجزرة شفا عمر التي تقام مساء في المدينة. تصادف اليوم فعليا هذه الذكرى 21 للمجزرة التي ارتكبها الإرهابي نتنزادة وأسفرت عن استشهاد 4 من أبناء المدينة بعد إطلاق النار داخل حافلة ركاب كانت في طريق عودتها من حيفا إلى شفا عمر في 4 من آب عام 2005. صباح هذا اليوم كنا قد تحدثنا في راديو الناس لعضو اللجنة الشعبية مراد حداد، الذي قال إن إحياء الذكرى هذا العام يأتي بطريقة مختلفة تركز على الحفاظ على الذاكرة ونقلها للشباب.
1: قضية الذاكرة وقضية استمرار بإحياء الذكرى السنة، طبعا اللجنة الشعبية وبلدية شفا عمر قررت إنه ما يكون في كلمات سياسية ولا خطابات على الدوار، لأنه الحدث لازم يأخذ رمزية معينة، إنه الكلمات راح تكون نفس الكلمات، وقلنا بدنا نوقف ساعة على الدوار، مش يعني ذكرى ربع ساعة، يكون في أغاني وطنية ملتزمة على الدوار. راح نوزع قاطع كتاب اللي فيه عليه أسماء الشهداء وكلمتين عن الذكرى، وراح يكون طبعا يعني إضاءة شموع. الساعة 7 تنطلق، ليش بتخيل 8-8:30 راح نبقى على الدوار، أهالي الشهداء، النشطاء السياسيين، الأحزاب، بلدية شفا عمر، طبعا أعضاء البلدية، يكون إشي تفاعلي أكثر، تشاركي، يعني بدأ الناس كلها بشفا عمر تيجي بخلال الساعة من الساعة 7 لحتى الساعة 8. طبعا هذا كله مهم عشان يعني

0: الناس تشوف الجيل الجديد, يشوف الجيل اللي ما شاهد المزرعة, اللي ما كان عايش وقتها, اللي كان كتير صغير, يحس انه احنا نعرف نحافظ.
1: وبنقلة حادة الى زاوية الرياضة, الزميل فادي مصطفى. صباح الخير يا فادي.
2: صباح الخير عفاف لك وللمستمعين الكرام.
1: يلا نبدا هيك بعناوين الرياضه قبل زاويه التوتو وينر.
2: نعم طبعا البدايه تكون مع نتائج كاس التوتو. بالامس الريني تهزم 3-1 امام كرياتيام, خيبه امل كبيره من الفريق الرناوي. هناك من يقول يعني ادى اداء جيدا ولكن في النهايه خسر. الريني طبعا مصنف الاول من واحد من 3 فرق مصنفه للصعود, وتم تجهيز فريق للعوده بسرعه الى الدرجه العليا. حتى الان يعني النتائج غير مرضيه, ولكن كما سمعت من الشباب في الريني بيقولوا طبعا الخير في الجايات, واحنا واثقين ان الفريق سيكون على قد المسؤولية. دخلت للمباراة الأخرى لخاء النصراوي أمام عكا 1-1 النتيجة. عكا مع المدرب أدهم هادية يلاقي فريق الأمة لخاء, والنتيجة 1-1, بالتالي الفريقين طبعا ممكن يكونوا راضين من هاي النتيجة. أما ابن يهودة فاتت على كفر قاسم بالنتيجة 1-0, هاي أهم النتائج التي كانت. وكريتشبوري راح تستضيف طبعا المباراة في غاية الأهمية. سخنين نتمنى التوفيق للفريق السخنيني.
1: يلا إلى زاوية التوتو نار يا فادي.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
1: تفضل فادي.
2: طبعا نبدا مع تصفيات دوري ابطال اوروبا. هابوعبر 7 مع النجم الاحمر بلغراد. هابوعبر 7 مع 3-75, التعادل 3-30, اما النجم الاحمر بلغراد مع 1-65. بالنسبه تجاوزت فريق الاسلندي, والان انتظار فريق اصعب وهو الاحمر بلغراد بطل صربيا. المباراه راح تكون في مجر طبعا بسبب الاوضاع الامنيه, وبالنسبه راح تلعب من دون كانغوا اللي غادر الفريق وانتقل الى باناتينايكوس. المباراه ممكن تكون متكافئه. النجم الأحمر مش دائما مظهر في أفضل صورة في المراحل من تصفيات الدوري رغم أنه مرشح للفوز. من المؤكد أنه راح ينجح في تحقيق الانتصار في المباراة, ولكن كيف سمعنا من مدرب بيرسابع راح يكونوا جاهزين وراح يشتغلوا أكثر على العامل النفسي ومحاولة إيقاف السرب الأحمر. أتوقع النتيجة أو 1-1 أو فوز خارجي للسرب الأحمر الفريق الصربي. المباراة الثانية راح أخذك لفريق أونيون سان جلواز, فريق عن الخلالي مع بودو غليمت. وتصفيات دوري أوروبا طبعا نفس المجال, سان جلواز مع 1-90, التعادل مع 3 هي النسبة, أما بودو غليمت مع 2-55. بودو يعني كان مفاجأة كبرى في دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي مع أنه خسر لقب الدوري النرويجي. سانت جلواز راح تصل على المباراة مع أرضيتها مع معنوياتها المرتفعة بعد فوز على كلاب بروج في كأس السوبر البلجيكي, وعنان خلالي وزملائه راح يكون جاهزين. طبعا الفريقين لعبوا في دوري أبطال أوروبا في الموسم اللي فات وراح يحاولوا يعملوا كل شيء مشان يرجعوا لإله. باعتقاد الفريق النرويجي راح يكون عادة مرشح أقوى لأنه بيلعب على أرضه. أتوقع هالمرة فوز سان جلواز وبالنجاح لعدن خلايلي بلكي زينها بهدف. أما المباراة الأخيرة ضمن كأس التوتو قلنا كرياتشموني ستواجه أبناء سخنين. كرياتشموني مع 1-65, التعادل مع 3-30, أما أبناء سخنين 3-75. شوفي كل سنة يعني الشاي بردة, مدرب كرياتشموني بنجح أنه يختار لاعبين الأجانب بشكل ممتاز, ودائما العيون بتكون على اللاعبين الأجانب بهذا الفريق. هذا الموسم كرياتشموني ما عنده أفضلية أنه بتلعب في بيتها, لأنه حتى الآن كمان الأوضاع الأمنية بتلعب في نتانيا, وكثير علامات استفهام حول الفريق لأنه فريق ثابت شفنا حتى الآن متكامل في كأس التوتو. الفريق السخنيني يبحث حتى الآن عن الفوز الأول مع يوسي أبوكسيس. بتأمل فعلا بعد الخسارة البيتية اللي كانت أمام هابوعل حيفا أن تكون استفاقة, وأتوقع فوز سخنيني هالمرة.
1: طيب ونحن نتابع أيضا يوم غد في كل هذه العناوين والمباريات. جزيل الشكر يا فادي, يعطيك العافية الزميل فادي مصطفى, شكرا جزيلا.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
1: مع زاوية الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. شكرا لكم على مرافقتنا، والشكر موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية محمد أبو ليل، في الإنتاج ماجي علوطي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من مجد الشمس.
2: صباح الخير للبعنة الخضراء.
3: يا رايحك فرحانة مروقة بسوق العناب.
4: وأهلا صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
5: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
6: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
7: استوديو المساء مع شيرين يونس.
6: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
7: صوت المساء مع شيرين يونس.
8: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على

0: الأطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن طبيب الأسنان في كلاليت سمايل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: قربت الرجعة على المدرسة ولازم نكون متأكدين من جاهزيتنا بشكل كامل. فهمنا لمواد السنة الماضية وتحضيرنا بشكل قوي وأساسي للسنة القادمة. مع هتكلم في برنامج خاص لكل الأجيال لتحضيرهن من أجل مشوار التميز والنجاح. 055-985-118-1.
3: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
5: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
7: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول، مليانة طاقة.
8: النداء الاخير لاصحاب الاسطح. النداء الاخير لاصحاب الاسطح.
9: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
10: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران تجرى بطلب من طهران وبدعم من دول في المنطقة، واصفا إياها بأنها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أن عددا من قادة المنطقة طلبوا من واشنطن منح إيران فرصة أخيرة قبل أي تصعيد، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. من جانبه حذر مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي من أن خطوات الرئيس الأمريكي ترامب قد تشعل حربا عالمية ثالثة، وكان مصدر إيراني كبير قد نفى وجود أي محادثات مقررة مع الولايات المتحدة، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب. وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لا تجري حاليا مفاوضات مع واشنطن، وأن الاتصالات تقتصر على سلطنة عمان بشان مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الوزير عرقجي بحث مع نظيريه العماني والباكستاني التطورات الإقليمية، وتلقى دعوة لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن. إلى ذلك، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية توقيع اتفاق لزيادة إنتاج مكونات منظومتي الاعتراض باتريوت وثاد في ظل تزايد الطلب على أنظمة الدفاع الجوي. وقالت الوزارة إن الاتفاق يهدف إلى مضاعفة إنتاج المنظومتين في ظل استنزاف المخزون الأمريكي بسبب الحربين في الشرق الأوسط وأوكرانيا. أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني صباح اليوم بأن غارة للجيش الإسرائيلي استهدفت مركبة وسط قطاع غزة، قتلت فلسطينيين اثنين وأصابت عددا آخر بجراح. وشن الجيش الإسرائيلي مساء أمس والليلة الماضية غارة على قطاع غزة بعد ساعات من مطالبة مجلس السلام في غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف الهجمات على القطاع والالتزام بخطة الرئيس الأمريكي.

0: هذا وأكد مسؤولون إيصاليون أن الجيش الإيصالي لن ينسحب من مواقع انتشاره الحالية في قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل، وأن هذا الشرط غير قابل للتفاوض. من جهته أعلن مجلس السلام في غزة أن تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء ما يعرف بالخط الأصفر سيكون بعد استكمال نزع السلاح والانتقال إلى حكم مدني. من جانبها أكدت حماس تمسكها بما اتفق عليه بشأن المرحلة الثانية، وقالت إنها تنتظر ردا رسميا وواضحا من ملادينوف والوسطاء بشأن الاتفاق. إلى ذلك التقى رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس خليل الحي ووفد مرافق له رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قلن في اسطنبول، وتطرق اللقاء إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بحسب ما أوردت وكالة الأناضول للأنباء. كما تم تأكيد خلال اللقاء على القلق إزاء قيام إسرائيل بتصعيد هجماتها على قطاع غزة بدلا من الرد على خارطة الطريق، مع التجديد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي في أسرع وقت ممكن لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وفق ما جاء في الوكالة. تدخل المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل اليوم جولتها السابعة في روما وسط استمرار التوتر والخروقات الإسرائيلية في جنوبي لبنان، وتركز الجولة الحالية على خرائط الانسحاب وآليات التنفيذ وانتشار الجيش اللبناني والجدول الزمني للمراحل المقبلة، فيما يتمسك لبنان بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيه. دعت اللجنة الشعبية وبلدية شفا عمر الأهالي للمشاركة في فعاليات إحياء الذكرى 21 لمجزرة شفا عمر التي تقام مساء اليوم في المدينة، وتصادف اليوم الذكرى 21 للمجزرة التي ارتكبها الإرهابيين تنزادة وأسفرت عن استشهاد 4 من أبناء المدينة بعد إطلاقه النار داخل حافلة ركاب كانت في طريق عودتها من حيفا إلى شفا عمر في 4 آب عام 2005. أصيب فتى في 16 من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن فجر اليوم في مدينة حيفا، ونقلت طواقم الإسعاف المصاب إلى مستشفى رمبم لتلقي العلاج، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبه بهم حتى الآن. الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس خلال ساعات النهار شديد الحرارة، خلال ساعات المساء والليل يمسي الجو معتدلا. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
3: صباح الخير من قرية المشهد.
4: أحلى صباح.

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: أحلى صباح من عمال. أهلا عمال.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
3: رن جرس الحملات. طيبة مدرسة بالحملات.
4: مدرسة مدرسة بالحملات الكبيرة والحملات بجودة طيبة ورائعة وطيبة كمان من ناحية الأسعار بطيبة طيبة. هذا الافتتاح الأول اليوم وهذا البث الأول من واحد من فروع طيبة واللي موجود بكفر مندى البطوف كما ذكرنا قبل قليل بالإعلان كمان. فبنرحب بكل المستمعات والمستمعين وبالذات الأباء والأمهات. احنا بنعرف كلنا انه شهر 8 هو شهر التحضير للعودة للمدارس. هذا الشهر اللي لازم نستغل الميزانية فيه بشكل ذكي وصحيح ومهم جدا تعرفوا انه المنافس لكل شبكات شراء القرطاسي للمدارس من التمهيدة من الروضة وحتى الجامعات هو في طيبة. مركز طيبة في 6 فروع. هاي انتبهوا لهاي الجملة اللي حكيتها راح تساعدكم كثير بعد شوي راح تعرفوا عن شو عم بحكي. اولا بما انه في طيبة وطيبة بوزعوا هيك فرحة وابتسامة للأب والأم وللطالب بجودة البضاعة اللي موجودة عندهم وبالسعر الخاص اللي موجود عندهم وبيخففوا كثير عن العائلة العربية. تعالوا نبدأ هذا اليوم

باحتفالية صغيرة عن طريق أربع جوائز رح تكون معنا. بدنا نسألكوا سؤال وهذا السؤال بجاوب عليه بالاسم واسمكوا برسالة مع الإجابة. كيف يعني؟ أولا هيك بدنا نسألكوا أكم فرع في لطيبة في البلاد؟ أكم فرع؟ بديش أسألكوا بأي بلاد، أكم فرع موجود لطيبة في البلاد؟ إحنا موجودين بفرع منهم بكفر مندا. بدكم تجاوبوا في عنا أربع جوائز عبارة عن طناجر ثقيلة جدا من الشركة العالمية سيفا. هاي الطناجر بانتظار أربع فائزين، بدهن يتصلوا فينا على 054-797-5441 كمان مرة 054-797-441. قبل ما ننهي هذا البث بدي أذكركم إنه لما طلعت أنا كأحمد البحيري على الأسعار لقيت إنه في ثلاث شغلات نستخدمهن كمان بالثانوية وكمان بالجامعة وكمان بالابتدائية. بدنا نعطيكم سعرين سريعات جدا يا جماعة. أول إشي شنتات الحضانة السنتين والثلاثة والأربعة لحدية البستان بتبدأ من 15 شيكل. سمعتوا صح، عم نحكي على شنطة يعني بنقدر ناخذ 3 4 للولد لكل السنة، مع انه كل شنطة هي ذات جودة راقية جدا 15 شيكل. دفاتر احنا دائما نطلب من طلاب الثانوية دفاتر كبيرة، دفاتر اللي احنا بنسميها دفاتر السلك اللي هي A4 وهي ثلاث دفاتر. انتبهوا الثلاثة بعشرة شيكل، سمعتوا صح، ثلاث دفاتر بعشرة شيكل. وكمان الدفاتر اللي كمان بهذا السلك اللي هي عبارة عن A5 اللي بتعرفوها أو حساب وعربي وكله الثلاثة، هاي الدفاتر كمان بعشرة شيكل. وبدي أحكي لكم كثير شغلات بتبدأ من 6 شيكل وعشرة شيكل، عم بحكي على شغلات هي أساسية مع كل طالب زي قنان المي والشغلات اللي راح تتفاجئوا جدا لما بتصلوها. كمان مرة بدي أعطيكم رقم التليفون اللي بيحب يشاركنا أكم فرع فيه لشبكة طيبة في مجتمعنا العربي 054-797-5441 كمان مرة 054-797-5441. اتصلوا احكوا لنا كم فرع في لطيبة اسمكم بيدخلوا القرعة زي ما ذكرنا. أربع هدايا حلوة جدا عبارة عن طواقم تناجر من سيفا. ابعثوا رسالة إذا لقيتوا الخط مشغول. بدي أرحب بالجميع، هاي رسالتنا الأولى اليوم من طيبة الاحتفالية الكبيرة، واللي بيصل على فرع كفر مندا راح نستقبله بفنجان قهوة وأهلا وسهلا فيه. نعيد البث حاليا لاستوديوهاتنا في راديو الناس، إلى هناك.

0: تقريبا دقيقة. فوضى. يشيع في الأونة الأخيرة استخدام مصطلح فوضى ويقابله بالعبرية أنارخيا وبالإنجليزية أناركي. فما المقصود به؟ هو مصطلح إغريقي الأصل يمثل نظرية سياسية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى وغياب الحكم بغرض إحداث تغيير اجتماعي تقوده الفئة الشعبية لخلق مجتمع يكون فيه الأفراد متعاونين بشكل متساو وبحرية. ولابد من الإشارة إلى الخلط الحاصل بين مفاهيم الفوضوية وقانون الغاب، على اعتبار أن الفوضوية لها أهداف ومعايير ومقاييس واضحة للمجتمع المثالي برأيهم. وتلتقي الفوضوية مع الفكر الاشتراكي في رفضه للنظام الرأسمالي المبني على تسلط النخب، وتتفق مع الفكر الليبرالي في قضية تمجيد الفرد والحرية الفردية، ولكنها لا توافقه على بناء المؤسسات الحاكمة وترسيخ أسسها. ويعتبر الفيلسوف الروسي ميخائيل بيكونين والفرنسي بيير جوزيف برودون من أهم المنظرين لهذا المبدأ.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

انا اللي عليكي مش فاق مش غيري مش فاق.

0: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه او عائليه او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيله منتجات منعشه وحملات بتسوى. سونول مليانه طاقه. اي بلاي.

0: أجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
0: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 6050.

0: مرة على منصة أهلا بالأردن، عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
5: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحث في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: قربت الرجعة على المدرسة ولازم نكون متأكدين من جاهزيتنا بشكل كامل، فهمنا لمواد السنة الماضية وتحضيرنا بشكل قوي وأساسي للسنة القادمة. مع هتكلم في برنامج خاص لكل الأجيال لتحضيرهن من أجل مشوار التميز والنجاح. 055-985-118-1
1: iPlace

0: أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
2: كبسولات نخل الاصلي، اكبس وغني.
0: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية، حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق، ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي، ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
4: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
5: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار، وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
6: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. قدمت النيابة العامة لائحتي اتهام ضد رجلين في 47 والثانية 32 من عمريهما من مدينة شفا عمر على خلفية جريمة إطلاق نار داخل مسجد في المدينة. وبحسب لائحة الاتهام فقد أطلق الأول النار بسبب خلاف مالي مع إمام المسجد، فيما ساعده الثاني على الفرار وإخفاء المسدس والأداة الحادة التي كانت بحوزته، وكادا خلال هروبهما أن يصدما شرطيا وفق ما ورد في لائحة الاتهام. أصيب فتى في 16 من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن فجر اليوم في مدينة حيفا. وأفادت طواقم الإسعاف بأن نقلت المصاب إلى مستشفى رمبم لتلقي العلاج، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. دعت اللجنة الشعبية وبلدية شفا عمر الأهالي إلى المشاركة في فعالية إحياء الذكرى 21 لمجزرة شفا عمر التي تقام مساء اليوم في المدينة. وتصادف اليوم الذكرى 21 للمجزرة التي ارتكبها الإرهابيين تنزادة وأسفرت عن استشهاد 4 من أبناء المدينة بعد إطلاقه النار داخل حافلة ركاب كانت في طريق عودتها من حيفا إلى شفا عمر في 4 آب عام 2005. أعلنت لجنة التنسيق العليا لشؤون الحج والعمرة لمسلمي 48 الداخل عن سحب أسماء عدد من المتقدمين للحج من مواليد الأعوام بين 75 حتى 78 من القوائم النهائية لحجاج الموسم المقبل. جاء ذلك بعد تجاوز عدد المسجلين العدد المخصص البالغ 4500 حاج. يجتمع المجلس الوزاري الإصالي المصغر للشؤون السياسية والأمنية مساء اليوم لبحث الاتفاق المتبلور بشأن قطاع غزة ومجلس السلام. يأتي ذلك في ظل معارضة عدد من الوزراء لخارطة الطريق المقترحة لنزع سلاح حركة حماس. في ذات السياق، شن الجيش الإسرائيلي مساء أمس غارة على قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من مطالبة مجلس السلام في غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف الهجمات على القطاع والالتزام بخطة الرئيس الأمريكي. وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أفادت صباح اليوم بأن غارة للجيش الإسرائيلي استهدفت مركبة وسط قطاع غزة

قتلت فلسطينيين اثنين وأصابت عددا آخر بجراح. هذا وأكد من جانبهم مسؤولون إسرائيليون أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مواقع انتشاره الحالية في قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل، مشددين على أن هذا الشرط غير قابل للتفاوض. من جهته أعلن مجلس السلام في غزة أن تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء ما يعرف بالخط الأصفر سيكون بعد استكمال نزع السلاح والانتقال إلى حكم مدني، فيما أكدت حماس من جانبها تمسكها بما اتفق عليه بشأن المرحلة الثانية، قائلة إنها تنتظر ردا رسميا وواضحا من الوسطاء وملادينوف بشأن الاتفاق. التقى رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس خليل الحي ووفد مرافق له رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قلن في مدينة إسطنبول، وتطرق اللقاء إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بحسب ما أوردت وكالة الأناضول للأنباء. وتم تأكيد خلال اللقاء على القلق إزاء قيام إسرائيل بتصعيد هجماتها على قطاع غزة بدلا من الرد على خارطة الطريق، مع تجديد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي في أسرع وقت ممكن لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وفق ما جاء في التقرير. دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السلطات اللبنانية إلى وقف ما وصفه بالتنازلات والحوار، معتبرا أن مفاوضات المباشرة مع إسرائيل لم تحقق للبنان أي نتائج. وأكد قاسم تمسك حزبه بالانسحاب الإسرائيلي الكامل ودعمه انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، معلنا عدم ممانعته عقد لقاء علني مع القيادة السورية في الوقت المناسب وفق تعبيره. وتأتي تصريحات قاسم بعد أن أفادت تقارير بأن المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل قد دخلت بالفعل جولتها السابعة في روما وسط استمرار التوتر والخروقات الإسرائيلية في جنوبي لبنان. وأفادت تقارير سابقة بأن الجولة تركز على خرائط الانسحاب وآليات التنفيذ وانتشار الجيش اللبناني والجدول الزمني للمراحل المقبلة. الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس خلال ساعات النهار شديد الحرارة وخلال ساعات المساء والليل يمسي الجو معتدلا. ختام النشرة، بعد قليل برنامج احتواء مع الزميلة روان شحوك سمعان. كونوا بخير.

0: رنج راس الحملات طيبة مدرسة بالحملات
1: مدرسة بالحملات سنة جديدة وصف جديد بهجة وكيف وفرحة عيد هالأغنية الحلوة اللي كنا نتغنى فيها في الأيام الأولى للسنة الدراسية ولنكون جاهزين للسنة الدراسية. المستمعات والمستمعين مستمعي راديو الناس، احنا زي ما ذكرنا اليوم موجودين بواحد من فروع شبكة طيبة، هالشبكة الرائعة اللي يعني دائما تتعاطف مع المجتمع العربي، وتعاطف يعني هو عمليا بالأسعار الخاصة لشهر آب، شهر العودة للمدارس، وتماما تحت هذا العنوان أطلقت طيبة شعار كبير الجودة والسعر الأرخص في كل شبكات طيبة المنتشرة في مجتمعنا العربي. احنا موجودين بفرع كفر مندى البطوف، وبنذكر من الروضة للابتدائي للثانوي كل جيل اكيد له احتياجاته وكلها موجودة عندنا بطيبة. كبروا الاولاد عن جد ما تشيلوا الهم، مستلزمات كل المراحل موجودة بشبكة طيبة للصغار وللكبار ولطلاب الجامعة. كل التجهيزات بتلقوها هون من شنط، دفاتر، اقلام، مقالم، علب للطعام، قناني، وكل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد ضمن تشكيل كبير وخيارات أكثر لكل طالب ولكل ميزانية. كل قائمة المدرسة بتخلصوها بشبكة طيبة خلال أقل من نص ساعة، جاهزين بكل القرطاسية بطيبة. وبنذكر أرخص الأسعار والجودة الرائعة. بدي أعطيكم سعرين سريعا. شنتات للأطفال والحضانة بتبدأ من 15 شيكل، شنتات مع كل

للمستلزمات للطلاب الثالث حتى السابع 230 شيكل كبرى الشركات العالمية. طبعا الشنطة الحقيبة هاي فيها كل ما يتعلق بالسنة الدراسية من قرطاسية. منذكركم كمان دفاتر كبيرة 70 صفحة، ثلاث دفاتر بعشرة شيكل، دفتر احنا بنسميه هذا الدفتر اللي بسلك للطلاب الثانوية والجامعة زي ما ذكرنا، الثلاثي بعشرة شيكل. الأسعار الأرخص، الجودة الأفضل. شبكة طيبة، نعيد البث لاستديوهاتنا في راديو الناس. إلى هناك.

0: الاحتواء مع روان شحوق سمعان.
1: مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا عبر اثير راديو الناس 103.3 و107.8 FM. يسعد اوقاتكم بكل خير يا رب. معكم روان شحوق سمعان بحلقه جديده من برنامج احتواء. يمكن هاي مش أول مرة بنحكي بحلقاتنا عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه الـ ADHD، ويمكن قسم منكم بصير يسأل ليش بعدنا بنرجع لهذا الموضوع. الجواب هو لأنه بكل مرة بفكر أنه وصلنا لمرحلة فيها وعي أكتر برجع أكتشف أنه بعد في أسئلة أكتر وحيرة أكبر، وأهالي محتاجين حدا يوضح لهم الطريق. أنا بآمن إنه الرسائل المهمة ما بتنحكى بس مرة واحدة، لازم نرجع نحكيها ونسمعها من أكتر من مختص ومن أكتر من زاوية، لأنه بالنهاية إحنا مش عم نحكي عن معلومة، إحنا عم نحكي عن أطفال وعن قرارات ممكن تغير حياتهم. السبب المباشر لاختيار موضوع حلقة اليوم كان رسالة اللي وصلتني من أم بتحكي لي إنه في شخص شخص ابنها بالـ ADHD أونلاين من خلال جلسة عن بعد. وقفت عند رسالة كتير حتى مش حتى أناقش هاي الحالة تحديدا، بس لأنها فتحت سؤال أكبر بكتير، قديش إحنا فعلا بحاجة لوعي، وكيف ممكن نفرق بين التوعية وبين إطلاق تشخيصات، وإنت بيكون التشخيص فعلا مبني على تقييم مهني متكامل. لأنه التشخيص الصحيح ممكن يفتح باب الفهم والدعم للطفل، بس التشخيص الغير دقيق ممكن يحمله تفسير خاطئ لسلوكه أو يأخر وصوله للمساعدة اللي فعلا هو بحاجة لها. عشان هيك بحلقة اليوم رح نحاول نفهم الصورة كاملة ونجاوب عن أكتر الأسئلة اللي بتوصل من الأهالي مع أخصائية العلاج الوظيفي السيدة ميسون النشاش، متخصصة بمجال الـ ADHD ومرخصة بالتكامل الحسي وأم لطفلتين. مهم لي جدا أذكر إنها عم تحكينا من الإمارات، وإني من متابعاتها الوفيات جدا على السوشيال ميديا. ميسون يعطيك العافية.
2: أهلا وسهلا، الله يعافيك يا روان حبيبتي.
1: الله يسعدك، سعيد جدا بهذا اللقاء. عم تحكينا من الإمارات، وبفكر أني أنا جدا متحمسة لهذا اللقاء، لأنه متأكدة زي ما ذكرت أنا بالمقدمة أنا من الأشخاص الوفية جدا لصفحتك، وكتير بحب أتابع ونزل الأشياء اللي أنت بتنزلي أو بتحطيها. في موضوع اللي هو بفكر حلقة أنا بحكي عنه، موضوع السوشيال ميديا. والسوشيال ميديا إله سلبياته وإله إيجابياته، فإذا نحكي على موضوع التشخيصات، إنه أنا أعرف إنه ابني فيه عنده فرط حركة وتشتت انتباه، صرت أقدر أعرف اليوم من خلال السوشيال ميديا. حسب رأيك قديش اليوم فعلا ساهمت السوشيال ميديا برفع الوعي، وقديش بنفس الوقت ساهمت بنشر تشخيصات اللي هي عشوائية؟
2: أوكي، أول شيء شكرا لك على المقدمة الحلوة، ومبسوط أنك مهتمة بالمحتوى تبعي، وهذا إشي كتير كتير كتير بعني لي، خاصة أنك أصلا زميلة عمل، فهذا إشي كبير بالنسبة لي. هلأ أنا بدي أحكي لك عن قصة السوشيال ميديا. هلأ أصلا اللي خلاني أدخل بوابة الـ ADHD على السوشيال ميديا هو التخبيصات اللي كتير عم بتصير على السوشيال ميديا بشكل عام، اللغط، الخربطة، التكبير الأمور أو تصغيرها، وأحيانا التشتت اللي عم بصير للناس من كتر تضارب المعلومات. هلأ أنا اللي شايفته على السوشيال ميديا هي عملت شغلتين. قبل سنوات كان كثير من الأهالي ما بيعرفوا أصلا شو هو الـ ADHD، وكان الطفل بنصف أنه كسلان أو مشاغب، ودائما التربويين كانوا هم المتصدرين على السوشيال ميديا ليبرروا أي سلوك غير لائق أو غير مناسب للمجتمع. فكانوا أخصائيين شو ما كانوا تعديل السلوك أو التربية هم اللي يعني اللي ترند وقتها. ليه؟ لأنه ما كان مكشوف أنه في شيء تاني أو سر تاني اسمه ADHD. وأنا بشوف أنه هذا بونص صار

0: عقل الاي دي اتش دي انه صار في كتير توسع بمجال الوعي بالاي دي اتش دي. اصلا مجرد ما حدا عم يطلع كلمه اي دي اتش دي على السوشيال ميديا انا فخور فيها انه بلشت تنطرح هالكلمه وتنفهم شو معناها. لكن بالوقت الثاني والمشكله انه الاي دي اتش دي مو عرض واحد ومو كلمه اصلا تنحكى، ولا انه سلوك واحد اذا شفته معناته هذا اي دي اتش دي. هلا في حركه زايده، نسيان، شرود، وفي الاف العلامات اللي نحكي من خلالها انه هذا عنده اي دي اتش دي. في عندنا مثلا قلق النوم، عندنا اضطراب الطعام، مشاكل السمع، النظر، كل هاي صعوبات، ضغوطات نفسية، كلها عم تطلع تحت بند الـ ADHD. لكن هي مش الـ ADHD. الـ ADHD له تفاصيل كثيرة لمني أنا أحكم على شخص إن هو عنده ADHD. السوشيال ميديا لحالها أو فيديو بدقيقة أكيد ما حيكفي أصلاً إني أنا أشخص هذا الطفل. فالسوشيال ميديا كانت بداية وعي لكن مش هي نهاية الطريق لوسيلة التشخيص.
1: صارت أكتر ترند يمكن اليوم، إذا بدك تصير فيرال أو الفيديو تبعك ينتشر بسرعة احكي عن الـ ADHD وبطريقة حساسة، فحط من فوق كلمة ADHD وشوف الفيديو تبعك ينتشر. للأسف صار اليوم في أهل متعلقين بأشي، ففي ناس اللي بيطلعوا بتخويف ميسون من الـ ADHD، وفي أشخاص اللي هن عم بعطوا تشخيصات للـ ADHD اللي هن غير مؤهلين. وإحنا بفكر اليوم موجودين قدام مشكلتين، في أطفال عم بنحط عليهم تشخيص يمكن ما يكون صحيح، وأطفال عندهم فعلا ADHD وعم بيضيعوا بدون تشخيص. إحنا ما عرفنا هيك بجملتين، بتحبي تحكي بجملتين بس قبل حسيتك دغري تعمقنا وغصنا بالموضوع قبل ما نحكي شو الـ ADHD؟ لأنه أنا حكيت من قبل هذا الموضوع بس حبيت معك أكتر نحكي هاي التفاصيل، فهت نحكي بجملتين ما يسونش يعني ADHD.
0: هلا الـ ADHD أول شيء هو اضطراب عصبي واختلاف عصبي نمائي عند الأطفال. طبعا هو الطفل بينخلق بهذا الاضطراب، مش انه بيتكون بعدين، لكن الضغوطات او التوترات ممكن تصير حوالي الطفل ممكن تسرع ظهور الاعراض على الطفل. يعني ممكن يكون في 10 عندهم ADHD، 2 منهم تطلع الاعراض والباقي ما يعرفوا انهم ADHD. لذلك في ناس حتى بس يكبروا بيكتشفوا انهم ADHD لانه ما كان في بيئه تحفز خروج الـ ADHD على الوجود، لكنها بتكون موجوده. ليه؟ لانه هي اصلا عم تخلي الشخص ما عنده قدره على التعامل مع الخارج، مع البيئة. بس لو كانت البيئة أصلاً سهلة، الحياة سهلة، فما في داعي الـ ADHD أصلاً يبرز نفسه ويتحول لتحدي. هو بيأثر على النمط، بيأثر على الوظائف العاملة أو المكان التنفيذي بالدماغ اللي مسؤول عن تنظيم المدخلات العصبية وإخراجها بالوقت المحدد. هاي الكلمة كتير بسيطة، جملة بسيطة، لكنها بتندرج تحتها كل الأشياء اللي عم يعملها الإنسان في يومه. لأنه أي عملية بنعملها إحنا هي عبارة عن مدخلات ومخرجات. فتخيلوا أن البروسيسور أو المدير اللي موجود بدماغنا اللي المفروض ينظم هاي العملية يكون فيه اضطراب بسبب ضعف بهرمونات معينة وعدم الاستجابات السريعة لهاي الوصلات العصبية.
1: لما إحنا آسف عم بقاطعك، لما إحنا بنحكي على مدخلات ومخرجات ممكن تشرح أكتر للمستمعات والمستمعين؟ لما إحنا بنقول مدخلات يعني أعطيني مثال.
0: مدخلات أبسط ما فيها، عندي خزانة مفتوحة بدي أسكرها. هاي أبسط شيء.
1: حبيت المثال.
0: شفت بعيناي خزانة مفتوحة ودماغي لازم يقول لي نسكرها. تخيل إن الدماغ عرف إنها مفتوحة والدايق إنها مفتوحة ولازم إنها تكون مفتوحة، بس ما وصل للدماغ إشارة إنه كيف يسكرها. فبتلاقيه متوتر طول الوقت ومتضايق مش عارف من شو، معصب. طلع الموضوع إنه بس يعطي أوردر لجسمه إنه روح سكر الخزانة بترتاح. هاي أبسط سمبل
1: المدخل هو المدخل هو المعلومات اللي أخذتها من البيئة إنه الخزانة مفتوحة، والمخرج هو كان إنه أنا رحت وسكرت الخزانة. ردة الفعل تبعتي إنه أنا مثلاً توترت أو تضايقت منها وسكرت الخزانة.
0: أيوة. ومن ضمنها كتير قصص لما أنا أكون نايم على التخت مو قادر أقوم على دوامي. ليش ما رحت على دوامي؟ لأنه المدير التنفيذي تبعي الله يسعده ما خبرنا إنه شو لازم أعمل، أو إني شايف إنه الإشي مش عارف كيف أمشي له البروسيس. يعني بكون في عنده هذا الدماغ الـ ADHD عنده صعوبة إنه يعرف تسلسل المهارة، يعني مش عارف دماغه يرتب الخطوات. فبتلاقيه بده ينجح، بده يعمل، بده يسوي، بس دماغه ما عم يقدر يرتب له المعلومات بطريقة منظمة بالملف.
1: تعال نحاول إنك نروح على إشي اللي هو من عالم الأمهات. مثلًا في عندي كتير شغل بالبيت مش عارف من عندها أبدا.
0: أيوة بالضبط، عندها كل المبادئ والقيم العليا إنه هي بدها ترتب بيتها، بدها
1: مهم لإلها بيتها يكون نظيف.
0: وبدها وعندها طاقة على فكرة، بتلاقيها نشيطة مو إنه كسولة، هي نشيطة. الأم كواحدة بتشوفيها اسم الله كلها طاقة بتكون. بس تعي شوفيها على أداء المهام، تدخل غرفة ما بتعرف تطلع منها،
1: أو بتدخل وبتضلها
0: تبلش
1: أو بتدخل وبتضلها تتنقل بين الأوض مش بطريقة منظمة، وهذا الشيء بأخذ كتير من طاقتها، بتتعب أكتر وبكل شيء فوضى أكتر.

0: وبعدين بتطلع بفطر لها وبيحكوا لها ليش انت كسوله او ليه ما عم تتحركي
1: ولا ما لحقتيش ما لحقتيش
0: المخرجات المخرج ما بيطلع مثل ما بدنا صح عم بتكيد اكثر من غيرها من الناس.
1: حلو المثال هذا والامثله السابقه بفكر انه وضحنا الاشياء. طب تعال نرجع على الموضوع تبعنا. اذا احنا في عنا اليوم احنا موجودين زي ما قلت لك قدام مشكلتين في اولاد اللي هن بنحط عليهم تشخيص يمكن ما بيكون صحيح, وللاسف هذا الاشي موجود لانه كثير بنسمع وانا حكيت من قبل انه الاولاد الاهالي عم بفوتوا مع اولادهم عند الدكتور ما بدي اعمم, هاي جمله دائما بحكيها ما بدي اعمم, بفوتوا خمس دقائق الولد بيطلع مع تشخيص. في اطفال اللي هن عندهم ADHD وعم بيضيعوا بدون تشخيص.
0: نعم.
1: مين حسب رايك عم بدفع الثمن اكبر وبشكل هيك واضح اكثر, وكيف كل واحد من هدول بتعني نقول السيناريوهات التنين ممكن يترك اثر اكثر وطويل الامد على الطفل؟
0: هلا الصراحة كل قصة لها عواقبها. يعني هلا الاختيار انك تكون ADHD او مش ADHD او تتشخص او لا له قصصه, يعني لا هاي منيحة ولا هاي منيحة. خليني احكي لك, يعني الطفل اللي بتشخص هو اصلا ما عنده ADHD يمكن يكبر وهو مقتنع انه هو ADHD ممكن يحدد من قدراته اصلا, يعني شئنا ام ابينا حضل يحكي معلش ما انا معي ADHD,
1: يعطي مبررات
0: حتى لو كان عنده اراده وعنده طاقه عاليه, بس يجي بده يجرب شيء ممكن يكون عائق انه يصير يحكي لاني ADHD ويمكن ما يكون ADHD اصلا, او يصير يعتمد على تفسير واحد لكل مشكله بتواجهه بحياته, او ممكن يصير ياخذ تدخلات وادويه وهي لسه كمان قصص ثانية. الأدوية إلها ما إلها عليها ما عليها, لأ أنا مش طبيبة ما بقدر أحكي لك عن الأدوية أكثر من هيك, لكن مجرد سبليمنت أو أي دواء عم بعطي لطفلي أو إلي له كمان قصصه. فتخيلوا أنه أنا رحت بنات قصة وهمية لطفل مش أصلاً ADHD, حكيت عنه ADHD بخمس دقائق, راح الدكتور قال وصف له دواء مثلاً, أو بشكل أو بآخر في بعض الدكاترة كمان ممكن ما تأخذ وقتها بتشخيص الطفل, فيترتب عليها وصفات أدوية, الطفل خلص بنحط بمكان معين ومسار معين, وإحنا بنصير نتعامل معه إنه هذا ADHD, إنه مو كل الناس عندها وعي إنه ADHD يعني بيقدر يتطور, وهذا الإشي اللي عم نشتغل عليه على السوشيال ميديا دائما. أما لو الطفل اللي عنده ADHD وما انكشف إنه عنده ADHD فغالبا رح يدفع ثمن كبير مع مرور السنوات, لأنه كل يوم رح يضل ينتقد, كل يوم رح يتغلط, وكل يوم رح ينحكى عنه إنك مهمل, كل مرة ليش إخوانك أحسن منك, كل يوم هو عم بفكر أنا ليش ما بقدر أعمل مثل الناس, أنا كتير عم بجتهد بس ما عم بقدر, لأنه مش عارف شو الطريقة المناسبة. خاصة إذا شخص أكيد بده ياخد جلسات متابعة, بده يتوجه عند أطباء, الأم بدها تتوعى أكتر. هلأ بعد هاي السنوات يعني الكلمات هاي اللي تترسخ براسه خلص بتصير قناعة عنده أنه هو كسول, هيك الداتا تبعه بتصير أنا مهمل أنا كسول, أنا بدي أدور على أسهل شغل في حياتي, أنا بدي أدور على أسهل لعبة ألعبها. بتلاقيهم رايحين على فيديو جيمز, رايحين على الأشياء السهلة, أنا كسول مهمل, يعني أنا يا وإنه إخواني أحسن مني, وبصير يحطوا الدفع عند إخوانهم إنه خلاص أخوي القائد مش أنا, إن أنا دائما بغلط بخربط, فبتضعف الشخصية. فتخيلوا كل هاد لأنه ما توعى إنه هو ADHD والأم مش فاهمة وبتفكر إنه هو الولد هيك شخصيته.
1: طيب ده أسألك ميسون, حكينا عن موضوع التشخيصات, دكتور بفوت خمس دقايق الولد وبيطلع وكل هالأمور, بس صار اليوم في أشخاص وأحيانا مختصين اللي عم بيسمح لحالهم إنه يعملوا تشخيصات من جلسة أونلاين, من فيديوهات قصيرة أو حتى من تليفون. وين الخط الفاصل بين إنه نعطي ملاحظات أولية وبين إنه ندخل بمنطقة إنه إحنا عم نعطي تشخيص؟
0: هلا اللي بتفرق كلمة, على فكرة هي كلمة واحدة بتفرق, لو انحكت بنكون غلطنا حق الولد. شوف هلا كثير في على السوشيال ميديا ناس عم تشتغل عم تجتهد, واكيد كل احترام لهم, وانا من ضمن الناس اللي عم بقدم برضو خدمات بهذا المجال, لكن كثير مهم اني انا اكون دقيقة بهاي المعلومات. انا كثير بوجعني قلبي على ولد مكالمة تليفون او تشات حتى او ريل ينحكم عليه ADHD وخلص صير الام ماشي بالشوارع انا ابني ADHD وين ما تروح انا ابني ADHD. وتكون كيف تشخصت بمكالمة تليفون وخلص بكون محكي انه ابنك تشخص, ابنك ADHD.
1: واو
0: هاي كلمة مو سهلة
1: للأسف, يعني هالشي موجود.
0: هلأ أنا ADHD, أنا اكتشفت إن ADHD طبعا على كبر ورجعت شخصت حالي على كبر. أنا ككبيرة واحدة بالغة كبيرة شخصت حالي, قعدت أشهر عم بحاول أبلع الموضوع كواحدة كبيرة, أخذني وقت لما بكيت كتير على فكرة لما اكتشفت أنه مو سهل أبدا.
1: إنك أنت إيش تتعاملي أكتر مع الأعراض ولا إيش؟
0: أتعامل مع الأعراض إنه قد إيه مثلا أنا كوحدة كان عندي ADHD وما كنت أعرف بدي أعرف إني ADHD, لا أكون صادقة معك لأنه ADHD بنحط عليه إشي إنه هذا إشي للأبد. تمام
1: بس انت عم تنجحي وعم تبني طريقك بطريقة

0: اللي هي جدا رائعه وانا بشوف انه اللي عندهم ADHD بالاخص يعني بيكونوا مبدعين. انت بتشوف اليوم بالسوشيال ميديا بتفوت بتكتب اشخاص معروفين مع ADHD بتلاقي شخصيات اللي بتقولي واو.
1: يس بس اول مرحله اللي هي مرحله الصدمه هي طبيعيه. انا ما بحكي انه غلط انا ADHD ولا انا منيحه لا، لكن بس يعني لمعلوماتك انا بلشت انجح لما عرفت اني ADHD.
0: واو،
1: لاني عرفت خلاص عرفت مين انا، عرفت هويتي، عرفت شو اللي بيناسبني، شو
0: يا الله قديش مهم
1: اقلد اي تو دو ليست موجود واروح اقلده. نو في بروتوكول الي للـ ADHD موجود.
0: حلو، واو قديش مهم شو عم تحكي ميسون، قديش مهم وقديش رائع شو عم تحكي إسا. فلا التشخيص ما بيصير عن طريق لقاء مهم جدا.
1: كتير مر علي، كتير مر علي للأسف بعض الأطباء إنه خلص بياخدوا إنه الأم بتكون حافظة المعلومات من الإنترنت وبتكون ممكن تبرمجت عليها من كتر ما عم بتشوفها، بتبهر عليها شوي لأنه خلص بدها تحط ابنها بمكانه عشان تفكر إنه هذا مصلحة ابنها، بتروح على الدكتور بتقعد تقول له هاي الأعراض اللي نصها قارئتها أصلا مش حقيقة، يعني مش حقيقة ابنها، بتكون مبهرة.
0: واو،
1: يعني بكون ابنها مثلا توتر اسبوع لانه عن جد صار في ظرف بالبيت، اجاهم بيبي ولا اجاهم ضيوف ولا غير بيتهم ولا مستوى المادي تغير، صار ظرف خلى الولد يصير دروب عنده مش ADHD، بس هي راحت بهرت عليها وزودت عليها طبعا بدون وعي منها، دخلت على الدكتور قالت له انا ابني عنده كذا كذا كذا، الدكتور قال لا والله هذا ADHD، بالنهايه ما في فحص دم انا بعطيه للولد واقول انه معك ADHD، بعتمد على كلام الام.
0: صح.
1: فبروح الدكتور يلا بدون ما يتاكد، بدون ما يكون عنده تيست مقنن مثلا او شيء حقيقي مقنن، خلص ما دام الام حكت هالاعراض معناته ليه لما يكون راسك بوجعك بتروح تحكي للدكتور راسي بوجعني ركبي بوجعني انت عندك تشخيص فلاني عشان اعطيك الدواء. الاي دي اتش دي كذلك عم يتشخص وانا عم بنصدم، يعني انا واجهت كثير كثير من هذا الاشي وانصدم، يطلع الولد عنده ممكن تكون مشكله نفسيه، ممكن يكون عنده صعوبات تعلم فقط.
0: طيب
1: مرجعية يعني.
0: طب تعال نحكي عن التشخيص بتم عن طريق شخص مختص دكتور. طب تعال نحكي شوي عن أداة التقييم اللي هي كونرز، شو المعلومات اللي بتعطينا إياها وليش رغم إنه هي أهميتها ما بنقدر نعتمد عليها لحالها بالتشخيص الـ ADHD؟ لأنه حكينا إحنا إنه في أشخاص اللي عم بيعملوا جلسات أونلاين عم بشخص الأولاد عن طريق الكونرز.
1: شوفي هلا كونرز 4 هو تقييم عالمي معتمد، هو أحدث تقييم بمجال التشخيص الـ ADHD. تمام. تشخيص وتقييم طبعا. هلا هو كونر فور المفروض بيستخدموه الاطباء من ضمن عملهم اذا حابين طبعا بشكل فرعي، اذا حابين يعني يزودوا زي كيف مثلا الاي كيو تيست، انا تقييم بستخدمه زياده على تشخيصي عشان اكون متاكد اكثر. فكونر فور هو عالمي من ام اتش اس، منظمه عالميه مختصه بالاضطرابات العصبيه، بيستخدموه فقط للاي دي اتش دي، في شيء للبالغين وفي شيء للاطفال، وعباره عن اسئله مكونه من 100 سؤال موجهه للاهل او للمعلم اذا كان المعلم هو اللي بده يقيم، بيجاوب فيه على اسئله الطفل مثلا من ضمن الأسئلة أنه هل الولد مثلا دائما تعبان، هل الولد عصبي، هل الولد بيفقد أعصابه بس يكون مع مجموعة من الأطفال، هل عنده أصدقاء، أسئلة كتيرة من ضمنها بيبين نمط الـ ADHD تبع الطفل. على الحلو كونر أنه بيعطيك الريبورت من نفس الويب سايت، يعني ما في اجتهاد شخصي بالنهاية، في ريبورت بيجيك من المنظمة نفسها بناء على المعلومات اللي أنا ضفتها على الموقع الإلكتروني، تعطيني هذا الريبورت بيكون مكتوب فيه نوع نمط الـ ADHD لأنه هون ثلاث أنماط اللي هو تشتت انتباه فقط وفي فرط حركة فقط وفي تنين بكون شتت انتباه مع فرط حركة. تمام. فهو بيقيمها بناء عليه وبيحط بالريبورت نقاط القوة وضعف اللي عند هذا الطفل وكيف إحنا نقدر نشتغل عليها بعدين.
0: والبعبوهن بأكثر من بيئة مزبوط؟
1: الكونر بيعتمد بس على تدخل الأهل، على كلام الأهل. هلأ مش كتير كافي لأنه الأهل ممكن كمان يكونوا مش موضوعيين كتير، نسبة الإيرور بهذا التقييم تقريبا يعني نقول 30% في إيرور. كيف يعني إيرور؟ يعني ممكن الكلام ما يكون حقيقي 100%، فهو يعتبر أداة مسحية مش تشخيصية، يعني هو لحاله ما بيكفي.
0: هو تقييم يعني هو تنقول أداة تقييم اللي هو عليه بيعتمد الطبيب اللي منه بيقدر ياخد معلومات اللي هو حسبه بيقدر يقرر إذا عنده، بس هو مش الأداة التشخيص النهائية، هذا اللي بدي أوصله.
1: مش التشخيص النهائية لأنه في عنا كمان DSM-5 إحنا نعتمد عليه اللي هو المرجعية للإضطرابات الADHD داخل من ضمنها. هلا في التوحد داخل DSM-5 وهلا دخلوا الADHD موجود DSM-5 على فكرة. فإحنا فينا كمان ريفرنس تاني، بس كمان التشخيص من ناحية قانونية التشخيص لازم يكون عن طريق طبيب. هلا أنا كأخصائية أنا بقدر أعمل تقييم مسحي عشان أوعي الأم للخطوة القادمة، وكثير أنا أجوني أمهات أنا بعمل هذا التقييم على فكرة، بيجوني أمهات بقولها لا ابنك اصلا من المسحي تقرأ

0: يعني أنا بخليها تقرأه بكل موضوعية وتناقشني فيه. بس ابنك مبين عنده هذا النمط، وبكون مكتوب أصلاً بالريبورت عندي إنه ترجعي بتشوفي دكتور عشان تتأكدي شخصي، لأنه هذا تقييم وما بنحكى ADHD، بنحكى عنده تشتت مثلاً، عنده يعني نسبة التشتت أعلى من نسبة النشاط الزائد. ما بكون حاطط لك إنه ابنك ADHD أبداً، الريبورت ما بنكتب فيه ابنك ADHD.
1: طيب
0: بس بيعطي إشارات إنه يمكن يكون ADHD.
1: العلامات وإحنا التقييم بيتم عن طريق زي ما حكينا دكتور بالآخر اللي بيمشي حسب الأعراض الموجودة.
0: كأم حتى بدها مثلا تتابع مع المدرسة، المدرسة طلبوا منها أي ورق رسمي، هي تقييم لحاله لا يعتبر ورقة رسمية، يعني لازم تكون تشخيص من عند طبيب مرخص بالدولة بدائرة الصحة عندنا هون بالإمارات مثلا، وهذا التشخيص الوحيد الذي يقبل. أما التقييمات هاي لا تقبل بالمدارس أصلا، لا تعتبر يعني شيء رسمي.
1: وعندنا مفروض انه التشخيص يتم عن طريق دكتور اللي هو مختص او اخصائي، يعني دكاتره. ممكن طبيب اعصاب اللي هو بيعطي التشخيصات بمجال، اذا احنا بنحكي على الاطفال، او ممكن طبيب عائلي كمان. اللي هو طبيب اطفال اللي هو كمان مختص، او ممكن اخصائي نفسي اللي كمان هو مؤهل يعطي هاي التشخيصات. فلا مش ما بينفع نيجي نعتمد. احنا في عندنا كمان تشخيص اسمه الموكسو اللي هو كمان اداه تقييم، اللي كمان هي مش اللي بتحدد، فمهم جدا نفهم هاي الامور. طيب ميسون، هي كانت البداية وهي رسالة جدا مهمة انه تشخيص مسؤولية والوعي هو اول خطوة لحماية اطفالنا. بعد الفاصل رح نترك التشخيص ونحاول نفهم الطفل نفسه شو بصير داخل دماغه، وليش بنشوف سلوكيات كتير مرات احنا كاشخاص الموجودين ببيئته بنفسرها بطريقة اللي غلط. فاصل قصير وراجعين.
2: حملت كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
4: العودة للمدارس احلى واوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
6: عملية تجميل مش اي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيد من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28-29. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
9: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: ورجعنا لكم مستمعاتنا ومستمعينا بالقسم الثاني من برنامج احتواء. خليني بسرعة أرجع أذكركم بشو حكينا بالقسم الأول من حلقتنا، لأنه بعرف أنه في ناس بيكونوا ممكن إسا وصلوا لعنا، فأهلا وسهلا فيكم جميعا، ومهم لإلي تكونوا معنا بالصورة قبل ما نتعمق بالقسم الثاني. بالقسم الأول حكينا عن فوضى التشخيص وليش اليوم إحنا بحاجة لوعي أكتر من أي وقت، وأنه التشخيص مش كلمة بتنحكى ولا انطباع من فيديو أو جلسة سريعة، وإنما عملية مهنية كاملة هدفها أولا وأخيرا إنها تفهم الطفل وتساعده. بحال فاتكم القسم الأول ما تقلقوا، بتقدروا ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة بأي وقت عبر تطبيق ناس. ومكملين مع ضيفتي سيدة ميسون النشاش، أخصائية العلاج الوظيفي، متخصصة بمجال الـ ADHD ومرخصة بالتكامل الحسي. بس بهذا القسم بدنا

0: هاي المعلومات بالوقت المناسب؟
1: سؤال كتير حلو وكتير مهم. هلأ ليش بعرف وما بيطبق؟ هلأ لأن المشكلة أصلا غالبا ما بتكون بالمعلومة نفسها، المشكلة بالوظائف التنفيذية زي ما ذكرنا بالمرة الأولى. يعني كيف؟ يعني الدماغ مسؤول عن تشغيل المعرفة في الوقت المناسب. يعني ممكن شبهها بمكتبة ضخمة فيها كتب موجودة، لكن أمين المكتبة مو قادر يجيب الكتاب المطلوب بالسرعة المطلوبة، اللي هو مين؟ المدير التنفيذي أو الوظائف التنفيذية. الطفل غالبا بيعرف الحل وبيجي بيطلع من الامتحان بقول أنا كنت بعرف الحل بس ما جاوبت، لكن وقت التنفيذ الدماغ بصير يواجه صعوبة تنظيم المعلومات، ترتيب الخطوات وتثبيت الانتباه. ومن أهم الأسباب اللي بتخلي الطفل يوصل لهذا المكان التوتر العالي والخوف. كل ما كان في توتر عالي، كل ما كان في خوف، كل ما الوظائف التنفيذية صارت معقدة أكثر وأصعب، صارت العملية أبطأ. عشان هيك إحنا دائما ADHD كتير بنركز على الحالة النفسية، نشتغل على مهارات تنظيم المشاعر، نشتغل على تهدئة الطفل ونواجه مخاوفه ونحلها. هيك بتصير مدير التنفيذي صديقنا صدوق، وهو أحسن واحد عندنا في الدماغ.
0: حلو، حبيت كتير حلو المثال. طب إذا نحكي على الواجبات اليومية كمان، إذا نحكي على ترتيب الغرفة، تجهيز الحقيبة، أو إذا مهمة فيها أكتر من خطوة، فممكن تتحول لمعركة يومية زي ما ذكرنا بالقسم السابق، إنه إذا إحنا نحكي على كبار إسا أم اللي عندها بيت مش عارف من وين تبدأ، ممكن يأخذ معها وقت زيادة وكل هاي الأمور. شو اللي بيصير داخل الدماغ وقت تنفيذ هاي المهام؟
1: أوكي، هلأ إحنا بشكل عام المش ADHD بشوف إنه هي عبارة عن مهمة واحدة، أخذ الشنطة أعبي فيها الأغراض. بس هو شو شايف بدماغه؟ شايف 10 مهام. بالنسبة له تجهيز الحقيبة شو هي؟ بدي جهز الشنطة، بدي يروح على الغرفة، يفتح الخزانة، يتذكر شو عنده بكرة، يجيب دفتر، يحط قلم، يسكر سحاب، يرجع الشنطة، ويعرف وين يحط الشنطة كمان عشان بكرة ما ينسى وينها. فكل خطوة عم تحتاج قرار، يعني كل خطوة محتاجة قرار من المدير التنفيذي، وكل قرار عم يحتاج جهد ذهني. فغالبا الجهد الذهني العالي بياخد طاقة أكتر، فبيفضل الطفل وجع إنه ينسحب وممكن يتعاقب أو يتبهدل أهون عليه من وجع الجهد الذهني اللي بده يعمله عشان يجهز الشنطة. شو الحل؟ شو الحل؟ إني أنا أعمل روتين واضح لطفلي بشكل يومي، أدربه فيها بوجودي أنا كأم، أسهل عليه المهام، أقللها، أخلي الإقلام دائما جوا المقلمة، أخلي الكتب كلها موجودة برف واحد، يسحب اللي بده إياه، ما بنروح نحط الكتب على الرف بكرة بصيروا على التلفزيون بعد بكرة بيختفوا. كمان بدي أحط الشنطة بمكان واحد بزاوية واحدة، كل يوم عارف وحافظ وين الشنطة. عشان هيك أنا بحكي دائما عن اللدون العصبية، أو كيف أنا بقدر أعمل إعادة ترميم للنمط العصبي عند طفل الـ ADHD عن طريق الأنماط. الأنماط بتصير عن طريق التكرار بحدا بالغ، الأم أو الأب يكون بالغ قادر يوضح النمط للطفل ويبسط له المهارات بأبسط طريقة ممكنة وبأقل خطوات ممكنة.
0: حلو،
1: بصير عنا وصلات عصبية جديدة وبصير في عنا نمط جديد ونجاح جديد، وهيك خلص الأمور تمام بتكون.
0: حلو كتير. إذا نحكي مثلا هيك عطيتي على قصة الروتين، قديش ممكن إذا نحكي على البرنامج، إذا منيجي منقول للولد منسهل عليه، منقول له شو الأشياء اللي عليه يعملها ويعمل في، أو أي حدا كبير مثلا عليه مهام بيجي، أنت قلتي يروح على المكتبة يطول قلم، هل حسب رأيك إذا منيجي منقسم المهام إلى أقسام تعليمات اللي هي صغيرة وقصيرة؟
1: نعم.
0: ونحط حدها مربع، الولد يحط حدها صح، ممكن الأشي يسهل عليه وينظم له في طريقة تفكيره وطريقة إنه يخطط، لأنه التخطيط هو كمان من الوظائف التنفيذية.
1: خليني أحكي لك. هلا الـ ADHD كل ما قللت الخطوات كل ما كان أحسن. كيف يعني؟ بدل ما أخلي الإقلام دائما ضايعة، أخلي عنده بالمقلمة 3 إقلام مثلا من البداية. أنا بأسس صح، إذا أوضته مخربة أنا بنظم له غرفته، خلص أنت الرف هذا موجود فيه الكتب، بيضل فيه الكتب للأبد. أول فترة طبعا حيتشتت، حيكب الكتب بكل مكان أول السنة، دوري أنا كأم إني أحدد وأضلني أذكر هذا الرف للكتب. قد ما في بيت منظم قد ما في طفل ADHD مرتاح. التودو ليست حلوة، لكن أنا من تجربتي مع حالي ومع كتير أطفال ADHD تودو ليست مش دائما بتنجح.
0: في أولاد اللي هي نجحت معهم وكتير كمان. أنا بحكيكي من خبرة عملي، الإشي كتير ساعدهم ينظموا، يعني بيقوموا الصبح ممكن يضلهم صفنين بالمراي وما يعملوا ولا إشي ميسون. لما كان في عندهم تدو لست الإشي ساعد الأهل كتير، وحتى في أهل اللي تدو لست مع إنه الولد يسمع غناني، أنت فاهمي إنه إشي كمان يساعدهم إنه بدنا نخلص قبل ما تخلص الغناية، كمان هني ما بيعرفوا بحسوا بالوقت كتير
1: بالوقت. يس
0: فالغناية بتساعدهم إنه قربت، هو بيعرف الغناية بيختار اي غناي بده, ففي غناي بالخلفيه فيلا نخلص قبل ما تخلص الغناي معك ترى تخلص الغناي, فكمان تو دو ليست مع الغناي الاشي ساعدهم. فانا الاولاد بتختلف عن بعض, واللي بينجح مع ولد مش شرط ينجح مع ولد ثاني,
1: ينجح مع ولد ثاني صح.

0: إيه. حلو حلو فكرة تو ليست، وحلو موضوع الستوب واتش، انه دائما عندي هذا التايمر الصغير، هاي بتكون لحالها مش بالتليفون، انه يلا معك 10 مينتس تعمل شيء معين، بتلاقيه بتشجع. ليش؟ لانه الطفل يسعى وراء الدوبامين.
1: صح.
0: شو يعني يسعى وراء الدوبامين؟ يعني بس يحس في تحدي بيعمل الشيء حتى لو كان صعب.
1: صح.
0: ليه التحدي؟ لأنه التحدي بيرفع الدوبامين، فيه هيك سسبنس. بتذكر في ولد من ضمن الجلسات كنت أعطيه الستوب ووتش مثلا يعمل لي بازل بعشر دقائق، لا شو عشر دقائق، عشر ثواني كنت معطيته. فتخيلي هو طلع أسرع من العشر ثواني.
1: واو.
0: صار يطلع على التايمر ويقول لي، بقول له يلا إنه خلص، يعني إنه خلصها بسرعة بسرعة شوي، ولا هو بقول لي لا، صار يطلع علي بقول له كمل، بقول لي لا، ما هو أنا ما بحب هيك، بدي لما يقرب يخلص بحط آخر واحدة. شوفي قديه بيسعى للدوبامين، لأنه لما يحط واحدة آخر قطعة بآخر لحظة بحس إنه يعني على المحك.
1: واو.
0: فبترفع عنده الكورتيزول والدوبامين، طبعا هو بدون وعي منه، لأنه هو مدرك شو دوبامين وشو كورتيزول. بس جسمه عم يعطي ردود الفعل هذه.
1: طيب أيسون، إذا نحكي معك على نوبات الغضب عند أولاد اللي عندهم ADHD، فكر هاي من أكثر الأمور اللي ممكن تتعب الأهل. في ناس اللي بصير يقولوا اللي التربية أو دلال، بس هل في تفسير عصبي وتنظيمي للمشاعر اللي مهم إحنا نفهمه، وكيف لازم يتصرفوا الأهل وقت النوبة نفسها وبعديها؟
0: تمام. هلا أكيد تعامل الأهل مع الطفل كتير بيساعد بموضوع إنه نوبات الغضب تقل، ومعظم الأحيان سبب نوبات غضب ADHD مش يعني دائما واضحة، لكن مفهومة. وأنا أصلا في قبل فترة نزلت ورشة كانت تحكي عن هالموضوع، إنه في إشي اسمه نقطة الصفر. كيف يعني؟ يعني الطفل بوصل لمرحلة بنسميها مرحلة التجمد الدماغي. هاي المرحلة بوصل لها لما يتضايق كتير بمواقف كتيرة، ممكن يكون تأخر عن موعد معين، فشل بأداء مهمة معينة، تبهدل بسبب انه تأخر ومش بإيده، فصار عنده معدل التوتر عم يزيد يزيد يزيد يزيد لمرحلة الصفر. فلما يصير الغضب هو ما صار من مرة، هو صار من تراكم مرات. فبتلاقي الطفل كل ما يجي إشارة بتشبه إشارة الشيء اللي بوتره بعصب، ومرات تعصب على شيء ما له داعي. يعني ليه؟ لأنه دماغه كرز، دماغه تجمد، مو قادر يعمل أي أداء. تمام؟ يعني شو اللي بيصير معنا غالبا؟ يعني الطفل مرات بحس بمشاعر قوية كتير، وما بيكون عنده بريك أو فرامل عشان يهدي هاي السرعة، يا مشاعر بتكون حماس يا مشاعر غضب. تمام؟ أثناء النوبة شو بيصير؟ الدماغ العاطفي هو اللي بيكون ماسك القيادة، فإذا صرخت عليه شو حيصير فيه؟ رح يزيد النوبة. ليش؟ لأنه أصلاً المشاعر طالعة، ما في بريكات، لو صرختي عليه هذا مو بريك، هذا مو فرامل، ما حتخليه يوقف عن غضبه، لأنه في عند الدماغ العاطفي هو المتحكم. حكينا أنه المدير التنفيذي ما عم يعمل شغله، فما عم يقدر يعمل البريك أو الفرامل المناسبة في حال صار عنده مشاكل بالانفعال.
1: طيب كيف التصرف الصحيح؟
0: الأفضل أنا كيف بدي أساعد جهازه العصبي؟ أول شيء بدي أقل الكلام، نكون هادين، بس كمان ما نعمل إجنور، ما نهمل الطفل، نكون هادين، نعطي بيئة آمنة، يا بحضن أو أتفرج عليه من بعيد بعيون فيها حنية، أنا شايفتك، اهدى شوي. وهو مع النمط بصير يتعود على هذا الاشي. بعد ما يهدى احكي له انا شو اللي صار، شو كان لازم نعمل، شو رأيك هلا نعمل تنفس، شو رأيك نهدى، تمسكي ايديه بطريقة حنونة، تحكي له انه اللي عملناه هيك شكله، لانه كمان هو الطفل ما بكون متخيل عواقب الاشي اللي هو عامله، فما بكون شايف الصورة، حتى بعد الموقف ما بكون شايف حاله. كتير ضروري اني انا ارجع اوريه شو اللي صار، أوري قدي كان الموقف كتير قوي، قدي هو ضرب حدا، قدي كان في أثر مش لطيف. لما أحكي له هذا الإشي المرات الجاية المدير التنفيذي تبعه بصير معبي معلومات أكتر، فبتصير نوبات الغضب أقل، وبصير يقدر يكبح الفرامل تبعه هاي ويضبط حاله من ناحية الانفجار العاطفي.
1: مهم جدا نحتوي اللحظة ونعرف إنه الصريخ في لحظتها، مع انه قديش صعب ممكن يكون على الاهل لما يصنوا بلحظتها انه يتحكموا بنفسهم ويشوفوا انه ضرب او عمل نوبة غضب انه يقدروا يتحكموا بنفسهم، قديش الاشي مهم وفعلا ممكن يعمل فرق. طيب ميسون، احنا وصلنا لنهاية القسم الثاني، بعد الفاصل رح نحكي شو بيقدروا الاهل يعملوا من اليوم، رح نحكي عن استراتيجيات ورسائل عملية ممكن تفرق فعلا بحياة الطفل. فاصل قصير وراجعين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: حطمنا الأسعار، سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم. بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خرسينة حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.
5: قربت الرجعة على المدرسة ولازم نكون متأكدين من جاهزيتنا بشكل كامل. فهمنا لمواد السنة الماضية وتحضيرنا بشكل قوي وأساسي للسنة القادمة. معهد كلام في برنامج خاص لكل الأجيال لتحضيرهن من أجل مشوار التميز والنجاح. 055-985-118-1.
6: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
3: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبرائنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
7: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: ورجعنا لكم مستمعاتنا ومستمعينا بالقسم الثالث والأخير من حلقتنا لليوم. طيب قبل ما نكمل خلينا أرجع أذكركم بسرعة شو حكينا بحلقتنا لحد هاي اللحظة. بالقسم الأول حكينا عن موضوع التشخيص وليش مهم ما نستعجل وليش إحنا بحاجة لوعي أكتر من أي وقت. وبعدين بالقسم الثاني حكينا أكتر عن عالم الطفل اللي عنده ADHD وحاولنا نفهم شو اللي بيصير معه فعلا وليش كتير من التصرفات اللي بتتعبنا إحنا كأشخاص موجودين بالبيئة المحيطة ممكن يكون لها تفسير مختلف لما نفهم دماغه أكتر. بحال فاتكو أي جزء بتقدروا ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة عبر تطبيق ناس بأي وقت. وإسا مكملين أنا وضيفت السيدة ميسون النشاش أخصائية العلاج الوظيفي ومتخصصة بمجال ADHD. وبصراحة هذا الجزء من الحلقة يمكن أكتر جزء كل الأهل عم بيستنوه لأنه بعد ما حكينا وفهمنا عن كل تفاصيل ADHD إسا بدنا نحكي أكتر شو منعمل وكيف فعلا نقدر نساعد أولادنا. ميسون برجع برحب فيك من جديد معنا بالقسم الثالث من حلقتنا. وإسا بدي أحكي عن موضوع اللي هو جدا مهم. إذا إحنا بنحكي على طفل اللي هو عمره بين 8 و10 سنين تقريبا يعني طفل اللي هو واعي هل لازم يعرف إنه عنده ADHD وإذا كيف لازم نحكي معه يعني التشخيص بطريقة اللي هي تعطيه إنه طريقة إنه يفهم حاله أكتر محل ما إنه هو يشعر إنه في إشي غلط فيه.
2: أوكي تمام حلو كتير السؤال وكتير عم بنسأله. هلأ أنا مع إنه نخبر الطفل بالطريقة المناسبة لعمره، أنا مع إنه نخبره. كتير في أهل بيخاف يخبروا ابنهم، أنا بحكي لا لازم نخبر الطفل. ليش؟ لأنه الطفل أصلاً حاسس أنه مختلف. يعني إحنا على عمر 7-8 سنين بلش الطفل يوعى بحاله، يوعى هويته شخصيته، بصير يعرف ويحاسب حاله. إذا ما فهم السبب رح يصير يخترع تفسيراته الخاصة، رح يصير يعطي حاله أحكام، أنت سيء، أنت ما بتفهم، أنت ما بتعرف. لكن لما إحنا نشرح للطفل بطريقة بسيطة وندخل لدماغه الصغير ونقول له أنه دماغك بيشتغل بطريقة مختلفة وأنه أنت فريد من نوعك، أنت عندك أشياء كتير سهلة بتقدر تعملها، في أشياء صعبة إحنا بنقدر نتدرب عليها، في أشياء إحنا ممكن نضيف لك إياها. هذا الإشي شو عم يعمل؟ عم يحمي صورة الطفل عن نفسه. هاي أهم بكتير من المدارس ومن كلام

0: الناس، عم إني أحكي للمدرسة إنه ابني ADHD. وكثير أنا شفت أمهات عم يخافوا يحكوا هذا الإشي، وبحسه غلط بحق الطفل، آخرته لازم يعرف.
1: مهم، بس طريقة التوجه كمان بتفرق العمر.
0: نعم.
1: قصدي
0: نعم، هلأ بالبداية ما بدي أجي أحكي للولد أنت ADHD هيك خبط لزق، لا، خاصة إذا الطفل بيشوف يوتيوب وبيشوف برامج وأكيد بمر عليه فيديوهات عن ADHD كمان. فأنا ما بحب أحكي ADHD بالبداية، أنا بحب أحكي له عن الأعراض اللي عم بتصير معه، خاصة إذا كنت لسه مو شخصته أصلا. أحكي له إنه هذا الإشي إحنا فينا نشتغل عليه، أنا عارف إنه ما كان قصدك هيك، أنت قصدك هيك، أنت كتير سمارت بهاي الشغلة، كتير ذكي بهذا المكان، أنا قادر أفهم عليك، طب شو رأيك نجرب هاي الطريقة يمكن تكون أحلى إلك. تمام، شوي شوي ببلش اعمل له عن اعراض الاي دي اتش دي بدون ما اذكر له الاسم، لان الاسم صار عليه احكام هلا بسبب السوشيال ميديا. اخر شيء خليه هو يستنتج انه اي دي اتش دي.
1: حلو، بس بفكر كمان، بفكر بشغلة ميسون، انه يعني بالاخر هو رح يوصل للاي دي اتش دي يعرف، بس ممكن هل ممكن يصير يستعمل إشي كمبرر انه انا ما انت بتعرفي انه انا عندي هيك، ما انت بتعرفي انه عندي هيك، انت بتعرفي انه بقدرش اركز، خلص اتركيني.
0: هاي الذكاء. انا احكي لك، هاي انا كتير استخدمتها مع اطفال. انا ما بحكي الاي دي اتش دي انه هو اصلا مرض او هو اضطراب او هو مشكله، انا ما بوجه للطفل لهذا المكان، انا بوجه الطفل انه انت دماغك بيشتغل بطريقه مختلفه، بس انا ما بحكي له انه انت عندك مشكله، هاي مش مشكله
1: مهم أصلاً. جدا،
0: ومو إشي بنحزن عليه ولا إشي قال انك اي دي اتش دي او لانك ما بتقدر تفكر. نو انا باجي بحكي له انت طريقه تفكيرك مختلفه، او بحكي له انا كمان عندي طريقه تفكير هيك بموضوع تاني، فانت كمان عندك طريقه تفكير بهذا الموضوع، ففينا نلاقي حل. بس ما بروح بقول له انت ADHD، لانه انا كثير مر علي اطفال برضه انه صار عنده كسل اكثر،
1: صح،
0: وصار يتكاسل لانه انا ما انا ADHD شو بدي اطلع مني،
1: صح، بصير يحطوه مثل مبرر،
0: مبرر كثير صارت. يس،
1: ما هو عشان هيك مهم جدا. طيب نعم. ميسون، شو أكتر الجمل اللي ممكن الأهل يحكوها بحسن نية؟ يعني شو بحسن نية؟ يعني إنه مش قصدهم يؤذوا ابنهم، أكيد فيش أهل بحبوا يؤذوا ابنهم، بس ممكن إنها تأذي الطفل اللي هو عنده ADHD. كلمات اللي هي ركز شوي، وليش هيك عم تعمل، أو عم تتكاسل، أو لو بدك بتقدر، بس هاي الجمل ممكن تأذي أولاد اللي عندهم ADHD.
0: طيب هلأ هاي الجمل مثل أنت كسلان أو ركز أكتر، وكم مرة حكيت لك وأنت بتعيد نفس المشكلة، هاي الجمل بتفرض أنه الطفل عم يمتلك هاي المهارة أصلا، وبس هو رافض يستخدمها، فهو عنيد أو بده يجاكر الأهل مثلا، بينما يعني كتير من الأحيان هي أصلا ما عنده الأدوات التنفيذية الكافية عشان يعمل هاي المهارة، هو عم يتعب، هو عم يعاني، لأنه الطفل بحب يكون شاطر، الطفل بالفطرة بحب يكون منيح، ما في طفل بحب يكون مو منيح أو مشاغب،
1: صح،
0: أو مزعج لأهله،
1: مليون بالمية.
0: فهذا الأساس بالفطرة أصلا، فلما الطفل يكون ما عم يقدر يعمل مستحيل يكون عم بيجاكر أو لئيم أو شرير، هذا طفل بالنهاية بريء يعني من هاي القصص كلها. فأفضل شو أسأل طفلي، أقول له شو اللي خلاك ما تعمل هيك، أو شو اللي وقفك. طب مثلا إذا بعمل شغلة ووقف علق بالنص، طب شو الخطوة اللي كانت صعبة عليك، أي خطوة كانت أصعب، إذا كان بحل واجب أو عم يلبس أو ما عم يقدر يفرش أسنانه كل يوم، عم من هاي المهارات بروح بقول له شو الخطوة اللي صعبت عليك. ثالث شيء بقدر أسأله كيف أنا بقدر أساعدك عشان تبلش. بتحب أروح أجيب لك مثلا الدفتر أحط لك إياه على الطاولة، بتحب أجيب لك كاسة عصير مثلا مع الكتاب، بتحس حالك عم تتشجع أكتر، بدك أقعد جنبك أسمعك وإنت عم تحفظ، فبصير أعطيه اقتراحات للمساعدة، هيك ببلش هو يتحسن وبصير يحس إنه أهله فاهمينه، فبصير علاقته بأهله أفضل، بحس بالأمان أكتر، وعلى فكرة سلوكه بتحسن كمان.
1: حلو. طيب ميسون، إذا بدي أطلب منك هيك تختصري كل خبرتك برسائل أو توجه للأهل اللي عندهم طفل مع ADHD، شو بتحبي تقولي لهم؟
0: أوكي، هذا أنا كتير بحب هذا المكان اللي بعد أحكي له.
1: أبدعي.
0: طيب أول شيء، طفلك مش عنيد، حتى لو أنت عم تسمعيني طفلك لسه مو ADHD، ويمكن أول مرة بتسمعي بهاي الكلمة، لو طفلك عنيد أكيد في سبب جواته خلته يتصرف بهاي الطريقة، لأنه هو نفسه بيكون مو فاهم ليش عم يعمل هيك، فما بدنا نكون إحنا ودماغه عليه.
1: حلو، بدي أقول لك ميسون شكرا كتير لإلك على كلامك وعلى معلوماتك الرائعة وعلى العطاء تبعك بصفحتك، اللي بدعو كمان كل شخص عم بسمعنا أنه يتابعها، لأنه واضح جدا تعبك واجتهادك فيها. شكرا جزيلا لإلك، بقدر، وأكيد رح يكون في إلنا حلقات قادمة مع بعض.
0: أكيد أكيد، لأنا شغوفي جدا أني أحكي بهذا المجال، واستمتعت معك أصلا، أنت حدا بيشجع الواحد أنه يطلع أحلى ما عنده.
1: حبيب.

0: حبيبتي.
1: فممتنة لك كثير على المقابلة الرائعة.
0: الله يسعدك، شكرا جزيلا لك ميسون. وهيك مستمعاتنا ومستمعينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ولما أقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، صرتوا تعرفوا أننا وصلنا للتذكير المعتاد من كل حلقة، التذكير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا، لأني مآمنة أنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير أنه يسمعه. مسيرة التربية هي مسيرة مش سهلة، مسيرة التربية هي مسيرة مليانة مطبات، مليانة لحظات صعبة وانهيارات، انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. نطمح إن أولادنا يكونوا الأفضل الأذكى والأشطر، بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات منمر بكتير مطبات، منمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا، وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل، بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. ومهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم، موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم، لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم، لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها، ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات، كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات، بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة وأهله، أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوه مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه، أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك، بس لما تسأل وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها. ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهاية، بس لا، أكيد لا، التشخيص هو فقط البداية، وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إله وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات، تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب، وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع ابنك. لهيك اسأل، استشير وحارب، وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلب على كل المطبات والتحديات. ومع رسالتي لكل أمل إنها توصل لكل شخص بحاجة إنه يسمعها بنهي حلقتنا لليوم. بتمنى نكون هيك قدرنا نساعدكم تفهموا ولادكم أكتر، نفهم إنه طفل الـ ADHD مش طفل كسلان ولا عنيد ولا قليل تربية، هو طفل بحاجة لحدا يفهمه قبل ما يحكم عليه. كل ما فهمنا أولادنا أكتر نقدر نساعدهم أكتر. حال فاتكم أي جزء من الحلقة بتقدروا ترجعوا تسمعوها كاملة عبر تطبيق ناس. كنت معكم روان سمعان ببرنامج احتواء، موعدنا بتجدد الثلاثة القادم بنفس الموعد، والإعادة يوم السبت الساعة 3 بعد الظهر. رجاء أن كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.

0: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه او عائليه او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. كمان بالصيف بنوقف بسونول وبنتمتع بتشكيله منتجات منعشه وحملات بتسوى. سونول مليان طاقه.
1: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس مكانك لأجهزة أبل.
2: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية

مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.
1: حملة كبسولات نخلة في آلف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

0: 103.3 107.8 FM.
1: المنتصف مع محمد أبو العز محميد.

0: المنتصف من راديو الناس. السلام عليكم، أنا محمد أبو العز محميد ونستهل ساعة الإخبارية بالعناوين. لحظات رعب عاشتها عائلة من الجليل بعد سرقة سيارتها في الضفة الغربية بينما كانت الطفلة طفلة العائلة بداخلها. أكثر من 120 سلطة محلية تطلب رفع ضريبة الأرنونة ومدينة الناصرة في الصدارة. ووسط استمرار التوتر والخروقات الإسرائيلية، المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان تدخل جولتها السابعة اليوم في روما. من العناوين إلى تفاصيل المنتصف. شهدت قرية النبي الياس في الضفة الغربية مساء أمس حادثة أثارت توترا كبيرا بعدما سرقت سيارة تعود لعائلة من الجليل كانت بداخلها طفلة نائمة، ما أثار في البداية شبهات حول عملية اختطاف. بعد عمليات بحث استمرت نحو 20 دقيقة عثر على الطفلة سالمة بعدما أنزلها سارق السيارة في وسط القرية قبل أن يواصل فراره. ينضم إلي والد الطفلة. مرحبا بك أستاذ.
1: أهلين يا هلا، يعطيك العافية.
0: أولا الحمد لله على سلامتها.
1: الله يسلمك ويحفظك ويقاسمك.
0: لو تحكي لنا هيك شو اللي صار معكم في قرية النبي الياس.
1: فتنا على النبي الياس تقريبا الساعة 4:30 وأنا بشكل عام بفوت على القرية مرة أو مرتين بالأسبوع بحكم شغلي بالمنطقة هناك، لكن إحنا جيتنا على القرية المرة كانت من خلال رحلة قمنا فيها في البحر الميت أريحة رام الله نابلس، وبطريق العودة قدم لنا مير على النبي الياس عشان أغسل السيارة اللي معي ونعمل شوية مشتريات وأخرى أمور. يعني أنا بشكل عام بفوت على القرية زي ما حكيت لك. فدخلنا عشان برضو نروح من شارع رقم 6 بعد
0: نعم.
1: غسلنا السيارة والمرأة والبنات كانوا موجودات في مطعم جنب محل غسيل.

0: السيارات. وبعد ما خلصت السيارة طلعت من الغسيل قلت له أنا رايح أجيب ملابس إلي، دائما بحط ملابس هناك بغسل الملابس العمل ملابس إلى آخره. فكان معي برضو ملابس من الرحلة بدي أحطها من الغسيل وأخذ الملابس الموجودات. وصلت لمحل الدراي كلين والسيارة وقفت يعني ملاصقة للباب باب المحل، حتى صاحب المحل جاب لي الأواعي بيده وأنا نزلت من السيارة مشيت خطوتين ثلاث يعني فتحت الباب الخلفي.
1: وبهذا الوقت بنتكم كانت موجودة في السيارة نايمة؟
0: في السيارة معي، أنا هي طلعت معي من وين المطعم كانت يعني صحيح انتبهت لها أنها دافية يعني فما نزلتها من السيارة وما سكرت السيارة أصلا، ما كانش في حاجة أن أسكر السيارة بالمفتاح لأنه أنا مش بعيد عن السيارة، أنا ملاصق للسيارة.
1: مشوار صد رد، قديش عمرها عمي البنت؟
0: ثمان سنوات.
1: نعم.
0: أنا فتحت باب السيارة حطيت الأواعي وعطيته المصاري وراح يجيب لي الباقي. بالضبط في هاي اللحظات شفت السيارة تحركت. يعني أنا ظهري للسيارة مش منتبه، اللي أخذ المصاري مني فات يجيب الباقي من جوا، عشان هيك مستغل هذا الشيء ركب السيارة ونزل. طبعا أنا لما حسيت السيارة مشيت ركضت وصرخت وطلبت من واحد مارك بالصدفة يعني ما تقدر تقول نفس الثاني مرق شخص من هناك يعني قلت له وقف لو سمحت شوي عشان أركب معه ونلحقه، فما فهمش علي يعني شو اللي كمل. في واحد واقف هناك اللي هو يهودي إسرائيلي وهي البلد بفوت عليها كثير يهود، قال لي بوبو تعالي يعني تعال معي. فقال لي فهم ليش هو فهم وشاف وكان واقف وشاف انه في واحد طلع السيارة ومشي فيها، لما شافني صرخت وركضت عرف انه انا الحكي على سرقة السيارة. فقال لي اطلع اطلع بسرعة عشان نلحقه وطلعنا. قلت له انه البنت في السيارة معه وشده طبعا واسرع عشان نلحقه. في سيارة اعترضتنا ما قدرناش نكمل بنفس السرعة لأنه فات قدامنا.
1: اعترضتكم بشكل متعمد؟
0: ليش بشكل متعمد؟ إنه دخل قدامنا بمفرق معين وكان قدرنا نلتف عنه ونكمل. كان صار هو سراق مختفي عننا يعني بطلنا نشوف السيارة. جينا قرى دقيقتين ثلاث أربع دقائق تقريبا توصلنا على آخر يعني طرف قرية النبي الياس من جهة عزون. لقينا البنت واقفة بالشارع يعني صار كان نزلها.
1: قديش بنحكي على تقريبا وقت ما بين عملية السرقة للعثور على البنت؟
0: يعني بتقدر تقول من خمس دقائق لسبع دقائق.
1: وبهاي الدقائق يعني أكيد راودتك الكثير من الأفكار المشاعر. في البداية تم إبلاغ الشرطة ولا أنتوا فقط تصرفتوا بشكل فردي أنت والرجل الأقل لك؟
0: في البداية تصرفنا احنا بشكل فردي، بس لما وصلنا لنقطة أنه بطلنا نشوف السيارة وما عادش في حاجة أنه نكمل بالملاحقة على المحل، أنا اتصلت أول إشي لشركة رصد المركبات اللي باللغة العبرية إيتوران.
1: إيتوران نعم.
0: ردوا على طبعاً وأنا أتصل لهاي بعرف كل وقت بفوت في السكرتيرة الرحبية إنه يحاولون يقولون لي وصلت ما وصلتش. إنهم بالآخر خلال المكالمة اتصلت على الشرطة برضو، صار في مكالمة مشتركة يعني بإيتوران والشرطة. الشرطة ردوا بسرعة وبالوقت الحالي كان بعض الإيتوران مش ردين. إعلامة الشرطة باللي صار وين أنا موجود على المحل هني إعلاموا الجيش من مصر الخارجية.
1: طبعا احنا بنحكي على الشرطة الإسرائيلية.
0: الشرطة الإسرائيلية يعني لما إعلامة الشرطة والشرطة سجل البيانات وإعلاموا الجيش ردوا علي من إيتوران، صار في مكالمة مع الشرطة ومع إيتوران برضو بنفس الوقت رجعوا لي من الجيش من متصف كارنيش شمرون اسم الوحدة غاد أو المكتب تبعهم. صارت مكالمة ثلاثية شركة إيتوران بقولوا لي إيتوران صار معطل صار مسكوك والشرطة قالوا لي إحنا نتابع الموضوع والجيش قالوا لي احنا سنبعث لك وحدي لعندك وين انت موجود. وفين انا موجود بمدخل قرية النبي الياس وعمموا قال لي من الجيش ان احنا عممنا راح يسكروا كل مداخل القرى والتجمعات السكانية اللي في قرى خلقية المحاذية لقرية

0: يعني نبيل ياسوان طبعا انت متوقع ومن خلال تجربه بيعرف ان السيارات اللي بتنسرق من بالياس بتروح باتجاه طول كرم.
1: نعم.
0: فسكروا كل المنطقه هناك. انا باللحظه هاي برضو اتصل علي اللي كنت عنده يعني واحد من النابلياس وقال لي عصام سمعنا انه صار هيك. قال له قال لي احنا طالعين برضو السيارات ماشيين ورايحين نشوف اذا بنقدر نحصلها شيء. ووصلوا لمنطقه لقوا اغراض مرميه من السياره. عرفوا انه السياره بعدها موجوده هون، خصوصا انه في مجموعه سكرت الطرق برضو من الشباب الفلسطيني مش من الشرطه او من الشرطه الاسرائيليه او الفلسطينيه، مجموعه من الشباب ساعدوهم يتسكروا.
1: المجموعه من الشباب استجاب الى مطالبكم ومحاوله لمساعدتكم، هذا مهم.
0: مساعده بالضبط. فعشان هيك السياره ما طلعت من منطقه الفلسطينيه وظلت موجوده في احدى القرى، على الاغلب الموجوده في قريه صير او بمحاذاه قريه صير، قريه اسمها صير. صاد ياء راء.
1: نعم.
0: ولليوم يعني الحكي انه بعد موجود غاز لانه من خلال متابعه الشباب وصلوا للشرطه حتى نفسه اللي طرق.
1: هل كان في محاولات للحديث مع الشرطه الفلسطينيه بما انه كمان في عندها الصلاحيه تفوت على هذه القرى وتعثر على المركبه؟
0: طبعا طبعا انا بالاول توجهت شخصيا للشرطه الاسرائيليه بعد هيك للشرطه الفلسطينيه.
1: نعم.
0: وقدمت بلاغ في الشرطه هون والشرطه هون. قبل ما اتوجه انا وجهت رساله عبر موقع اخر.
1: نعم.
0: انه اللي سرق السياره نعرف مين ده، وصلنا فيديو لمحاوله سرق السياره بنفس اليوم. نقتبله هو نفسه ومبين وجهه رغم انه مع لابس طاقية قبعة. وقلت انه يسلم السياره بالطريقه اللي هو بشوفها مناسبه قبل ابلاغ الشرطه الفلسطينيه للشرطه الاسرائيليه بشكل رسمي. لانه إذا وصل البلاغ للمخابرات الفلسطينية بالذات راح يكون وضعه صعب. فعلا هذا اللي صار اليوم، هو ما استجبش، ما سلم السيارة. واليوم المخابرات الفلسطينية كنت معنا باتصال.
1: وانت متابع مع المخابرات الفلسطينية ومع الشرطة الفلسطينية. بهمني أسألك كمان عن الوضع اللي وصلته للبنت، لما وصلته لطفلي طفلتك الله يحفظها، شو كان؟ هل كان يعني تكلم معها تحدث معها ولا بس فقط أنزلها من السيارة عشان تستناكو؟
0: بس نزلها من السيارة والبنت كانت نايمة ما عرفتش،
1: لا وعيت على نفسها شو بالضبط،
0: ما وعيت ولا عايشه ولا بتعرف ايش يعني، ما حتى الحمد لله ما اثرش عليها هذا الشيء.
1: طيب يعني استاذ احنا مهم كمان نوضح انه حضرتك ذكرت نقطه في غايه الاهميه، انه انت موجود تقريبا بشكل اسبوعي في هذه القريه، موجود في مناطق الضفه الغربيه، ويعني هذه المره الاولى اللي بتتعرض حضرتك لامر من هذا القبيل، عشان كمان احنا ما نعمم وكانه يعني هذا الموضوع موجود. بدي هيك كمان يعني افهم من حضرتك انه هذه اول مره بصير معك شيء من هذا النوع.
0: أنا شخصيا أول مرة. ولكن بحكم أني أنا بفوت على القرية يعني أكثر من مرة في الأسبوع وبشكل دائم بسمع من الشباب أنه بصير سرق السيارات، وحتى الشرطي قال لي أنه بصير سرقات كثير. والجيش الجندي اللي أخذني في الأول برضه قال نفس الأمر، قال إحنا بنواجه يعني مشكلة كبيرة في هذه المنطقة. والمشكلة أو المفارقة انه اللي بسرقوا اني ثلاث اشخاص شباب بجيل صغير مقتبل العمر ومعروفين بالامكان اعتقالهم، وحتى هني بسرقوا بشكل منفرد يعني واستطاع معلومات انه هني اتصلوا على اللي بيشتروا سيارات البوايدي بهدف بيع القطع، قالوا لهم الخبر طالع انه هنا بالحكي على خطف بنت بالسياره واحنا مستعدين نشتري السياره. يعني هذول مش عصابه كبيره اللي هم نفسهم بسرقوا، هم نفسهم بفكوا، هم نفسهم ببيعوا.
1: نحكي على افراد اللي هم قد يكونوا منتفعين. طيب يعني اولا بدي اقول لك كمان مره الحمد لله على سلامه الطفلي، وان شاء الله يا رب انه بترجع المركبه. بدي اشكرك على ايصال هاي الرساله، وكمان مره مهم نذكر انه يعني احداث فرديه من هذا القبيل لا تعكس أمر معين أو لا سمح الله وصمي باتجاه أي مجموعة وأي مجتمع وأي شعب. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذي العزيز، شكرا جزيلا لك والحمد لله.
0: إذا ممكن 20 ثانية
1: تفضل.
0: أنت عم بتقول إنه هاي الشغلة مش لازم تتعمم، ولكن هذا هاي ظاهرة موجودة هناك للأسف.

0: الشديد يعني في الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية والشرطة الفلسطينية والمخابرات بحاربوها بقوة لأنه عم بتأثر على الاقتصاد الفلسطيني وعلى دخول هاي المنطقة بفوت عليها يهود ممكن أكثر من عرب حتى.
1: صحيح يعني بس بتوافقني الرأي إنه هذا يعني إنه هذه الأفعال الفردية ما بتمثل بلد كاملة ولا بتمثل منطقة كاملة. يعني هذا هذا مهم جدا كمان إنه نذكره لأنه كمان موجود في كل مكان آخر للأسف ظواهر سلبية من هذا النوع وشواذ يقترفون أمور سلبية من هذا القبيل للأسف شديد في كل مكان هذا موجود. بدي أشكرك جزيل الشكر كمان مرة أستاذي والحمد لله على سلامة الطفل ويا رب إنه ربنا بيرجع لك ممتلكاتك بخير وسلام. شكرا جزيلا لك.
0: يعطيك
1: العافية. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى ملفنا التالي. في خطوة تلقى معارضة واسعة في البلدات العربية تقدمت 121 سلطة محلية بطلبات إلى وزارة الداخلية لرفع ضريبة الأرنونة خلال العام المقبل، وتصدرت بلدية الناصرة قائمة طلبات الزيادة بعد أن طلبت رفع الضريبة بنسبة 30% لترتفع الزيادة الإجمالية إلى 33.5% بعد إضافة الزيادة التلقائية السنوية، فيما طلبت بلدية سخنين رفع الأرنونة بنسبة 5% ما يرفع الزيادة الإجمالية إلى أكثر من 8% بعد احتساب الزيادة التلقائية السنوية. المحامي محمد قدح مرحبا بك. أهلا بك من جمعية محامون من أجل إدارة سليمة. يعني في البداية محمد أسألك من الناحية القانونية ما الفرق بين إقرار مجلس السلطة المحلية أمر الأرنونة وتقديم طلب استثنائي ومصادقة وزارات الداخلية والمالية عليه؟ بحق للسلطة إرسال مطالبات دفع بالسعر الجديد قبل الحصول على المصادقة النهائية أصلا؟
2: أولا يعني في هذه الحالة نحن نتحدث عن أرنونة لسنة 2027 في مجمل السلطات حسب القانون على السلطات المحلية إقرار أمر الأرنونة حتى بداية شهر تموز من السنة السابقة، بمعنى أرنونة 2027 تقر أقرت عمليا أمر الأرنونة في السلطات المحلية في الفترة الأخيرة. أمر الأرنونة يعني ينطلق من أمر الأرنونة للسنة السابقة مع الزيادة التلقائية كما ذكرت، ما يسمى باللغة العبرية اصطلاحا التياس أوتوماتي، الذي يعني يقر سنويا يقر نسبة زيادة سنوية عامة في كافة السلطات في السنة الأخيرة. يعني لسنة 2027 هذه الزيادة التلقائية ستكون بنسبة 3%. هذه الزيادة تأخذ بالحسبان يعني غلاء الأسعار، غلاء المعيشة والسلع، خاصة أن السلطة المحلية يعني لها كما نعرف العديد من التعاقدات، هنالك ارتفاع أيضا في أسعار الكهرباء والماء وفي سلع عديدة مختلفة وفي خدمات تتلقاها السلطة المحلية، اختلافات في أسعار الربا في البنوك، خاصة أن كثير من السلطات يعني عمليا هي سلطات مقترضة. هذا ما يأخذه تأخذه الزيادة السنوية التلقائية بالحسبان، ولكن يعني في الكثير من الحالات تتقدم السلطات المحلية بطلب لزيادة إضافية علاوة على الزيادة التلقائية، يعني بعد تقدير تجريه لمختلف النفقات أو يعني المصروفات المتوقعة مقارنة بالمدخولات التي تصل السلطة. هذا يرتبط في الحقيقة بموضوع كبير الذي هو يعني موضوع المدخولات الذاتية للسلطات المحلية،
1: الذي حتى لو وصلت النسبة إلى 30% كما في الناصري النسبة غير اعتيادية يعني.
2: نعم
1: يعني مما نذكر أستاذ محمد في نقاش سابق لربما في الكنيسة وما إلى ذلك، اللجنة المعينة في الناصري بررت الحاجة لخطوات قاسية بعجز بلدي كبير، ولكنها قالت آنذاك أنه ما هناك في الأفق نية لرفع الأرنونة في 2027. كيف وصلنا إلى هذا الطلب بزيادة بهذا النسبة؟ هذا تناقض بيستوجب بنشر خطة إشفاء محدثة وافتراضات مالية تغيرت، أليس كذلك؟
2: يعني الحالة يجب أن نقول الحالة في بلدية الناصرة هي استثنائية والطلب استثنائي، يعني هذه ليست صورة بالنسبة ل 121 طلب التي قدمت في مختلف السلطات. بالمناسبة يعني هنالك طلبات من 20 سلطة محلية عربية قدمت ل 2027 وهي موجودة في موقع وزارة الداخلية، وبإمكان كل مواطن عمليا أن يرى إذا كانت السلطات المحلية قد طلبت زيادة كهذه وما هي نسبة الزيادة. في بعض الحالات الزيادة تشمل كافة الممتلكات، في بعض الأحيان الزيادة تتعلق بنوع معين من الممتلكات. في بلدية الناصرة يعني الزيادة التي طلبت هي زيادة يعني استثنائية إلى حد كبير، وهذا ما قلناه أيضا في ورقة موقف كنا قد وجرناها سابقا للبلدية ووزارة الداخلية. للأسف يعني اللجنة المعينة اتخذت الحل الذي ربما هو الأسهل لها، ولكن يعني على المدى البعيد هو حل غير مجدي. هنالك العديد من الخطوات والإجراءات التي على اللجنة المعينة ينبغي لها أن تتخذها، وهذا ما قالته وزارة الداخلية.
1: هذه يعني الإجراءات يمكنها أن تنقذ بلدية تعاني عجز عميق من دون زيادة الإيرادات محمد، وهذا مهم أن نوضحه. يعني البعض يعني يقول لك
2: هذه الزيادة قد تحل جزء من المشكلة، ولكن يعني وزارة الداخلية نفسها تحدثت عن آلاف البيوت التي هي بالأصل خارج سجلات الأرنونة، وبالتالي يعني لا يوجد مبرر للتلكؤ في إجراء مسح للأملاك وإدراجها في سجلات الأرنونة. يعني هي البلدية تتجه إلى المزيد من الجباية ممن يدفعون، ويعني لا تلقي بالا لآلاف الممتلكات كما تحدثت، أو على الأقل لا تسارع في جباية عادلة.
1: طيب تعتمد
2: إضافة إلى أخطاء أخرى يعني في شابة الجباية على مدار سنوات، والوزارة يعني هي تتحدث عنها.
1: طيب يعني أستاذ محمد قضح وأنت محامي في محامون من أجل إدارة سليمة، وتعال هيك نأخذ الصورة العامة وليس بالتركيز فقط على مدينة الناصري، ما الذي يجب أن تثبته السلطة المحلية قبل أن تطلب من السكان دفع المزيد؟ في يعني إثبات مثلا أنها قلصت المصروفات غير الضرورية، حسنت المناقصات، أنا عارف حدثت سجلات العقارات وما إلى ذلك، شو اللي لازم تقدمه للجمهور عشان تقول أنه هذا الرفع أو هذا الطلب بالزيادة منطقي ومبرر؟
2: يعني أولا وزارة الداخلية هذا الطلب يصادق من قبل وزيري الداخلية والمالية، وبالتالي كل سنة يعني تنشر بعض المعايير التي تستند إليها القرارات، قسم من الطلبات يقبل وبعضها الآخر لا. هذا يعني الحسم في هذه الطلبات لا يتعلق بتقديم خدمات معينة في سنة معينة، إنما يتعلق بفحص مجمل معطيات السلطة من حيث كمية المدخولات الذاتية. بالمناسبة يعني في سلطاتنا العربية نسبة المدخولات الذاتية عادة أقل بكثير من السلطات اليهودية، حتى السلطات الصغيرة يعني التي تشبه إلى حد معين بلداتنا. أمر آخر يعني يؤخذ بالحسبان هو التسعيرة. هنالك في أنظمة الأرنونة هنالك تسعيرة حد أدنى وتسعيرة حد أعلى، يعني مثلا أرنونة السكن تتراوح بين ربما 42 أو 43 شيكل، إلى حد أعلى يصل فوق 100 شيكل في بعض السلطات. فبعض السلطات يعني عمليا تتحدث أن هنالك خلل تاريخي بأن السلطات كانت على مدار السنوات تجبي بموجب الحد الأدنى، وهذا الحد الأدنى اليوم ربما غير كافي في بعض الحالات لتقديم الخدمات للمواطنين. وهذه الأمور تؤخذ بالحسبان، لكن يجب أيضا أن يشار أن سياسة وزارة الداخلية تختلف من سنة إلى أخرى. نحن نعرف يعني في قبل نحو سنة كان تغيير وظيفي في وزارة الداخلية، وزير الداخلية أربيل السابق يعني لم يبدي مرونة في هذا الأمر واتجه إلى عدم المصادقة على طلبات من هذا النوع. لاحقا يعني كان هنالك نشر في وسائل الإعلام أن رئيس الوزراء عمليا الذي يعني استلم ملف الداخلية بعد استقالة أربيل وأيضا وزير المالية الحالي يميلون أكثر إلى الموافقة، وبالتالي في السنة الأخيرة رأينا مصادقة أكبر على طلبات في 2026، وأيضا في السنة الحالية نرى يعني المزيد من الطلبات من قبل السلطات المحلية لأرنونة 2027.
1: نعم أستاذ محمد، يعني بسؤال أخير، وحضرتك ذكرت السلطات المحلية اليهودية اللي عادة ما تضم مناطق تجارية وصناعية واسعة لربما تستطيع تمويل خدماتها من الأرنونة التجارية، بينما السلطة المحلية العربية تضطر لربما، وهذا ما تقوله السلطات المحلية العربية والمسؤولون فيها، إلى الاعتماد على السكان. كيف يمكن معالجة هذا التفاوت، هذا التناقض إن صح تسميته؟
2: يعني أيضا في بعض السلطات المحلية اليهودية ليس يعني هذا التعميم يعني أتحفظ عليه، ليس في كل السلطات المحلية اليهودية في المناسبة يعني مناطق تجارية وصناعية تضخ يعني مبالغ طائلة لخزينة السلطات. ونعم يعني اليوم السياسة العامة للدولة

0: الدولة وحبذا يعني لو كانت سياسة أخرى، لكن السياسة العامة للدولة يعني تتجه إلى المزيد من تحميل الجمهور عبء معين في مصروفات السلطات المحلية. يعني وهذا يعني يسري على الجميع وأيضا على سلطاتنا المحلية العربية. هنالك قصور مختلفة في موضوع الجباية، يعني أيضا الالتزام بتسعيرة الحد الأدنى في السلطات التي لا تقدر على تمويل خدماتها وليس بالأمر الصحيح يعني، ولكن هي أيضا هنالك إخفاقات وعديد من المشاكل بما في ذلك التخفيضات غير القانونية والمزيد المزيد من يعني الإخفاقات والشوائب في عمل أقسام الجباية في سلطاتنا المحلية، وهذا يعني يجب تحسينه. أيضا في بعض الحالات ربما يعني لا يوجد مفر من رفع التسعيرة، ولكن يعني يجب العمل على كل المستويات، أيضا جباية عادلة من جميع المواطنين، أيضا إصلاح القصور، أيضا تخفيضات قانونية وفقط قانونية. يعني نحن نسمع في بعض الحالات يعني ممارسات غريبة عجيبة في بعض السلطات، مفاوضات غير قانونية على تسعيرة الأرنونة وتسهيلات وعدم فحص جدي للطلبات، وبعض الحالات يعني منتخبي جمهور لا يدفعون الأرنونة في قسم من السلطات وغيرها من الأمور التي يعني يجب معالجتها يعني قبل التوجه بطلبات لرفع الأرنونة، مع التأكيد أنه في حالات معينة يعني ربما لا مفر من رفع بنسبة معينة معقولة
1: وليست
0: معينة.
1: استثنائية وغير مسبوقة كما نشهد. بدي أشكرك جزيل الشكر المحامي أستاذ محمد قضح من محامون من أجل إدارة سليمة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: يعطيك العافية. فاصل ونعود للمتابعة.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح. في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026، عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل، ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
3: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول ومنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4، الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
7: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.
8: اي بليس

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.
4: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرات شبكة طبية

0: رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28829 كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة، مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

0: 30 دقيقة بعد الواحدة، عدنا إليكم في برنامج المنتصف. وقبل قليل تصل أنباء، وصلت أنباء من مدينة ريشو ليتسيون في مركز البلاد حول جريمة قتل وقعت في المدينة. وعلى ما يبدو وفق ما تصف أو تنشر وسائل الإعلام العبرية، الحديث يدور عن جريمة قتل بحق محام. هذا ما يصل، سنتابع في هذا السياق تباعا حتى تتضح الصورة. نعود إلى ملفاتنا. تصادف اليوم الذكرى 20 لمقتل بهاء فياض كريم ومحمد صبحي مناع في حرب لبنان عام 2006، فيما أنشئت في مثل هذا اليوم مقبرة الشهداء التي حملت اسميهما تخليدا لذكرهما. سيد علي مناع، عم المرحوم محمد مناع، السلام عليكم، مرحبا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. وخال بهاء أيضا.
0: وخال بهاء، يعني الله يرحمهم أولا.
1: تعيش.
0: يعني بعد سنوات طويلة، نتحدث عن 20 عام من هذا الحدث الجلل، بهاء ومحمد ضحيتان لحرب كانت كبيرة، ويعني في يومها أشعلت لربما العناوين وكذلك الغضب والتضامن معكم كعائلة، يعني شو بنتذكر من هذا اليوم سيد علي؟
1: والله الذكريات طبعا ذكريات صعبة أليمة. الألم كان بالمفاجأة المروعة اللي حصلت يعني في هذاك اليوم، وفقدنا ظهرتين يعني نحكي مع عن بهاء اللي كان معلم مدرسي، إنسان يساعد الجميع، عفوا هو يعني كان جاي من الجامع ويعبد الله في ساعات كثيرة، ومحمد بن أخي أيضا جاء من ألمانيا وكان متخرج من موضوع الفيزيوثرابيا للعلاج الطبيعي، وجاء فقط قبل شهرين من الحادث. ويعني ذكرى لحد اليوم، يعني كل ما نسمع صفارة انذار، كل ما نسمع كلمة حرب، يعني الأمهات خصوصا يعني تشعر بالحزن يعيدنا يعني ببساطة إلى تلك الأيام التعيسة والحزينة.
0: ولا شك أنه بعد مرور 20 عام، اليوم لما بتحكوا لأبناء العائلة اللي انولدوا بعد هذا الحدث الكبير، كيف هيك بتقدموا لهم المرحومين بعيدا عن صفة الشهيد وحدها والراحل وما إلى ذلك؟
1: ويعني سيرة المرحومين هي كانت يعني سيرة عطرة عبر كل السنوات، مثل ما قلت لكم يعني كانوا شابين ظهرتين المتعلمين، ويعني الكل كان يحكوا عن علاج محمد لكبار السن وكيف كان يتعامل معهم ويساعدهم في روح البيوت معهم للعجز واللي كان صعب ان يجوا على العيادة. بهاء الانسان اللي كان مدرس الدين واللغة العربية وكان يعني لا يخرج من الجامعة.

0: يعني اليوم هذه اليوم هي أرض الأول يعني يتم استغلالها زراعيا. فالحمد لله يعني يمكن بظروف الوضع اللي كان وكذا يعني استطعنا إنه نفتتح مقبرة مع التراخيص وكذا، وهذا يعني شيء اللي يعني يعزينا نوعا ما.
1: وواجهت المقبرة كما أفهم منك لاحقا قضايا تتعلق بالأرض والترخيص، وتحولت اليوم لنصب ليخلد هذه الذكرى. وهيك بدي أسألك، بعد كل هذه السنوات، بعد مرور كل هذا الألم خلينا نسميه، ولربما الألم ما زال حاضرا بطبيعة الحال في الأفئدة وفي القلوب، هناك شعور أنه هذا المكان وهذه الذكرى ما زالت تحتل المكانة التي تستحقها في ذاكرة البلدة والمؤسسات، ولا الاهتمام بتجدد فقط في المناسبات السنوية؟
0: يعني انت عارف احنا كنا مفكرين انه يعني كنا نتمنى ان يكون محمد وبها اخر الشهداء في مجتمعنا، ولكن يعني الامور كل سنه عن سنه تتجدد الاموات وتتجدد سيره الشهداء. فلما نشوف الامور في غزه يا اخي محمد، والامور في شعبنا الفلسطيني شو عم بيصير، والحروب التي يعني بتقول انه للاسف احنا في وضع اللي يعني كنا نتمنى ان يكون محمد وبها اخر الشهداء، ولكن كما يظهر وكما انه احنا يعني صعب انه هاي الامنيه تتحقق بهاي الاوضاع وهاي الظروف السياسيه الموجوده في هاي الدوله.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، ويعني نرجو الرحمة دائما للمرحومين ولكل ضحايا الحروب. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ علي مناع،
0: أشكرك.
1: عم المرحوم محمد مناع وخال المرحوم بهاء كريم، وأنا قلت كريم في المقدمة وأعتذر، خال المرحوم بهاء فياض كريم وعم المرحوم محمد صبحي مناع. شكرا جزيلا لك أستاذ علي،
0: حياتي. شكرا
1: لك. طيب، نذكر يعني بهذه الأنباء التي تصل من ريشون لتسيون. حتى الآن هوية وتفاصيل القتيل غير واضحة، ولكن كما يبدو الحديث يدور عن محام، جريمة قتل بحق محام إطلاق نار في ريشون لتسيون تسفر عن هذه الجريمة. سنستوضح التفاصيل ربما بعد هذا الفاصل الإعلاني، ونعود لكم.
2: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
3: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
2: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
3: تدريب عملي مع راتب شهري؟
2: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
4: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول ومنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: قربت الرجعة على المدرسة ولازم نكون متأكدين من جاهزيتنا بشكل كامل، فهمنا لمواد السنة الماضية وتحضيرنا بشكل قوي وأساسي للسنة القادمة. معهد كلام في برنامج خاص لكل الأجيال لتحضيرهن من أجل مشوار التميز والنجاح. 055-985-118-1.
3: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن

0: الحل المتقدم، علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، تنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بالتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
1: راجعين على التعليم؟ خبرائنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزة ابل.
2: كبسولات نخل الاصلي، اكبس وغني.
3: الاردن بانتظارك، اكتشف اجمل تجارب سياحية الان باسعار مميزة لاول مرة على منصة اهلا بالاردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: 41 دقيقة بعد الواحدة، عدنا إليكم في برنامج المنتصف، ونحن إلى الأنباء التي تصل من ريشون لتسيون حول جريمة قتل هناك. ينضم إلي زميل ضياء حجي. يا ضياء، مرحبا بك.
1: مرحبا لك محمد وكل المستمعين.
0: إذا ضياء، ما هي التفاصيل المتوفرة؟
1: الحديث يدور عن جريمة قتل في ريشون ليتسيون في مركزية البلاد. طبعا بحسب التفاصيل المتوفرة فإن رجل على ما يبدو يعني في الخمسينات، في بداية الخمسينات من عمره، تعرض لجريمة إطلاق رصاص بالقرب من مكتب محاماة، وهنالك أصيب بجروح بالغة الخطورة، نقل على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج. بحسب المصادر الطبية فإن الضحية تعرض لإطلاق رصاص في القسم العلوي من جسده، لم يلبث أن وصل إلى المستشفى حتى اضطرت الطواقم الطبية أن تعلن وفاته متأثرا بالإصابة. حتى هذه اللحظات يعني هنالك أنباء متداولة على أن القتيل في جريمة القتل هو محام، ولكن حتى هذه اللحظات يعني لا يوجد تأكيد. الشرطة تقول أنها تفحص كافة الاتجاهات، وأيضا تفحص إذا ما كان الشخص هو زبون عند مكتب المحاماة الذي وقعت بجانبه الجريمة، وليس للخطر أن يكون الضحية هو نفس المحامي. على ما يبدو أيضا ذلك تفحص الشرطة اتجاه أن يكون هو زبون فخرج من مكتب المحاماة وتعرض لإطلاق رصاص. محمد، أيضا
0: حتى الآن هوية الضحية غير واضحة.
1: هوية الضحية حتى هذا المحرك غير واضح إذا ما كان عربي أو يهودي.
0: أريد أن أشكرك جزيل الشكر الزميل ضياء حجي على كل هذه التفاصيل، وسنعود بطبيعة الحال إليك في حال جد أي جديد في هذه المعلومات غير الواضحة حتى الآن. أريد أن أشكرك جزيل الشكر. دهمت قوات الجيش الإسرائيلي فجر يوم منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في طول كرم، وأفادت مصادر محلية بأن القوات فتشت المنزل وأخضعت شعبان للاستجواب داخل المنزل، كما وجهت إليه تهديدات على خلفية نشاطه الرافض للاستيطان ودعواته لإنشاء لجان للحماية الشعبية. سيد حسن بريجي، مرحبا بك.
2: أهلا، مساء الخير لكم السادة المستمعين.
0: أهلا بك مدير دائرة القانون في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ما هي المعلومات المتوفرة في هذا السياق سيد حسن؟
2: تم مداهمة منزل الأخ مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فجر هذا اليوم، ويأتي هذا

0: ضمن إجراءات الاستهداف التي يعني يعاني منها أو تتعد انتهاك لحرية لحقوق الإنسان للأخ مؤيد شعبان. أولا الأخ مؤيد شعبان من مخيم نور شمس، وجميعنا يعلم استهداف المخيمات بالتحديد في طول كرم يعني في هذا الأوان. ثانيا الأخ مؤيد شعبان هو رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ويعني هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لها يعني ما لها وعليها ما لها ما عليها في يعني رباطها في تعد الخط الدفاع الأول وفي التصدي للاستيطان ويعني تنظيم عملية تعزيز الصمود وهندسة.
1: يعني قد تكون الغاية البحث عن مصادر المعلومات والوثائق التي تعتمدون عليها في تقارير الهيئة.
0: يعني هذا ممكن يكون يعني برضو يعني مش بالإيش إحنا بنقدر نحكيه. الأخ مؤيد شعبان هو يعني رمز يعني استهدافه بيعكس استهداف هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، هو رمزية للاستيطان وللتصدي للمقاومة الشعبية ولا الصمود الجماهيري.
1: والأستاذ شعبان لم يبلغ بتهمة أو بتحقيق واضح، ما في يعني وضوح للهدف القانوني المعلن من هذا الاقتحام، هذا ما أفهم من حضرتك.
0: يعني هو دائما يتعرض لتهديدات سواء كان من خلال المستوطنين بوسائل تليفونات وسائل يعني على السوشيال ميديا المستوطنين يكونوا منزلين، يعني هو ولا يعني لمعظم كادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. هذا جانب. جانب آخر، الأخ مؤيد شعبان تم اعتقال أبنائه الاثنين يعني منذ فترة، وأنا بتقديري أيضا هذا جزء من الاستهداف وجزء من الضغط على أبو إبراهيم. نعم في هذا المنوال.
1: طيب أستاذ حسن، يعني الخطوات القانونية التي تستطيع الهيئة اتخاذها الآن لتوثيق هذا الاقتحام للاعتراض عليه، في ظل أنه الجهة المشتكى عليها هي نفسها السلطة القائمة بالاحتلال وهي نفسها المقتحمة.
0: نعم لكن بلغة القانون أنت تتحدث عن حرية التعبير، حرية السكن، حرية حقك في حق تقرير المصير. يعني هنا في ثلاث قواعد آمرة تم انتهاكها، فبالتالي نعم من حقه أنه يعبر عن رأيه، من حقه أنه يعني في حقه في تقرير المصير، خصوصا أنه إحنا تحت الاحتلال. إذا إسرائيل شايفة حالها مش احتلال، يعني أنا لا أعلم شو تصنيفها بين الدول. كمان حق السكن، فبالتالي من حقه أنه يرفع قضية أو التماس أو ما شاء.
1: إلى إلى إلى إلى أي جهة، إلى أي جهة تقدم هذه الشكاوى بشكل عام؟
0: ممكن أولا لجهات إسرائيلية من خلال الأصدقاء اليساريين وحتى عرب 48 وهم كثر، ومن ثم إلى يعني محكمة الجنايات الدولية أو يعني محاكم يعني يمارس حق دولي. الولاية القضائية عالمية.
1: نعم. سيد حسن برجي مدير دائرة القانون في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بدي أشكرك جزيل الشكر على هذا الحديث، سنتابع معكم في هذا الملف، والحمد لله على سلامة السيد مؤيد شعبان. شكرا لك.
0: الله يسلمك،
1: يعطيك العافية. إلى اللقاء. تشهد البلدات العربية من الشمال حتى الجنوب ومع بلوغ فصل الصيف ذروته هذه الأيام إقبالا واسعا على المناسبات وحفلات الزفاف. يأتي ذلك وسط تسجيل إصابات خلال هذه المناسبات جراء استخدام وسائل خطرة وشائعة مثل الألعاب النارية وعبوات رش الرغوة، وتظهر معطيات كشفت عنها مؤسسة بوتيرم إصابة 150 طفلا منذ مطلع العام في حوادث من هذا النوع. سيدة معالي عواودي مرحبا بك. أهلا
2: وسهلا. عليكم السلام.
1: عليكم السلام. الحمد لله، متطوعة وسفيرة بوتيرم في كفر كنا، يعني كما ذكرنا في المقدمة عن هذه الإصابات التي تبلغ ذروتها الآن، لماذا يعني هذه الفئة كما فهمنا من 10 إلى 14 عام هي الأكثر تعرض، وشو الأمور الأكثر شيوعا سيدة معالي؟
2: احنا بنعرف احنا بفصل الصيف تكثر المناسبات والاعراس كمان في الاعياد، يعني بهاي المناسبات الناس كيف بدها تعبر عن فرحها؟ باطلاق المفرقعات واستعمال اسبري الرغوي والهي اللي هي مكونه من مواد كيماويه

0: اللي في اغلب الاحيان بتحرق الايدين او كمان تصاب يصاب الولد او اي اللي بيستعملوها، حتى في مرات بصير عنده بتر بالاطراف. يعني هاي الاشياء يعني احنا بنشوفها اكثر شيء بالايام المناسبات الافراح والاعراس بالصيف بالذات، يعني تكثر هاي المناسبات. عشان هيك احنا
1: اذا قارنا هذا الصيف مع الصيف الماضي وما قبله بنحكي على نسبة مرتفعة أكثر ولا نفس النسبة؟
0: كل سنة تقريبا في ارتفاع خلال السنوات الأخيرة من سنتين 2021 لل 25 عندنا إحصائيات ومعطيات في 150 حالة اللي هي هاي اللي أدرجت واللي إحنا عرفناها من المستشفيات. أما في حالات كمان اللي إحنا يعني بتصلناش، يمكن بيكون في إصابات خفيفة، إصابات لا يعني ما بتصلنا. يعني في هاي المناسبات إحنا لازم عن جد الوعي اللي عنا لازم كل المؤسسات إنه نادي ونشرع يعني هاي الأسباب أو لشو النتائج اللي بتصير بعد استعمال المفرقعات وهاي الأشياء الخطرة.
1: بالذات سيدة معالي إنه يعني الكل للأسف يعني كل من يستمع لنا الآن بيعرف إنه الألعاب النارية والمفرقعات مش ألعاب عادية، ومع ذلك ما زلنا نشاهد أطفال وفتيان ورجال يستخدمونها في الشوارع في الأعراس. السؤال وين بتنكسر سلسلة الرقابة؟ وين المشكلة تحديدا سيدة معالي؟
0: أنا حسب رأيي في أسباب كثير وفي يعني مؤسسات، أنتوا الإعلام كمان في عليكم كمان جانب من التوعية، في عنا قلة في الميزانيات اللي بتصل للمجالس المحلية المطالبة فيها الحكومة، كل هاي المؤسسات هي عامل اللي هي إذا ما إحنا أخذنا حقوقنا من هاي المؤسسات وعلينا الوعي عند الناس إنه ممنوع استعمالها وممنوع هاي الظواهر تكون لا بالأعراس ولا بأي مناسبة، يعني لأنها خطرة بالذات على الفتيان جيل 9 سنين ل 14 سنة ل 17 سنة، هذول بكونوا يعني شبيبة أو جيال اللي هن بحبوا هاي الأشياء. ما إذا الأهل ما كانش
1: بقدروا الخطر مرات
0: بالضبط، يعني وإذا الأهل ما كانش عندهم هذا الوعي الكافي اللي كمان يحموا أولادهم ويراقبوا أولادهم شو بيعملوا وين بروحوا شو بيستعملوا، كمان علينا حق إحنا. بس الأكثر حسب رأيي أنا كمان في حق على المجالس المحلية البنى التحتية، في ساحات مثلا عندنا خطر الولد يلعب فيها يستعمل فيها هاي المفرقعات، يعني هي ممنوعة بتاتا
1: طبعا. بس وهذا سؤالي يعني في موضوع المنع في الآونة الأخيرة في السنوات الأخيرة، أنا لا أذكر في أي سنة، ولكن تم منع بيع واقتناء هذه صحيح. المفرقعات من المحلات التجارية عموما، ولكن صح. ما زال لحد اليوم يعني بيلقوا الطرق
0: تتواجد.
1: للأسف بيلقوا الطرق والأساليب أنه يجيبوها. إلى أي مدى هذا المنع وهذا القانون بالفعل أسفر عن نتيجة إيجابية بعض الشيء؟
0: لا احنا يعني نشهد انه في نسبة كبيرة من المحلات بطلت تجيب هاي المفرقعات، بس منشوفها أكثر بالمناسبات، يعني بالأعياد بالمناسبات الأفراح الأعراس هاي موجودة لحد كبير، يعني ما بتفوت على عرس إلا ما في مفرقعات وفي هاي الرغوة والأسبري اللي برشوها، يعني هي خطرة للأولاد بالذات هاي هذا الجيل جلده بيكون بعده طري، يعني بيكون حساس لهاي المواد الكيميائية. يعني عشان هيك احنا منطالب يعني الأهل منطالب من كل المجتمع العربي واليهودي انه كمان هاي الأشياء ما نستعملهاش. يعني في شغلات ثانية اللي بتعبر عن الفرح في غير هاي المفرقعات غير هاي المواد الكيميائية، يعني منلاقي إلا نلاقي طرف ثاني أو شغلة ثانية إنه نعبر فيها عن الفرح.
1: بسؤال أخير بدقيقة إن سمحت لي سيدة معالي، كيف تجمعون في المؤسسة في بترم بيانات الإصابات؟ هي تشمل فقط الحالات اللي بتوصل للمستشفيات ولا كمان يعني حالات اللي لربما تعالج ميدانيا أو تصل إلى عيادات ومراكز طوارئ محلية؟
0: طبعا الإصابات اللي بتوصل للمستشفيات

0: בצעים, לבעבנה, يعني מנוחד כאן לערף באיסבת, يعني عن طريق الإعلام, في طرق كثيرة إنه وصلنا عدد الإصابات, بس في أكثر شيء بالمراكز الطبية المستشفيات, وفي حالات كثيرة إنه إحنا فيها بتعرف إنه في مرات الواحد بخاف عن إنه الإصابة من المفرقعات, كنا راح مثلا على ما كانش إنه من المفرقعات
1: صحيح. مهم جدا أن نركز لربما في فرصة أخرى كذلك على طريقة التعامل بعد وقوع الإصابات, وهذا أمر في غاية الأهمية. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذة معالي عواودي المتطوعة وسفيرة بتيرم في كفر كنا, شكرا جزيلا لك ويعطيكم ألف عافية على جهودكم, بالسلامة دائما للجميع في المناسبات وغير المناسبات. شكرا لك. بهذا وصلنا إلى ختام برنامج المنتصف لهذا اليوم. أشكركم المستمعين والمستمعات الأكارم على حسن المتابعة والاستماع. أشكر طاقم البرنامج في الإعداد والتحرير عزمي داريني, في الإنتاج والتنسيق ماجي علوطي, في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل, في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري, وفي تطبيق ناس مرام عواودي. وهذه تحياتي, محدثكم من وراء الميكروفون محمد أبو العز محميد, على أمل أن نلتقي بكم دائما على كل خير. محبة, سلام.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت, نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية, ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
3: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يديره سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية, حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق, ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي, ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة, قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات, نحمي صوتك وصوتك.
4: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3800 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق, تصميم مخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
5: في أي بليس تجربتك بتهمنا, خدمتنا ما بتوقف عند الشراء, خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. أي بليس, مكانك لأجهزة أبل.
6: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخلة الأصلية, اكبس وغني.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت, نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية, ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
8: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
9: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
6: حملة كبسولات نخلي في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تبييض الأسنان في كلاليت سمايل.

الأخبار من راديو الناس وإليكم تفاصيل. قتل رجل في الخمسينيات من عمره إثر تعرضه لإطلاق نار في شارع موشي ليفي في مدينة ريشون لتسيون، وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة الذي تشير التقديرات الأولية إلى أن خلفيتها جنائية. وكانت الشرطة قد أوضحت أن عناصرها وصلوا إلى موقع الجريمة بعد وقت قصير من وقوعها وشرعوا في جمع الأدلة وفتح التحقيق. وبحسب ما وصل من معلومات فإن الشرطة تدرس فرضية أولية تفيد بأن منفذ إطلاق النار قد يكون أحد موكلي الضحية، الذي قالت الشرطة إن الحديث يدور عن محامي، إلا أن هذه الفرضية لا تزال قيد الفحص ولم تصدر بشأنها أي تأكيدات رسمية. وقبل قليل رجحت مصادر يكون الحديث يدور عن محام من الوسط اليهودي. قدمت النيابة العامة لائحتي اتهام ضد رجلين في 47 من عمره في 47 والثانية 32 من عمريهما من شفا عمر على خلفية إطلاق نار داخل مسجد في المدينة. وبحسب لائحة الاتهام فقد أطلق الأول النار بسبب خلاف مالي مع إمام المسجد، فيما ساعده الثاني على الفرار وإخفاء المسدس والأداة الحادة التي كانت بحوزته، وكادا خلال هروبهما أن يصدما شرطيا وفق ما جاء في لائحة الاتهام. قدمت وحدة الادعاء الشرطية في مدينة إيلات 15 لائحة اتهام بحق زوجين في الثلاثينيات من عمريهما من سكان حيفا بعد انتهاء تحقيق للشرطة بشبهة تنفيذهما سلسلة من عمليات السرقة في متاجر المدينة خلال عطلة عائلية. وقالت الشرطة إن القضية كشفت عقب تلقي بلاغات متتالية بشأن الزوجين اللذين وصلا إلى إيلات برفقة أطفالهما الثلاث، ويشتبه بأنهما استغلا الرحلة لتنفيذ عمليات سرقة ممنهجة من عدد من التجار. ويشتبه وفق نتائج التحقيق بأن الزوجين أشركا طفليهما البالغين من العمر 8 و9 أعوام في تنفيذ السرقات. أعلنت الشرطة اليوم اعتقال محامية وأربعة مشتبهين آخرين للاشتباه بضلوعهم في محاولة التأثير على قاصرين للإدلاء بشهادات زور ضمن ملف جنائي ذي طابع أمني بهدف توفير ذريعة دفاع لمتهم يواجه اتهامات أمنية خطيرة. وقالت الشرطة في بيانها أن الوحدة المركزية في لواء المركز أدارت خلال الأشهر الماضية تحقيقا سريا بحق محامية من سكان منطقة المركز مثلت متهما قد بحقه في كانون ثاني يناير 2026. لائحة اتهام تتضمن مخالفات أمنية خطيرة من بينها تنفيذ إطلاق نار وإضرام النار وتصنيع أسلحة في مدينة الرمل. عاقب الجيش الإيصالي 4 جنود إضافيين من كتيبة تسبار التابعة للواء جفعاتي بعد مشاركتهم في تمرد ومغادرة القاعدة وترك أسلحتهم، وحكم على 3 منهم بالسجن العسكري لمدة 30 يوما وعلى 4 مدة 20 يوما مع إبعادهم فورا عن الخدمة القتالية. دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السلطات اللبنانية إلى وقف ما وصفه بالتنازلات والحوار مع إسرائيل، معتبرا أن المفاوضات المباشرة معها لم تحقق للبنان أي نتائج. وأكد قاسم تمسك الحزب بالانسحاب الإسرائيلي الكامل فضلا عن دعمه لانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، معلنا عدم ممانعته عقد لقاء علني مع القيادة السورية في الوقت المناسب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن

0: تحدثت مع إيران تجرى بطلب من طهران وبدعم من دول المنطقة، واصفا إياها بأنها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أن عددا من قادة المنطقة طلبوا من واشنطن منح إيران فرصة أخيرة قبل أي تصعيد، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وكان مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قد حذر من أن خطوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تشعل حربا عالمية ثالثة وفق تعبيره. قال مسؤولون إسرائيليون إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مواقع انتشاره الحالية في قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل، مشددين على أن هذا الشرط غير قابل للتفاوض. وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أفادت صباح اليوم بأن غارة للجيش الإسرائيلي استهدفت مركبة وسط قطاع غزة، قتلت فلسطينيين اثنين وأصابت عددا آخر بجراح. الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس خلال ساعات النهار شديد الحرارة، فيما يمسي الجو معتدلا خلال ساعات المساء والليل. ختام النشرة، بعد قليل برنامج صوت التك مع الزميل أنس أبو دعافس. كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات.
3: والمدرسة فتحت أبوابها اليوم المستمعات والمستمعين، هاي تحية حلوة لكم من نقطة البث من واحد من فروع طيبة هون في كفر مندى البطوف، البلد الحلوة وأهلها الطيبين وكل أبناء مجتمعنا. هكذا هي مؤسسة طيبة، وكل الفروع لهذه المؤسسة الرائعة فتحت الأبواب والقلوب لتبيع كل ما نحتاج من قرطاسية بأرخص الأسعار. إذن مؤسسة طيبة وفروعها الستة، بما أنه انتهت المسابقة 6 فروع، بعد شوي رح نحكي لكم مين فاز معنا. فتحية حلوة لإلكو وكل المستمعات والمستمعين. بدي أذكركم بكل الأسعار الحلوة والخاصة اللي موجودة هون في مؤسسة طيبة بمناسبة عودة المدارس. شهر 8 هو شهر العودة للمدرسة، كل اللي بدكم إياه موجود بشبكة طيبة من أول قلم لآخر دفتر، كل الاحتياجات تحت سقف واحد، ومستلزمات المدرسة زي ما ذكرنا بطيبة من الروضة الابتدائي الثانوي والجامعي كمان، كل اللي بدكم إياه جودة وأرخص الأسعار. مرحبا.
4: أهلا يا هلا.
3: تعرف عليك الاسم، الاسم الأول بس.
4: لينار.
3: لينار، أنا شايف أنه بتتفتلي هون بالفرع، شو أكتر إشي هيك جذب انتباهك؟ أسعار احكي لنا هيك على السريع.
4: الصراحة الأسعار كثير بتجنن، وأسعار يعني بشوفش منها باقي المحلات، كثير أسعار مناسبة وشعبية حلوة.
3: نعم، والجودة يعني أنا بطلع كمان يعني عم نحكي على شركات عالمية بأسعار شعبية جدا.
4: أكيد الجودة الموجودة هون مش موجودة بأي محل، يعني جودة بيشهد عليها كل الزباين.
3: بدي أسألك أنا، شو أكتر إشي هيك جذب انتباهك؟ سعر معين، قطعة معينة بنحتاجها للمدرسة جذبت انتباهك؟ أنا شفت الحقائب مثلا، الحقيبة هاي اللي فيها كل ما يحتاج الطالب ب240 شيكل، يعني عم نحكي على حقيبة اللي بتضل سنتين ثلاثة، يعني حقيبة ماركة عالمية وفيها الدفاتر والأقلام وكل ما يحتاج، دفتر وكتاب وأقلام والملابس على التمام، هاي أغنيات للسنة القادمة. شو أكتر إشي لفت انتباهك أنت بالأسعار؟ أكثر إشي هيك يعني سعر، بعرفش، ربطة إقلام، ربطة دفاتر، يعني أنا شفت هذول الثلاث دفاتر اللي 70 صفحة ب10 شيكل، هذا سعر بتوقع ما عاد يتكرر بأي محل. أنت شو أكثر إشي جذب انتباهك؟
4: ربطة إقلام رصاص على 3 شيكل.
3: اللي فيها قديش قلم هاي؟ بتعرفي قديش قلم فيها؟ ربطة إقلام 12 قلم، يعني دزيني بلغة السوق دزيني تقلام ب3 شيكل. سمعتوا يا جماعة؟ صح، دزين تقلام 3 شيكل، يعني ب9

0: شيكل بتشتروا 3 دزينات مش وصلات العشرة شيكل, وهي الأسعار لأبو العيال. شو كمان هيك شفتك عم بتدوري ألوان
1: خشب بس 4 شيكل بجنن الإقلام من ناحية جودة كل إشي,
0: وربطة المحيات ب10 شيكل
1: بس 10 شيكل بتكفي سنة
0: بتكفي سنة. طيب أنا هذا بدي أعطيناكو من الأشياء الصغيرة جدا هيك اللي حوالينا حوالين نقطة البث. بنحكي لكو المحل مفتوح حتى تمام الساعة, لأي ساعة يا شباب أنتوا فاتحين هون؟ 9:30 للساعة 9:30 الحملة بتبدأ اليوم وتنتهي بنهاية شهر 8 طيبة بكل الفروع. تعالوا لهون أبو العيال, تعال لهون ورح تطلع مبسوط جدا. في شغلات هون بشكل وباثنين شكل اللي تباع في مؤسسات أخرى نفس البضاعة يا جماعة, نفس البضاعة ب10 شكل وب12 شكل. حاليا نعيد البث لاستوديوهاتنا في راديو الناس, إلى هناك.

0: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: اسمح لي أحاول أعزيك يا صاحبي. زيك زي الألاف بهذه الفترة. تخيل إنك قضيت سنين طويلة بتدرس فيها وبتتعلم كود وبرمجة وبتبني مهارات تسويقية وتصميمية وغيرها. الفكرة كانت من كل هذا المسار إنك توصل لمستقبل آمن، وفجأة إلا وأنت صاحي على أعوام 2025 و26 اللي بتلاقي فيها سوق العمل بمر بأصعب وأعقد فترة شهدها قطاع الهايتك والتكنولوجيا.
2: انت شقتك اوضه انت وامك ومراتك وحماتك وسبع عيال وبتاخد 7 جنيه اتكل على الله واشتغل رقاصه يلا.
1: شركات بتعلن عن تسريح مهندسين بالكميات، طلبات لتوظيف بتنرفض قبل ما يوصلها اي بشر اصلا، ومئات الباحثين عن عمل بيقدموا لنفس الوظيفه اللي حضرتك مقدم السي في الكلاسيكيه عليها.

0: في ظل هذه الأوقات الصعبة ضيقت الأفق الشاب أو الصبي من مجتمعنا العربي الخريجين بيلاقوا حالهم قدام تحدي مضاعف من جهة كفاءات جبارة وعقول مبدعة عن جد بس بالمقابل ضعف في كيفية التسويق عند الكثيرين منا وبناء حضور رقمي اللي بيقنع المشغلين حل عاد وهنا تماماً بتبرز أهمية المبادرة واستغلال الأدوات الحديثة في هذا الموضوع مش لحتى ننتظر فرصة توصلنا بالصدفة إنما لحتى نصنع بأنفسنا فرصة للانكشاف خاصة فينا وننتقل من تقديم سيرة ذاتية عادية لمنطقة اللي فيها إحنا بنكون علامة شخصية وهوية مهنية رقمية بارزة بتحكي عنها تخيل إنه الـ AI اللي خايفين إنه يأكل وظائفنا ممكن يكون هو نفسه المساعد الشخصي اللي بيبني أفضل نسخة لسيرتك الذاتية بجهزك للمقابلة وبفصل رسالة لحتى تقدم للشركة بناء على شفراتها اللي بحبوا يسمعوها في هذا العدد من صوت التك رح نجاوب على التساؤل اللي شاغل بال الكثيرين في هذه الفترة وفي هذا الصيف اللي عمالنا نسمع فيه عن قلة الوظائف كيف ممكن أن الذكاء الاصطناعي يساعد في الحصول على فرصة عمل قادمة لكثيرين من الخريجين وكيف نتجاوز أنظمة الفلترة الآلية اللي بنسمع عنها مؤخرا اللي بتلغي الملفات قبل ما توصل حتى للإتشار ولحتى نوصل لهذه المعادلة بالشكل المضبوط بنستضيف مختص في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات وتوظيفها لبناء العلامات التجارية وبالمقابل عمليا بيساعد المؤسسات تعتمد على الاي اي في استقبال ملفاتنا
1: بكالوريوس التجارة
2: معاك لغة محمد؟
1: كان معايا وخلص
2: عرفت شركتنا منين؟
1: مفيش اسمها مرطرط في كل حتة
2: ايوه ايه اللي خلاك تقدم عندنا؟
1: علشان سمعت ان انتوا شركة تعبانة وبتقبلوا اي حد
2: انت ايه اللي بتقوله ده؟
1: وسمعت كمان ان هي تكيف وان الموظفين بيقبضوا من غير ما يشتغلوا بس انا براعي ضمير يعني لو حصل نصيب ممكن ابقى اعدي عليكم نص ساعة في اليوم اشوفكم بتعملوا ايه
2: انت بتقول ايه يا بني ادم؟ اطلع برا انت مرفوض
1: ما ينفعش لازم تقبلني عشان تعرف ترفضني
2: فعلا؟
0: رح نحاوره على كل رحلة الوصول للوظيفة من البحث للتقديم للمقابلة وحتى لمفاوضات المعاش صدق أو لا ممكن تكتيك صحيح مع الذكاء الاصطناعي يساعد أنه نمضي على عقد أجمد ورقم أعلى الحلوان مخلين الكوية هلموا بأسرار التسويق الذاتي في زمن الـ AI عن الفرق بين الملف المصنوع بـ AI وواضح أنه AI

0: بين أنه نستغل هذه التكنولوجيا لتضييق الفجوة وتأهيل كفاءاتنا العربية لحتى نقود بأنفسنا الهايتك في السنوات الجاية. جهزوا السي في وكمان العقود. جاهزين؟ لوج إن.
1: انطلقنا.
0: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك، الموعد الأسبوعي لحديثنا التكنولوجي وكل ما يخص هذه الفترة اللي فيها الحداثة والذكاء الاصطناعي كله يتداخل في بعضه. وهذه الحلقة راح يكون معي في الأستوديو، نرحب بأحمد بركات. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك وهلا بالمستمعين جميعا.
0: أهلا وسهلا فيك أحمد. أحمد مستشار تسويق ونمو، رائد أعمال مع خبرة في التسويق الرقمي على مدار سنوات طويلة، مؤسس جو سوشيال، مختص في كل ما يخص عمليا استراتيجيات التسويق ودمج الأدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، ويعمل أيضا في مجال التكنولوجيا المالية الفينتك من خلال منصة THI Invoices. كثير من الأمور أحمد، وحضرتك يعني أيضا مشارك يعني كمان كمحاضر وكمان كالعديد من الأعمال في المؤتمرات المتعددة. كيف هذه الفترة بتمر عليك مع كل هذا الكم من تجديدات؟ ويعني نشعر وكأنه الشركات الذكاء الاصطناعي أنت مش ملحق عليها.
2: سباق والله، إحنا الفترة هاي يعني أنا بس عن جد يعني بشبهها بسباق، سباق للناس وسباق للشركات وسباق للجميع لحتى يقولوا إحنا موجودين بالذكاء الاصطناعي أو بنستخدم الذكاء الاصطناعي. وهذا الحكي بالواقع بشكل خوف من جهة أخرى للناس. صحيح. للعوام وللناس الغير تقنيين بشكل أساسي. إحنا حاليا صراحة أنا كمان بسباق مع هاي الأدوات قدر الإمكان، وبنفس الوقت بشكل يعني يكون تقني ومهني، إنه نقدر نستفيد منها بأكبر إمكانية ممكنة، وبنفس الوقت نقدر نفيد فيها الجميع لحتى يتخطوا مرحلة الانتقالية اللي إحنا فيها حاليا.
0: يعني إحنا اليوم بالأساس طلبنا من حضرتك يمكن نروح أقل في اتجاهات التسويق اللي حضرتك يعني عملك اليوم فيها، وأكثر نتخصص في جانبك الآخر المتعلق في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وخاصة في يعني كل ما يتعلق في دمجها في سوق العمل ورفع نسب المتعلقة في حصول يعني كثيرين على الوظيفة. بنحكي على فترة اللي فيها تسريح موظفين، وفيها يمكن أبرز يعني شعور هو الخوف هذه الفترة.
2: بالضبط، إحنا الفترة هاي اللي عم بتم الحديث عليها بشكل كتير كبير على الذكاء الصناعي، بنفس الوقت تماما صار في عنا عمليات تسريح بعشرات الألوف في العالم كله طبعا في البلاد، وهذا الموضوع بتم ربطه بشكل أو بآخر مع الذكاء الصناعي، مع أنه حسب رأيي يعني هي بتكون كحجة بشكل أساسي. هم بالواقع بيكونوا مجهزين حالهم لحتى يقيلوا هدول الأشخاص أو في عندهم مثلا عجز مالي، ولكن مع أي تقنية بتطلع ببلش الحجة عم تنعكس للأسف بشكل أساسي على الموظفين وعلى حتى فرص التوظيف حاليا.
0: إحنا بنشوف مبدئيا أحمد بركات أنه مقابل هذا الخوف في أيضا إمكانية لفرص أخرى، خاصة في كل ما يتعلق في الذكاء الاصطناعي. هل برأيك في إمكانية لتغيير في المعادلة من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؟
2: بصراحة أنا اللي بشوفه بشكل أساسي بالذكاء الاصطناعي هو أنه لما نبعد شوي عن الجانب التقني تبعه بيكون الأمور عندنا كتير أسهل. يعني لما ننظر إله من جانب عملي، من جانب أبسط، من جانب أنه في عندي إمكانية ليكون عندي مساعد، هذا المساعد يساعدني بأداء مهامي بشكل أسرع، ويساعدني كمان ب أداء عملي والأشياء المتعلقة بأي جانب أنا عم بشتغل فيه. هون أنا بشوف الجانب الإيجابي منه، إنه الإشي اللي كان ياخد معنا ساعات أو أيام حتى بالعمل حاليا نقدر نعمله بخلال دقائق. هذا الموضوع صح ممكن يأثر نوعا ما على بعض الأشخاص، ولكن في النهاية إذا أنا شخص عم بقدر أستفيد من هاي الأدوات وأخليها معي بشكل مستمر وأستفيد من تفاصيل تبعتها، فأنا حولت الإنتاجية تبعتي لعشر أضعاف بدون ما أعمل إشي ولا جهد حتى
0: نوعا ما. وكأنك يعني بتتحدث على فرض واقع مختلف عن اللي كان قبل سنوات عديدة، وكأنه إحنا بنحكي على عالم اللي صار فيه من جهة هذه المخاطر بأنه شركات تتفكك، تقلل من توظيفها وما إلى ذلك، وبالمقابل في إمكانيات لنوع وظائف مختلف، وهذا تحدثنا عنه في أكثر من حلقة. السؤال أحمد بركات، هل أنا كإنسان مقبل على العمل؟

0: هل بدور على وظيفة في أي من المجالات التكنولوجية خاصة؟ هل في مجال إنه الذكاء الاصطناعي يرفع منسوب احتمالية إنه أنا أنقبل لوظيفة؟
1: الذكاء الاصطناعي بمجال الأعمال حاليا هو التحدي الأكبر للناس اللي داخلين على الشغل، لأنهم لسه مش عارفين شو المطلوب منهم بهذا الموضوع. وكمان في عنا تحدي آخر، حتى أصحاب الأعمال يعني أصحاب البزنسز كمان في منهم اللي لسه بتعامل مع الذكاء الاصطناعي بحذر. فهون مرات بيصفي أنه أنا كموظف استخدامي لأدوات الذكاء الاصطناعي هي سلبية، ولكن هاي بعد فترة حتروح. ولكن أنا كحدا مقبل على عمل، شو المفروض أعمل أو شو الخطوة الأولى اللي لازم أعملها؟ أول خطوة لازم أعملها لازم أشوف شو في إمكانيات بهاي الأدوات الموجودة معي اللي تساعدني بتقوية الشغل تبعي، بتساعدني بإبراز بعض التفاصيل المتعلقة بشغلي بدون طبعا مبالغة، لأنه في مشكلة بالمشاكل اللي احنا بنشوفها.
0: هو صراحة يمكن الأغلب بيتوقع أنه لما بنحكي عن الذكاء الاصطناعي ورفع احتمالية القبول للعمل، مباشرة خذ السي في، خذ السيرة الذاتية تبعتي، حسن لي إياها وهات نبعث.
1: هون الشيء المختلف اللي بصير، لأنه احنا كمان بيجينا كتير سيبيهات مثلا بالشغل عندنا اللي بنكتشف مثلا انها مبنيه بشكل اساسي على الاي اي، وحتى لما نسال الشخص نفسه عن بعض التفاصيل الموجوده فيها ما بيعرف يجاوب فيها. فاللي انا بشوفه واللي انا بنصح فيه كمان الجميع انه حاليا اختلفت اليه التقديم عن السابق. السابق كنا نعمل سي في واحده ونقدمها لكل الشركات. حاليا الامكانيات اللي اعطتنا اياها ادوات الذكاء الاصطناعي اني انا اقدر اطور هاي السي في واخلي كل شركه لها السي في الخاصه فيها ضمن المهارات تبعتي، يعني بدون ما أنا أطلع، بدون ما أنا أبالغ وأطلع بمهارات مش موجودة عندي، ولكن ضمن المهارات تبعتي، ولكن أبرز الإشي المطلوب بالوظيفة.
0: وكأنك بتحكي على يعني نوع من السيرورة اللي هي متعلقة في كل تقديم لوظيفة، ومش على تقديم المجال ككل. إن إذا أنا مثلا مبرمج أو إذا أنا مصمم أو أيا كان، وكأن تحكي على توظيف متعلق في
1: طبعا
0: جانب واحد خاص.
1: يعني كمثال أنا مبرمج مثلا عندي قوة بلغة معينة بالبرمجة أو بعدة لغات بالواقع، ولكن الوظيفة هاي بتتطلب باللغة الفلانية، بتركز كل فوكس أو كل التركيز تبع السي في تبعتي أني أبرز أنه أنا قوي بهذا الموضوع، فبالتالي أنا ما كذبت ولا بلغت، ونفس الوقت عطيت للشركة اللي هي بتحتاجه وما عطتهاش أشياء تانية اللي هي ما بتضيف إلي قيمة للوظيفة.
0: تعال ناخذ الخطوات في اعتماد الذكاء الاصطناعي في هذه الطريقة وفي هذه السيرورة ككل. هل تنصح أنه عمليا استخدام الذكاء الاصطناعي حتى في البحث عن الوظائف؟
1: بنصح بالبحث عن وظائف، بنصح كمان بمعرفة شو الوظيفة الملائمة لنا، بنصح حتى لو أنا شفت وظيفة أعرف شو نقاط القوة والضعف الموجودة عندي فيها من خلال كمان أدوات الذكاء الاصطناعي. بعد هاي السيرورة بكمل الوظيفة هاي مناسبة إلي، بقدر أقدم وأعمل السي في الخاصة فيها. بعدها بنتقل لمرحلة البحث عن الشركة وعن تفاصيلها، كل الأشياء اللي هم بحبوها أو ما بحبوها بالموظفين، وشو نقاط القوة والضعف تبعتها، وكمان بتعلمها. والجزئية الأخيرة اللي هي المحاكاة للمقابلة، يعني في من أكبر المشاكل اللي بتواجه بالذات خريجين جدد هي التردد والخوف والتوتر لما يروحوا يقدموا لمقابلة، فبيكون الشخص عنده معرفة كتير كبيرة، ولكن مع التردد اللي عنده بيفقد حقه بالوظيفة. فأدوات الذكاء الاصطناعي أعطتني كمان إمكانية أنه أنا أعمل محاكاة لمقابلة، أسئلة وأجوبة، حدا يسألني وأنا أجاوبه، فعم تكسر كل الحواجز اللي كانت موجودة عندي سابقا، فبالتالي أنا صرت جاهز بكل تفاصيل عندي بخبرتي. يعني أنا ما ألفت خبرة من برا، ولكن بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي.
0: ولو يعني أنت بتحكي عن جد على تفاصيل كبيرة جدا في كل واحدة من مراحل البحث عن العمل، وهي صراحة لما الإنسان يفوت على يعني تفاصيلها الدقيقة بيفهم لأي درجة كل واحدة من هذه المراحل إلها أهميتها ولها تبعاتها على العمل، حتى في حالة أنه قبولنا للعمل بأي ظروف إحنا بنفوت على العمل والمفاوضات اللي بتكون يعني ما بعدها.
1: طبعا وكمان يعني مثلا الشخص الخريج الجديد مثلا ما عنده خبرة مثل واحد عنده 10 سنين، يعني احنا لما نروح على اي مقابلة بنكون فاهمين شو نقاط القوة والضعف تبعت الشركة، ومفاهمين شو نقدر نجاوب مثلا، ولكن كشخص ما عندهش خبرة من مرة بالمقابلات وما الى ذلك، الذكاء الاصطناعي بيعطيني كل الامكانيات والافتراضات كمان اللي انا بحتاجها لحتى على الاقل اقدم اكثر ما عندي لهي الوظيفة ضمن امكانياتي.
0: طبعًا
1: يعني حضلي كل شوي أحكي لك ضمن إمكانياتي.
0: صحيح، أنت أعطيتنا يعني نوعا ما ملخص وكأنه لكل هذه السيرورة مع بعض، ولكن أنا معني شوي نفككها لحتى يعني نفوت على عن جد.

0: هذا الكم الكبير من الجهد اللي بحاجة لحتى الإنسان يحصل على وظيفة الأحلام أو لحتى يوصل لهذا المكان، خاصة أنه إحنا بنحكي في خضم فترة فيها أزمة اقتصادية، أزمة توظيف بتمر على كثير من الشركات التكنولوجية وغير التكنولوجية. إذا بنبدأ بالمرحلة الأولى ما قبل التقديم للوظيفة، إيش ممكن يساعدني الذكاء الاصطناعي بهذه المرحلة؟
1: ما قبل يعني التقديم للوظيفة بيقدر يساعدني بمعرفة وين نقاط قوتي. يعني أنا لما أبدأ أتعامل مع الذكاء الاصطناعي كأنه مستشار توظيف وأبلش أعطيه كل المهارات الموجودة عندي، شو الخبرات، شو ما كانت خبرات حتى لو تطوع بأكثر من مكان، وبعدين بناء عليه أقول له وين نقاط القوة تبعتي وين نقاط الضعف، ولما أشوف نقاط الضعف تبعتي أقدر يساعدني كمان بعمل جدول للتدريب. يعني خذ ادخل بمرحلة واحد واثنين وثلاثة لحتى توصل بنقطة إكس اللي هي بتوصلك لمرحلة أقوى بمجال معين مثلا. فأنا هون بلشت بنيت السي في تبعتي أو السيرة الذاتية تبعتي بكل التفاصيل بشكل مهني جدا، وعرفت كمان وين بقدر أقوي حالي. طب إذا أنا بنيت هاي السي في أو السيرة الذاتية على الأداء، بقدر أكمل المرحلة الثانية. المرحلة الثانية الظهور شو اسمه.
0: قبل ما تكمل في المرحلة الثانية أنا معني شوي نتوقف بهذا المحل، ويعني يمكن أنا بشوف بعض وجوه مستمعينا، احنا كنا نحكي لهم قبل بمرات انه نتعامل مع الذكاء الاصطناعي بنوع من الريبة وعدم يعني فتح المجال الكامل في كل ما يخص الخصوصية، وانت الآن بتحكي على وكأنه فتح المجال بالكامل وأحكي له نقاط قوتي نقاط ضعفي كل هذه الأمور، ما في نوع من نسميها توجس أو خوف بهذا المحل؟
1: أنا لحد هلا بحكي كله بالأمور المهنية، يعني أنا دائما بحكي بأمور خصوصية خصوصا بالشات جي بي تي وغيرهم. الإشي اللي أنت ممكن تحكيه لصديق إلك أو تحكيه بمكان عام هو اللي أنت بس بدك تحكيه على الشات جي بي تي أو على أدوات ذكاء صناعي مختلفة. فأنا كشخص لما أكون قاعد مع مستشار حقيقي اللي يساعدني بجزئيات متعلقة بالوظيفة تبعتي أو من مسيرتي المهنية، بعطيه بعض النقاط القوة والضعف اللي هي متعلقة بوظيفتي. يعني مش متعلقة بشكل أساسي بخصوصيات داخلية اللي مفروض ما حدا يعرفها غيري أنا مثلا. فإحنا بنبلش فيه بالأشياء المهنية، يعني لما أنا أحكي بنعطيه نقاط قوة وضعف هي المقصود فيها الأشياء المهنية، بعدين ننتقل لمراحل الخبرة اللي عندي واللي هي أنا بظهرها كمان بالسي في، يعني هي عامة بطلعها لبرا. التطوع برضه هو إشي بطلعه لبرا، شو أخذ الدورات، شو بحتاج دورات، هاي الأمور كلها مش سر.
0: يعني أنت بتحكي على نوع من التوازن ما بين يعني أمور اللي هي بحاجة للجانب المهني اللي هي بكل الأحوال كان ممكن أنه تكون متاحة إذا مش عندي عند الطرف الثاني أو عند الشركة المقابلة، بينما الأمور الخاصة المتعلقة لربما في أمور حياتية أو غيرها هذه نخليها ما بيننا وبين نفسنا.
1: طبعا، وهي مشكلة من الأشياء اللي احنا دائما صراحة بتزيد الوعي فيها، لأنه في كل سيرورة الشغل تبعنا بنشوف كتير ناس اللي هم بيحكوا لك الشات جي بي تي كمثال هو صديقي اللي أنا بفضفض له كل حياتي. فأنا أبسط ما يمكن بنقول له طب تخيل لو حد اخترق الحساب.
0: لا أرجوك يا جماعة. لا طبعا هذا أمر يعني جدا مهم، يعني هو هذا التوازن ما بين الخصوصية وما بين محاولة تطوير أنفسنا وتطوير سيرتنا المهنية. إذا تقدمنا لكمان يعني جانب آخر في ما قبل تقديم السيرة المهنية والسيرة الذاتية في هذا المكان، السؤال هل في واحدة من الأمور اللي احنا نعرفها أنه نتقدم عن الشركة نفسها، نسأل عن الشركة الشات جي بي تي ممكن أنه يخترع بعض الأشياء اللي بالآخر ما تكون دقيقة، كيف نتعامل مع هذا المحيان؟
1: احنا بصراحة في أدوات تانية اللي هي أدق من شات جي بي تي بهذا الموضوع، مثلا في عنا Perplexity، يعني هي كمسمى أصعب، هي بتساعدنا بشكل كتير كبير بالبحث عن الشركات، وإحنا لما نبحث عن الشركات مرات حتى بنحط المصادر تبعتها لتشات جي بي تي لحتى يعطينا قدر الإمكان إشي دقيق. والهدف عندنا كمان أو في بعض الطلبات تبعتنا بنطلب كمان المراجع لكل جزئية بيعطينا إياه، فهيك أنا بضمن قدر الإمكان. يعني إحنا حتى بطلبنا من التشات جي بي تي مثلا بنكون واضحين بالطلب تبعنا، نطلب انه ما يكون اي اشي بدون اي مصدر، ولو في اي اشي يضيف لنا المصدر تبعه ونتأكد انه الاشي اللي عم بنحكى صح، فهيك على الاقل بكون انا اعطيت جزئية. ولكن زي ما حكيت في ادوات تانية زي كلود زي Perplexity اللي هم عندهم يعني متخصصين اكثر بالبحث، فبيعطونا كمان نتائج افضل خصوصا للشركات. واحنا لما نحكي بحث عن شركات مش بس بالضروره انه انا ببحث عن شركه

0: شو وضعها، أنا بدي أبحث شو رأي الناس عنها، شو رأي الموظفين عنها. فهم بيجمعونا كل الريسورسز أو المراجع الموجودة على الإنترنت اللي بتحكي عن هاي الشركة وتجاربها وبلخصولنا إياها بشكل أساسي. فطالما أنا عندي مراجع وبقدر أرجع لهاي المراجع، فبالتالي أنا وصلت للمعلومة الصحيحة.
1: جميل جدا. بتخيل يعني احنا نوعا ما صرنا جاهزين نقدم السيرة الذاتية، ولكن قبل ما نقدم السيرة الذاتية احمد بركات ضيفنا رح نطلع لفاصل قصير مع مستمعينا، وبعدها بنرجع لحتى نكمل من هذه الحلقة الخاصة اللي ممكن تساعدكم في البحث عن الوظيفة القادمة، وظيفة الاحلام. خلونا على البال.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 6050.
2: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في آي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: في آي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: المستمعات والمستمعين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي لحديثنا التكنولوجي، وهذه المرة مع ضيفنا في هذه الحلقة أحمد بركات، مستشار تسويق ونمو ومختص في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي. واليوم حديثنا معك أحمد على كل ما يخص استعمال للاي اي في بحثنا عن الوظيفة، وخاصة مع كل هذه الأزمة في التوظيف. والحقيقة يعني كل ما ذكرته أنت قبل نوعا ما محمس، أنه يعني الإنسان فيه إمكانية أنه ينكشف على كمان وظائف جديدة من هذا المكان. ويمكن قبل ما نكمل السيرة الذاتية والحديث عنها، يعني هل ممكن الذكاء الاصطناعي يساعدني في فتح آفاق جديدة لوظائف اللي يمكن ما كنت أعرف إنها موجودة، ما عندي العلاقات الكافية إنه أوصلها؟
0: يعني هو على الأقل لأنه مربوط بمصادر كبيرة على الإنترنت بشكل يعني منوع، ممكن يعطيني إمكانية إنه أنا أشوف أشياء أخرى، وممكن كمان في أمور أنا ما أكون منتبه فيها على نفسي. فلأني ذكرت هاي المهارات والأشياء الذكاء الاصطناعي كمان هو يساعدني وين أنا أتوجه. فمجرد ما أنا عرفت وين أنا مكاني وين التوجه تبعي، فبالتالي ممكن في أمور أنا كنت أتوقع أن هي ما تصلح إلي، مكتشف أنها بتصلح إلي من خلال هاي الأدوات.
1: هو شاطر بيني وبينك بكل ما يخص رفع الثقة بالنفس
0: طبعا، بس احنا دائما بنحكي له ما تبالغ
1: تعرف ما تديح يعني.
0: ايوه بالضبط، يعني هي كمان جزء اساسي دائما نكتبه وبننصح فيه الناس دائما، انه دائما ذكروا الشات جي بي تي او الاداه اللي انتوا عم تشتغلوا عليها، انه الرجاء عدم المبالغة، الرجاء عدم المبالغة.
1: لا تكبر راسي.
0: ايوه ما تكبرش راسي، خصوصا بالتوظيف، لانه ما بينفع نكبر حالنا اكثر من حجمنا. يعني
1: صحيح، ممكن توصل بالاخر

0: الشيء اللي ممكن أنا أحتاجه بغض النظر الذكاء الاصطناعي حيساعدني فيه أو لا. يعني إحنا دائما بناخد السيناريو الحياتي الحقيقي لما إحنا نشتغل فيه. إحنا في البداية أول جزئية بنعرف شو مهاراتنا وكل التفاصيل المتعلقة فينا، بعدين بنعرف أكثر عن الشركة اللي إحنا متقدمين عليها بشكل أساسي، وبعدين نبدي بناء عليها السيرة الذاتية اللي ممكن ينكشف إلي إنه في بعض نقاط الضعف تكون موجودة عندي، فأنا بناء عليها بطورها لحد ما يوصل لمرحلة المقابلة يعني. فيمكن هاي أكتر شيء بتساعدني لما أنكشف على نقاط الضعف.
1: في نوع من السباق على معرفة الوظائف في بداية يعني ما يتم نشرها، إنه تكون بعدها طازة. هل في آليات اللي ممكن تعرف من خلال هذا الذكاء الاصطناعي ممكن يساعد الناس في زيادة هذا الانكشاف، أو في أنه تكوين نوع من الايجنت أو الوكيل مثل هذه الوظائف؟
0: في احنا بنقدر مثلا من خلال كلود مثلا أنه نبني ايجنت. الايجنت هذا يكون وظيفته، الايجنت لما نحكي عن ايجنت يعني بنحكي عن مساعد اللي بيشتغل عنا بدون ما احنا نعمل شيء بإيدنا، ووظيفته هذا الايجنت انه يسحب كل الوظائف المتعلقة بالشغل تبعي ضمن المنطقة تبعتي. فهو بصير شو يعمل؟ يبحث على الانترنت بشكل مستمر على كل وظيفة مباشرة، يبعث لي تنبيه هذا الموضوع. مرات احنا يوم من الايام نسيت انا اقدم لوظيفة، بتكون نزلت وظائف معينة، فانا بحب دائما انه الشخص من اول ما تنزل وظيفة يكون جاهز لإلها. فالايجنت هذا بيساعدني انه انا بعرف الوظيفة هاي، وحتى مرات ممكن نعمل هذا الايجنت انه يبني لنا السي في الخاصة. خلص هو عرف كل مهاراتي وكل التفاصيل المتعلقة فيه، فيبني لي كمان سيرة اللي توصل. حتى احنا بنقدر نوصل لمرحلة انه يبعث كمان السي في اذا في ايميل يبعثها لهذا الشخص.
1: احمد كمان شو رح تقول لي يروح يشتغل بدالي؟
0: يعني هي الفكرة، بس احنا دائما بنقول لازم يكون في تدخل بشري بكل مرحلة من المراحل على الاقل عشان نتأكد ان المعلومات عم تطلع صحيحة، لانه الايجنت في النهاية هو بيشتغل بناء على شو انا بعطيه، فلو انا اخطأت باي جزئية ممكن يعمل يعني عجايب.
1: وهذا طبعا جدا مهم بهذه المرحلة. بننتقل لفترة تحضير السيرة الذاتية نفسها. الملف نفسه في كثير من الاحيان هو يعني لغز كبير وحالة معقدة اللي احنا بحاجة انه نعرف كيف نبنيها بشكل مرتب، وكيف ما ذكرت يتلائم مع الوظيفة. كيف ممكن الاي اي يساعدنا في هذه المرحلة؟
0: الاي اي بيساعدني. سابقا كنا نشوف مرات سيفيات اللي هي تكون عبارة عن عمل فني. العمل الفني هذا ممكن يكون جميل لشركة، ولكن هلأ كمان الشركات عم تستخدم أدوات ذكاء صناعي لحتى تتأكد إنه الأشخاص اللي عم بيبعتوا هاي السيفيز هم مستحقين للمقابلة. فاللي بيساعدني في الذكاء الاصطناعي انه يبني لي السي في والملف تبعها بشكل جاهز انه يقرأ بشكل صح من قبل الشركة اللي انا عم بقدم لها. فبالتالي انا بدل ما انتقل لاني اضيع جزء تبعي من الجهد عفوا اللي انا عم بشتغله على بناء السي في والتصميم ومش عارف شو، حاليا احنا بضغطة زر بنقدر نبني كل هاي التفاصيل، ويكون الملف كمان جاهز انه يقرا بشكل صحيح من قبل الشركات.
1: يعني انا بصراحه بهذا المحل شوي ذا حاول اصعبها عليك احمد. صعبها. انا شعوري برضو في عده وظائف اللي تم الاعلان عنها وبشوف الملفات اللي عمالها توصل، بقول لك ايش مشاكلي كانسان مسؤول عن توظيف احيانا هنا وهناك في بعض الوظائف. اولا كثير من هذه الملفات عن جد بتوصل مع مبالغات اللي انا يعني بيني وبين حالي بقول يا اما هذا الموظف بحاله انه وظفناه راح يكلفنا غالي، يا اما هو مش عن جد فاهم ايش مكتوب بالملف اللي قدم لي اياه. ثانيا في مشكلة عويصة مع مسألة التشابه ما بين الملفات، يعني وكأنه أنت بتستلم ملفات أغلبها شبيهة لبعضها، تم بناءها وكأنه بناء على الشروط اللي إحنا بنبحث عنها في الوظيفة نفسها، وبس وكأنك غيرت الأسماء من إلى. فكيف أنا ممكن الآن بمرحلة يعني أنه أنا بقدم لوظيفة أنه ما أقع في هذه المشاكل؟
0: دائما بنحكي كمان بموضوع الذكاء الاصطناعي والتعامل معها، مش بس بالسي في كمان بأشياء تانية، اللي هي كل ما كانت جودة المدخلات اللي إحنا بندخلها أعلى، كل ما كانت المخرجات اللي عم تطلع لنا هي تخصنا أكثر ويعني قوية. فزي ما أنا بأخذ جهد ببناء السي في وببناء المعلومات المتعلقة فيها، لازم أخذ جهد أول ببناء الانطباع الكامل عني من خلال الذكاء الاصطناعي، يعني بإعطاء كامل المعلومات عني، بإعطاء الأوامر الواضحة. يعني إحنا بنحكي البرومت أو الأمر النصي إنه يكون تفصيلي. يعني أنا لما حكيت كمان في البداية حكيت إنه بتعامل معه كأنه مستشار توظيف،

0: أعطيه كل التفاصيل المتعلقة فيه، فبالتالي طالما أنا أعطيت كل الأشياء المتعلقة فيه بمهارات وما إلى ذلك، فبصير قضية التكرار يعني شبه مستحيلة، لأنه في النهاية هو بيعكس الإشي الخاص فيه أنا تماما. حتى لو أنا أبرزت جزئية من جزئيات على حساب جزئية أخرى، بس أنا بيحكي عني. وأنا طالما كمان معطي أمر للذكاء الاصطناعي أنه ما يبالغ ولا يعطي صورة مختلفة عني يعني للمشغل، فبالتالي أنا بضمن قدر الإمكان الإشي تمام. ومش بس هيك، كمان بعد ما تطلع السي في لازم أقرأها، لازم أقرأها، أتأكد من المعلومات الموجودة.
1: أقرأ الملفات اللي بتكتبوها.
0: أتأكد إنه هاي الأشياء الموجودة فيها، لو أي مشغل سألني عن أي نقطة عنها أقدر أجاوبه عليها. فبالتالي طالما أنا أخذت هاي النقاط ما بنقدر نعمل أكثر من هيك. حتى السيفيات العادية، ما في سابقا كان في عنا بيسموها تيمبلتس أو القوالب الجاهزة اللي كانوا بس الناس يغيروا فيها جزئيات التعليم والأشياء الثانية. فهذا الموضوع هو نفسه كان موجود بالسابق، ولكن حاليا صار ينكشف أكتر للمشغل لأنه صارت لغة المبالغة واضحة إله.
1: يعني بتخيل واحد من هذه المراحل الصعبة اللي بيمر فيها كل متقدم للوظائف، هو بالضبط هذا الجانب اللي من جهة ثقتك بنفسك لربما فيها علامة سؤال، هل أنا مناسب لهذه الوظيفة أو لا، هل رح يعني يدعوني لمقابلة عمل أو لا، وبالمقابل هل أنا بالغت في وصف ذاتي في هذا المكان. في عندك معادلة معينة ممكن أنه من خلال الـ AI أنه يكون في مراجعة ذكية أكثر من أنه أنا بس أعطيها لصديقي ويقرأها؟
0: هلأ مرات إحنا بننصح الناس يشتغلوا على أكثر من أداة، يعني يبني الإشي مثلا على ChatGPT، بعدين يروح على كلود يقول له يا عمي هاي تفضل، هاي كل مواصفات الوظيفة، أنت انقد لي إياها، اعتبر حالك أنت المستشار وعم بتوظفني وعم تعمل، قول لي شو اللي صح وشو اللي غلط. فبيصير يعطيني بعض النقاط اللي ممكن تكون صح وممكن ما تكون صح، بس أنا في النهاية على الأقل بكون ماخد الصورة الكاملة عني. وكمان أنا بحكي معلومة مهمة، إنه المشغل طالما أنت عم بتقدم للمشغل وهو طالب نفس المواصفات اللي انت يعني عندك اياها، ما في اشي بخوف. يعني اللي بخوف بس هو كمية الناس اللي عم بيقدموا للوظيفة، لانه اصلا في عنا يعني تقليق، يعني في عنا مشكلة بالبطالة والامور هاي كلها، بالذات مع الظروف اللي بتمر فيها البلاد يعني او مرت فيها البلاد. ولكن بالنهاية طالما انت كاتب كل شيء صح، ما في اشي بخوف.
1: رائع، تخيل يعني معلومات مهمة ومفيدة جدا خاصة بهذه المرحلة. رح نرجع يعني للمراحل الأخيرة فيما قبل التوظيف مع كل هذه الكمية من الخبرة في أدوات الذكاء الاصطناعي المتنوعة معك أحمد بركات. خلونا على البال بعد الفاصل.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيد من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28-29. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
7: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
1: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
2: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي، وهذه المرة حديثنا متعلق في إيجاد وظائف عمل ورفع يعني فرص وصولنا إلى وظيفة الأحلام من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي. ومعنا ضيفنا في هذه الحلقة أحمد بركات، أهلا وسهلا فيك من جديد. يعني أحمد، ذكرنا العديد من المراحل للوصول للوظائف، وبتأمل إنها ساعدت خاصة الجونيورز أو خاصة المبتدئين يعني في الوظائف، ولا ربما بتخيل فادت كمان جزء من الخبراء أكثر. ما بعد ما حضرنا ملف السير الذاتية، يمكن بعدنا ما أرسلناه، كيف ممكن الذكاء الاصطناعي يساعدنا في هذه المراحل؟
3: هلا بيصفي عنا، بدنا نبعث الايميل. فالذكاء الاصطناعي بيساعد قدر الامكان كمان انه نبعث اشي بسيط جدا، اللي على الاقل لما يقراه الشخص يحس انه انا يعني كاتب فاهم اول شيء شو الوظيفه اللي انا مقدم لها، فاهم شو التفاصيل المطلوبه، فتساعد انه ينفتح الايميل تبعي او تنفتح السبيل اللي بتخصني بشكل اساسي.
2: وهذا المكان كمان في يعني نوع من التحدي بانك ما تكون اوفر اي اي،
3: ما تكون اوفر اي اي كمان. حتى يعني في تفاصيل هي اللي دائما بيحكوها، الايميل تبعنا يكون ايميل شخص حقيقي ومهني قدر الامكان، كمان ما تكون مجامله جدا. يعني في النهايه احنا لم نعرفه ولا بيعرفونا، والاي اي بالعاده بيعطي الاشي كتير مجامل. فخلص القاعده الاساسيه عندنا بدون مبالغه،
2: كون انساني،
3: كون انساني، كون حقيقي قدر الامكان. حتى الشخص اللي عم بيقرا الايميل، لانه اذا انا حسيت من بدايه الرساله انه الاشي مش متعوب عليه، عم مكتوب بهيك رساله تلقائيه، هذا الاشي بالمقابل حيعمل لي مشكله. وكمان مشكله الذكاء الاصطناعي في بعض الاحيان التكرار، يعني بيكرر بعض الامور بالايميل نفسه، فاحنا كمان ننتبه للموضوع هذا ونتاكد انه لما انا اقراه او اي شخص اخر يقراه حيقراه باريحيه بدون ما يحس انه في إشي مش طبيعي.
2: هل كنت بتكمل تحضر للوظائف من خلال يعني الذكاء الاصطناعي، مش بس يعني لحد مرحله السير الذاتيه؟
3: من اي ناحيه أضل؟
2: يعني القصد تحضير لمقابله العمل، امور من هذا النوع.
3: طبعا طبعا، طالما انا خلصت السي في والامور هاي كلها، هلا المرحله الثانيه تبعت اللي هي تدريب نفسي، انه انا بدي اتدرب شو حيصير معي بالمقابله، شو الاسئله المتوقعه، خصوصا اذا انا حدا جونيور او حدا يعني خريج جديد. فكمان أدوات الذكاء الصناعي بتساعدنا، يعني كانت من قبل في أداة لجوجل ولكن للأسف أوقفوها، لأنه في النهاية البديل عنها هي جيميناي نفسه بالحديث معه بشكل مباشر. إحنا طالما أعطينا نفس الشيء، أنا كنت مع أدوات الذكاء الصناعي أعطيتهم كل المعلومات تبعتي، طلعت لي سي في، طلعت لي الإيميل، مرحلة تانية بطلب منها نفسها تعطيني محاكاة لمقابلة العمل تبعتي، شو الأسئلة اللي ممكن يتم الحديث عنها، شو ممكن، شو الإجابات. يعني أنا بعطيه إجابات من عندي، هو بناء عليه ببلش يعطيني أشياء وتحسينات وما إلى ذلك، بحيث أنه أنا في النهاية كمان أنا يعني لما أدخل على مقابلة العمل مش داخل على حياة أو موت بالنهاية، أنا داخل على مكان اللي ممكن يطورني من ناحية مهنية. فمعرفتي أكتر بالممكن الأسئلة والتحديات اللي ممكن أواجهها وأنا عم بسأل قبل ما أنا أكون بالمقابلة، بيساعدني مرات بالتفكير، وبيساعدني مرات أنه أنا أكون محضر بشكل كامل، يعني مجهز نفسي بشكل كامل. فمثلا من خلال جيميناي أو حتى تشات جي بي تي، أنا بقدر أطلب منه يعمل لي محاكاة للمقابلة، فبيبلش هو يسألني بعض الأسئلة،
2: إنه يلعب دور عمليا الموظف اللي مفروض أنه يسألني في مقابلة العمل.
3: صحيح بالضبط. فأنا بالتالي خلص بكون على الأقل جاهز من ناحية أنه عملت المجهود تبعي.
2: يعني وطبعا كمان بهذه المرحلة في العديد من يعني نسميها المستويات أو العديد من الإمكانيات، لأي درجة صعب علي الأسئلة أو صعب علي المقابلة، مقابل أنه يعني يكون مادح ويدخلني
3: طبعا. وحتى خصوصا لما أنا أقدم لشركات عالمية مثلا، مرات الأسئلة هاي بتكون منتشرة على الإنترنت، وهو بيساعدني بأسئلة اللي أنا مش متوقعها مثلا. حتى شركات الاتصالات عندنا هون اللي ممكن كمان تكون عندها أسئلة اللي هي منتشرة على الإنترنت، فهذا الذكاء الاصطناعي بيساعدني كمان بمعرفتها قد يعني نوعا ما.
2: سؤال تلخيص أخير، بتشوف أنه يعني اليوم اعتماد أيضا الشركات الموظفة من خلال اعتماد

0: أدوات للذكاء الاصطناعي لقراءة السير الذاتية ولا عمليا حتى تحضير الإنسان اللي بيعمل معي المقابلة، كمان هو بيتحضر من خلال الذكاء الاصطناعي طبعا. هل بتشوف أنه هذه المعركة اللي فيها الطرفين بيجوا معتمدين على أدوات ذكاء اصطناعي بتساعد أنه يكون في توظيف دقيق، ويعني ولا إحنا بمرحلة شوي أكثر فوضوية؟
1: إذا أنا بس بستخدم الأدوات الذكاء الاصطناعي بدون ما يكون عندي العلم الكافي فيها، فأنا في التالي يعني بالطرفين خسران صراحة يعني. ولكن إذا أنا كشركة توظيف عم بيجيني مئات السيفيات، فأصلا مش عملي أن أنا أقرأ كل سيفي بحد ذاته، لأنه هيك حطلم بعض الناس أو حصير في مرحلة المراحل اللي عم بقرأ بشكل مش صحيح يعني. فأدوات الذكاء الاصطناعي بمجال التوظيف بتساعد جدا أنه أقدر أوصل للناس اللي يعني كيف توصل شركات توظيف أصلا للسي في، في كلمات مفتاحية أو keywords بنسميها اللي هم بحطوها، بقولوا إذا هذا الشخص عنده هاي 1 2 3 4 حط لي إنه هو جاهز لهاي الوظيفة. فطالما أنا حطيت هاي المعلومات بشكل صحيح فالإشي 100% تمام. وبالنسبة للأسئلة كمان تبعت المقابلة، فكمان هي بتعتمد على خبرة الشخص يعني. إذا الشخص أصلا خبير وعنده المفروض يكون الشخص اللي بوظف عنده خبرة نوعا ما بالعمل، الذكاء الاصطناعي بيساعده بس يعني ممكن نقول بتجهيز أسئلة خاصة لكل شخص بشخصه كمثال يعني. ولكن في النهاية هي معركة بطرفين، الطرفين هدول طالما هم عم بيستخدموا الذكاء الاصطناعي بطريقة صحيحة وعم بيتعاملوا معه كأنه مساعد وليس عم بيشتغل عنهم، بالتالي احنا وصلنا لنقطة عادلة.
0: عندي شعور بأنه يعني من كل ما أخذت من هذا الحوار معك أنه إحنا يعني الموضوع الذكاء الاصطناعي واستخدامه في البحث عن العمل هو مش سؤال هل نستخدمه أو لا، هو سؤال كيف، لأنه واضح أنه الطرفين بيعتمدوا عليه، وواضح أنه أيضا الشركات وكأنه صار في عندها أصلا توقع أنك معتمد على الذكاء الاصطناعي في إرسال كل هذه السيرورة لحد ما وصلت لنا.
1: عشان هيك عندنا هلأ إشي اسمه البرومبت إنجينيرينج أو هندسة الأوامر، اللي هي بس تخصصها أنه كيف نقدر نتعامل مع هاي الأدوات ونسألها الأسئلة الصح ونعطيها المعطيات الصح عشان تعطينا في نهاية المقررات الصح.
0: هل نصيحة من كلمة أخيرة للناس اللي حاليا عن جد عايش نوع من هذا يعني دمج ما بين التوتر والخوف والقلق للمستقبل؟
1: أنا نصيحتي للجميع خصوصا للباحثين عن العمل أنه ما تستنوا يعني، ما تستنوا لأن ما يتغير السوق تماما ويتحول لناس كلهم عندهم خبرة بالذكاء الاصطناعي وأنتوا لسه قاعدين مكانكم. لازم تدخلوا بهذا الركب بطريقة يعني بطريقة واعية، بطريقة بتحافظ على الخصوصية تبعتكم، وتعاملوا دائما مع أدوات الذكاء الاصطناعي كأنها مساعدة عنكم، ما تخلوها بتاتا تحكوا عنكم، أنتوا اللي بتحكوا بالأساس، أنتوا اللي عم تعطوها التوجه، هي في النهاية عم تعطيكوا الخلاصة من الإشي اللي طلبتوه منها.
0: أتخيل يعني نصائح وكلمات مهمة ومفيدة جدا للمستمعين. ويعني أولا نشكرك على هذا الكم من المعرفة أحمد بركات، مؤسس جو سوشيال، مستشار تسويق ونمو وخبير في كل ما يخص دمج أدوات الذكاء الاصطناعي. جزيل الشكر لك، ويعني لعل وعسى أيضا تحصل على أحسن الموظفين عندك كمان من خلال هذا.
1: إن شاء الله يا رب. تسلم يا رب، شكرا جزيلا.
0: ما تنسوا متابعتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع، جوجل بودكاست، أبل بودكاست، وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل وإلياس مرجية، وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم مع ضيف جديد ومواضيع أخرى من عالم التقنيات والتسويق. إلى اللقاء.

0: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: قربت الرجعة على المدرسة ولازم نكون متأكدين من جاهزيتنا بشكل كامل، فهمنا لمواد السنة الماضية وتحضيرنا بشكل قوي وأساسي للسنة القادمة. ما حد كلام، في برنامج خاص لكل الأجيال لتحضيرهن من أجل مشوار التميز والنجاح. 055-985-118-1.
2: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
0: اي بلاي

0: أجهزات أبل خاضع لشروط الحملة.
1: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
2: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
5: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. قتل محام بالرصاص داخل مكتبه في مدينة ريشو لتسيون وعثر عليه شريكه، وتجمع الشرطة تسجيلات كاميرات المراقبة وتفحص ما إذا كان قد حدد موعدا مع شخص قبيل مقتله وما إذا كانت الجريمة مرتبطة بعمله أو بخلفية أخرى. هذا وأشارت مصادر محلية إلى أن الحديث يدور عن محام من الوسط اليهودي. لقيت امرأة في الثمانينيات من عمرها مصرعها وأصيبت امرأتان في السبعينيات بجروح خطيرة ومتوسطة إثر حادث شاركت فيه ثلاث حافلات في مدينة عسقلان أشكلون، ونقل طواقم الإسعاف المصابتين إلى مستشفى برزلاي في المدينة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث. أغلق شارع رقم 6 أمام حركة السير بالاتجاهين قرب مفترق دانييل إثر حريق اندلع في منطقة مفتوحة قرب غابة بن شمن وامتد باتجاه الشارع، وتعمل 14 فرقة إطفاء بمساندة 4 طائرات على محاصرة النيران التي تنتشر بسرعة بفعل الرياح القوية. إلى ذلك استنفت حركة القطارات تدريجيا في منطقة ريشو لتسيون بعد توقفها مؤقتا بين محطتي مشديان وأسدود أشدود وإغلاق محطة يفني الغربية بسبب حريق اندلع قرب السكة الحديدية. اعتقلت الشرطة محامية من منطقة المركز وأربعة مشتبهين آخرين للاشتباه بمحاولة دفع قاصرين إلى تقديم إفادات كاذبة في ملف أمني جنائي، وتشتبه الشرطة بأن المتهمين حاولوا اختلاق حجة غياب لصالح متهم بجرائم إطلاق نار وإحراق وتصنيع أسلحة في مدينة الرمل. قدمت النيابة لائحة اتهام ضد رجلين في 47 و 32 من عمرهما من شفا عمر على خلفية إطلاق نار داخل مسجد في المدينة. وبحسب لائحة الاتهام أطلق الأول نار بسبب خلاف مالي مع إمام المسجد، فيما ساعده الثاني على الفرار وإخفاء المسدس والأداة الحادة التي كانت بحوزته وكاد خلال هروبهما أن يصدم شرطياً. دعت اللجنة الشعبية وبلدية شفا عمر الأهالي إلى المشاركة في فعاليات إحياء الذكرى 21 لمجزرة شفا عمر التي تقام مساء اليوم في المدينة، وتصادف اليوم الذكرى 21 للمجزرة التي ارتكبها الإرهابيين تنزادة وأسفرت عن استشهاد 4 من أبناء المدينة بعد إطلاقه النار داخل حافلة ركاب كانت في طريق عودتها من حيفا إلى شفا عمر في 4 آب عام 2005. أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن مسار مذكرة التفاهم سيسرع الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، معتبرا أن ما وصفه بصمود المقاومة أسهم في تحقيق ذلك. وأضاف قاسم أن إيران انتصرت في المواجهة بحسب قوله، داعيا الدولة اللبنانية إلى عدم تقديم تنازلات مجانية لإسرائيل وفق تعبيره. هذا ودخلت المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل اليوم جولتها 7 في روما وسط استمرار التوتر والخروقات الإسرائيلية في جنوبي لبنان، وتركز الجولة على خرائط الانسحاب وآليات التنفيذ وانتشار الجيش اللبناني والجدول الزمني للمراحل المقبلة. قال مسؤول إيراني رفيع أن طهران تطالب بسيطرة كاملة على حركة السفن الداخلة عبر مضيق هرمز وبشفافية بشأن السفن المغادرة مع الاحتفاظ بإمكانية التدخل عند الحاجة. تأتي تلك المطالب ضمن خطة تبحث مع سلطنة عمان وفق ما قال المسؤول الإيراني. أعلنت جماعة الحوثي استهداف موقع وصفته بالحساس في مطار نجران داخل السعودية بطائرة مسيرة، ودعت الجماعة تحقيق إصابة مباشرة، هذا ولم يصدر تأكيد سعودي فوري حتى الآن. الأحوال الجوية، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها الموسمي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس خلال ساعات النهار شديد الحرارة، خلال ساعات المساء والليل يمسي الجو معتدلا. ختام النشرة، بعد قليل برنامج حركة سير والزميل فادي زغائري، كونوا بخير.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات.
2: المدرسة فتحت أبوابها والناس جاي ومبسوطة جدا. شهر 8 هو شهر الحملات، شهر 8 هو شهر التحضير للمدرسة، وهي تحية حلوة لكل المستمعات والمستمعين من شبكة طيبة وتحديدا من فرع كفر مندى البطوف الجميل والرائع هنا في هذا المكان الحلو. للي بيجي من خارج كفر مندى بتفوتوا لهون على كفر مندى، الدوار الأول على اليمين 50 متر، والمكان بيكون أمامكو في هذا المجمع التجاري في الطابق العرضي. وهون يعني كل ما يحتاج الطالب من في كل المراحل، في الحضانة، في الابتدائية، في الإعدادية، بالثانوية وبالجامعة، كل ما بيحتاج موجود هون في طيبة. وهي الشبكة وسلسلة شبكات طيبة التجارية، 6 شبكات موجودة في البلاد، شفا عمر، كفر مندى، ذكروني يا شباب وين، أم الفحم، سخنين، باقة الغربية، وين كمان؟ وكفر قرع. هاي المحلات طبعا كلها لطيبة. 6 سألنا الصبح سؤال أكم فرع في لطيبة، 6 فروع زي ما ذكرنا. وبنذكركم الرجعة للمدارس العنوان الكبير بأسعار هي الأرخص وبجودة هي الأفضل، هذا هو الشعار الكبير لشبكة طيبة، الأسعار الأرخص والجودة الأفضل دائما، وكل اللي بدكم اياه موجود زي ما ذكرنا بشبكة طيبة، من القلم الأول للدفتر حتى الاحتياجات الصغيرة، البراي والمحاي والمسطرة، كل ما بتحتاجوه موجود هون في طيبة زي ما ذكرنا، شنط، دفاتر، أقلام، مقالم، علب لحفظ الطعام، قناني، وكل اللي بيحتاجه الطالب عن جد بتشكيل كبير وخيارات أكثر لكل طالب ولكل ميزانية. وأكيد بنذكركم أنه الرجعة للمدارس مع طيبة لأبو العيلي هو الأوفر تماما. بذكركم كمان بشغلة مهمة جدا، يعني أمامي حطوا هيك بعض المنتجات اللي خاصة بالمدرسة، الدفاتر A4، 3 دفاتر احنا بنسميه دفتر السلك اللي فيه السلك الحديدي، هذا الرزمي 3 دفاتر فقط ب10 شيكل، وكمان الصغير الدفتر الأكبر اللي هو عدد صفحاته أكثر كمان 3 رزم ب72 صفحة كمان ب10 شيكل. آلاف القطع اللي موجودة هون بسعر الأرخص في البلاد، ابحثوا دوره رح تلقوا إنه هون فعلا الأرخص، ومش بس الجودي الأفضل زي ما قلنا، حقائب مدرسية لفترة الحضانة وصف البستان بتبدأ من 15 شيكل، علب زي ما قلنا لحفظ الأكل ب10 شيكل، قناني مي ب6 شيكل، وكل المقالم اللي بطبقتين انتبهوا، طبقة وطبقتين ب2 شيكل، عم نحكي على يعني سعر سوق بسيط جدا ورخيص جدا، وأهم إشي غير إنه رخيص الجودة العالية جدا. بدي أذكركم المحل مفتوح لغاية الساعة 9:30، نحن هون بانتظاركم حتى تمام الساعة 9:30، والحملة بتنطلق اليوم وتنتهي آخر أيام شهر آب اللهاب. في هالمرحلة موضوع جديد، أغنيات حلوة، وكل ما يحدث على طرق البلاد مع زميل الراقي الرائع زميلنا فادي زغيري، بنعيد البث لإله هناك في الاستوديو البارد المكيف، يعطيكم العافية فادي، البث إليكم في الاستوديو.

يسعد هالمساء، يا مساء الخير عليك وجميعا المستمعات والمستمعين، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. يلا أجينا لنبدأ المشوار ونبدأ استراحتنا. الساعة صارت 3:11 دقيقة حاليا باستديوهاتنا. اليوم صرنا الرابع من آب أغسطس 2026، ويلا مشوار جديد ورحلة جديدة مليانة مليانة مليانة أخبار منوعات ودراسات، وكمان مليانة هيك بالطاقات المختلفة على هواء راديو الناس. احنا معكو للخمسة، يلا بلشوا انضموا لنا، بلشوا كمان سجلوا حضوركم على 050-55-77-399. طمنونا عنكو عن أموركو وأيضا عن أحوال الطرق. الله يسعد لي هالمسا يا رب عليكو جميعا.

يلا بدينا. اهلا اهلا، كيف حالكم اليوم؟ ان شاء الله مناح، ان شاء الله اموركم تمام، ان شاء الله هيك المزاج تمام رواق. يلا على مهلكم على الطرق يا جماعة، زبطوا درجة حرارة المكيف والكثير من الصبر على طرق البلاد، وبالأخص بعد ما أغلق شارع ستي أمام حركة السير بالاتجاهين عند مفترق دانيال، وهذا على أثر حريق اندلع في منطقة مفتوحة قرب غابة بن شيمن وامتد باتجاه الشارع. وحاليا أزمة سير خانقة عم بتكون على شارع ستي، فعلى مهلكم يا جماعة، وإذا في حدا موجود هناك بالمنطقة حابب يخبرنا شو عم بيصير احكوا لنا. ومثل بحبك ما في حد.

يلا هاتوا نبدأ نمسي عليكم بالخير بداية للي عم بتواصلوا معنا على الواتساب. يسعد هالمساء يا محمد. الطقس بده جزيرة يونانية، يلا عليك بالسفر إلى اليونان. لحد الآن حركة المطارات طبيعية وسالكي وما فيش أي مشاكل فبتقدر تطلع. مساء الخير ليسار، يسعد هالمساء الحلو يا رائدة. اليوم رائدة بتحكي أنه الصوت مصحصح، الحمد لله ممتاز. أبو تيسير يسعد لي هالمساء الحلو، أهلا ومرحبا. مساء الخير كمان لمين؟ أبو ضيف الله، مساء الخير. عم بحكي لي عند حريش، أزمة خانقة جدا على شارع ستي، أو مبدئيا يعني من الأزمة مسكر الشارع شمالا وإله 40 دقيقة بأزمة السير. يعطيك العافية فادي، مساء الخير لحمودي يميت. مرحبا مرحبا فادي. ختام منستنى هيك الطقس يبرد ليتحسن المزاج، يعني بدك تنطري، واضح أنه هالصفية كمان راح تكون طويلة وحارة. مساء الخير لهيفا، سعد هالمساء الحلو. تحية كمان لكريستين، مساء الفل. والياسمين تحية ل يوسف زعبي، ازدحامات من ألون تافور حتى مفترق دبوري، ازدحام كمان عند مفترق عيرون الطريق أو المفرق المؤدي إلى شارع وادي عارة، كمان أزمة خانقة جدا هناك. علي من مجد الكروم يسعد لي هالمساء الحلو. تحية لمحمد، شو مع اللي بحب الصيف فادي؟ إسه أحكي، أنا بحب الصيف يا محمد، يعني أنا من عشاق الصيف. هل أنت من عشاق الصيف ولا من عشاق الشتاء؟ أنت من عشاق مين؟ طب في أحلى من الصيف؟ في يا أبو سمير؟ لا، الشتاء مش أحلى من الصيف أبدا وإطلاقا، أبدا أبدا. اسمعي اسمعي أصلا غناني الصيف، اسمعي.

طيب بدي أسألكوا سؤال يا جماعة. أكيد كتار منكم متذكرين مسلسل جميل وهناء، ومتذكرين شخصية أم محمود، هاي الجارة اللي كانت بجميل وهناء، متذكرينها أكيد. هاي الجارة الفضولية الحشرية اللي بدها تعرف كل شيء، اللي بتجمع أخبار البلد، اللي كل خبر في عندها عليه جواب. هل في حدا من اللي عم بسمعني بيعرف هيك شخصية؟ إن كانت جارته، إن كانت قريبته، إن كانت بس من دون أسماء، بس اكتبوا لي إذا بتعرفوا هيك حدا. يعني اللي بيعرف هيك حدا يأشر لي على واتساب إنه في عنا مثلا، في حوالينا. هاي المرأة الحشرية الفضولية اللي دايما أخبار البلد

0: عندها وكتار كتار هيك بحاولوا يبعدوا عنها, أو كتار بحاولوا إنه ما يعملوا معها علاقات. في بحارتكم واحدة عن الشكل؟ مين في بحارته هيك واحدة؟ انتوا شوفوا الكل عم ببعث لي مليان مليان مليان. اللي في بحارته واحدة زيها يأشر لي. في حدا بعث لي مرت أخوي هيك. مساء الخير لرنا, يسعد هالمساء. عم تحكي في ملان وبدهن يعرفوا وين منروح وين منيجي شو منعمل. حتى أنا جارتي نفس الشي, وحتى أسمها أم محمود نفس الشي. مساء الخير يا مها. رندا عم بتقولي مليان مليان. هيفا كمان عم تحكي لي مليان. أكيد موجود إيمان. سلام فادي مليان. فادي للتصحيح, المعلومات مش بكل حارة وإنما بكل عيلة. هي بتكون بكل حارة وكل عيلة وكل بلد وكل محل. دائما هيك في عندها علاقات, بتكون تحسوا هيك في عندها مجسات شغلات هاي الشخصية, إنه بتكون عارفة أشياء أنتوا بتعرفوا عشان حالكم تعرفوها.
1: انا حبيبي قوي ننسى روحنا ونتدلع, اللي يرمي علينا كلام واللي يزعل ما يولع.
0: طيب على سيرة هاي الجارة, اليوم بدي أحكي لكم عن شخصية ذكية جدا جدا جدا جدا. هي بالضبط هاي الجارة. هاي السيدة اسمها مريم, عمرها 67 سنة, ساكنة بمنطقة اسمها كانديو بكولومبيا. هاي مريم طلعت أعتقد أكثر جارة أو أكثر امرأة فضولية وحشورة, ولكن بالمقابل امرأة ذكية جدا جدا جدا. وقضت سنوات عديدة يا جماعة بتوثيق كل ما يحدث حولها, بحارتها, بشارعها, بعيلتها. يعني بتعرف كل المشاكل, بتعرف كل العلاقات, علاقات الحب السرية, بتعرف كل الدراما اللي موجودة هيك بكل عائلة, وكل شيء هيك بدور حواليها هي بتعرفه جدا بشكل يعني كبير جدا. ومعروف, في معروف عنها بالمنطقة انه هي سيدة تسموها يعني اللقاليق الأولى بالبلد. سيدة النميمة, النميمة الأولى بالبلد. هاي السيدة هاي مريم طبعا بعد ما جمعت أخبار كل البلد وكل الحارة وكل الشارع وكل العائلة, بلشت تأخذ مصاري يا جماعة على كل شخص فضولي زيها وبده يعرف عن جد شو بيصير بالبيت الفلان بالبيت العلان, شو عم بيصير مع الجار الفلان مع الجار العلان. فعم بيروحوا عندها بيسألوها, لأنه أكتر من حدا بيعرف أنه هي عندها أخبار البلد كلها. فمريم بلشت تطلب مصاري عشان تفشي هاي الأسرار. وتخيلوا أنتوا أنه هي حطت قائمة أسعار مختلفة بتتلائم مع لأي مدى, وكأنه الخبر اللي جايبته هو خبر جوسي أو خبر يعني هيك محرز أو خبر يعني فيه معلومات مهمة. وطبعا كل ما كانت النميمة فيها معلومات أكتر كل ما السعر بيطلع. واليوم هي عم تحكي أنه هاي العادي أو هاي النميمة تحولت لتكون عندها دخل محترم جدا, وحتى إنها شرت بيت اللي كانت تحلم فيه. وكمان بتحكي إنه لليوم بعدها عم بتجمع مصاري من وراء إنها بتعطي أخبار لكل شخص عنده فضول يعرف شو بيصير مع فلان أو مع علان. وطبعا اليوم هي بنت يعني كارير محترم من شؤون الآخرين. واليوم بحكوا لك انه كل وسائل الاعلام بامريكا اللاتينية عم بطلبوا منها حوارات, وعم بطلبوا هيك يتعرفوا اكثر على هاي السيدة الكولومبية اللي اسمها مريم, اللي مش موقفة تعمل حوارات ومقابلات على شاشات التلفزيون في امريكا اللاتينية. يا يعني استغلت الموضوع.

0: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
5: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيد من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على نجم 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة ثقة ومسؤولية.
6: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم

0: لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: يلا عدنا للمتابعة، يسعد لي مساكم مجددا، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. 3:33 دقيقة ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، لكل الموجودين على طريق رقم 6 احكوا لنا شو عم بيكون الوضع هناك. وحكنا لكم من شوي انه تم اغلاق الشارع عند مفترق دانيال بالاتجاهين على اثر اندلاع حريق في منطقة مفتوحة قريبة من الشارع. يلا اليوم الثلاثة وهذا الموعد ل يعني هي مش ضيفة، ينفعش نحكي ضيفة، عيب نحكي ضيفة.
1: لا بعد كل هالعشرة بدك تقول لي ضيفة؟ لا
0: مثلا مثلا
1: طفع حظك منها.
0: طفع دغري. شو الأخبار؟
1: كل شيء بخير مع حظي، أنا منيحة.
0: لا أوعي تآمني هيك، بتعرفي هدول بيطلعوا بيحكوا لك
1: على فكرة ما قلت القهوة الصبح خربت
0: على حظك.
1: بديش أشربها.
0: نحكي لك أنا على حظي طلعنا نصيف الدنيا كبست وشتت وجابت
1: محلى قد محظوظين.
0: جابت منخفض بخوة. تحكي لي على موضوع الحظ يا بنت الحلال.
1: ما هيك بتاكل.
0: شو الوضع؟ طمنيني عنك.
1: أنا منيحة منيحة.
0: كيف الأمور؟
1: ممتازة.
0: كيف أنت والشوب بعدك؟
1: كير شوب على فكرة. وبعدك؟ لا بعدني أكيد في شيء بخليني أحب الصيف.
0: مش موضوع تحب الصيف بس أنه بعدك يعني مصرة على أنه
1: بستنى الشتاء بالدقيقة.
0: طيب أمطر أمطر يا حسين.
1: أمطر

0: بدي أسألك على شغلي. شو رأيك بالسيدة مريم المحترمة؟
1: والله
0: ذكية
1: يعني عن جد ذكية.
0: يعني أنت لو كان عندك أخبار البلد والبلدية
1: بعمل زيها.
0: تعملي زيها؟
1: هي أعطتني فكرة. أنا شو كده أصير أنا من أخبار البلد.

0: يعني ولما يصير في لا سمح الله والله لا يجيب المشاكل بشكل عام بصفي فيه تعرفوا تدخلات وفلان بده يتدخل وعلم بده يتدخل وجزء من هاي التدخلات بتكون من الأهل وفي أهل بدون ولا أي علاقة لإشي
1: بدخلوا حالهم
0: يعني بدهن يعرفوا. على فكرة كتير صعبة فكرة إنه شوفي حلو ومهم الأهل هني جزء لا يتجزأ مننا هدول أهالينا بالآخر بس لما بصفي التدخل مبالغ فيه من الوالد والوالدة ببيتك لما تنتقل أنت لبيت الزوجية بصفي الموضوع صراحة متعب
1: بالأخص لما هني مش فاهمين عن جد شو الإشي اللي داير جوية البيت وبس بدهن وكأنه بس يتدخلوا.
0: وعلى فكرة وكمان فكرة يعني في فكرة بتعصبن تبع وين رايحين منين جايين شو عم بيصير سمعنا الصوت سمعنا صوت مثلا
1: سمعنا حركة على الدرج
0: يعني
1: نقعد برا ونشوف الطلع والنازل
0: أهالينا على عيننا وراسنا وإحنا منعرف عشانكم بتحبونا أنتوا بتتدخلوا دائما بيجوا بيحكوا أنه كأنه عشانهم بحبونا هني بتدخلوا بس اليوم صراحة ميرال جاي بموضوع كتير كتير كتير حلو أنه هل بتكفي لحالها أنه عشانهم بحبونا عشان تبرر تدخل أهلنا بحياتنا أهل الزوج وأهل الزوجي مبدئيا فاليوم بدك تحكي لنا هيك بعض النقاط أو رح نحكيها أنا وياكي وبدنا نشوف وين حدود الأهل بتخلص بحياة أبنائهن وبناتهن. يلا ابدأي.
1: أول إشي الحب ما بمنع حق التدخل بكل التفاصيل. حب الأهل الزوج لابنهن أو حتى لزوجته هو أمر إيجابي بس هو مش معناته أنه من حقهن يشاركوا بكل القرارات اليومية أو حتى أنه يبدوا رايهن بكل إشي عم بيصير بقلب البيت فلكل أسرة في إلها خصوصيتها ومن الطبيعي أنه الزوجين يحتاجوا مساحة اللي بتخذوا فيها قراراتهن لحالهن بدون أي تدخلات بدون ما يحس أي طرف بأنه حياته عم تخضع للمراقبة أو حتى للتقييم المستمر من قبل أهلهن.
0: شوفي في كمان شغلي مرات ميرال يعني التدخل مرات بيكون بنية طيبة تماما يعني هو ما بيكون بدافع السيطرة بل بتعرفي أهالينا بالآخر في عندهم رغبة بأنهم يساعدونا أو يعطونا من خبرتهم بس مرات تكرار هاي التدخلات من دون طلب بيخلق شعور بالضغط عند الزوجين ومرات عن جد حتى لو كان في حسن نية إلا ما يكون في هيك أثر سلبي بتركوا هذا التدخل لأنه ببعض المواقف الزوجين بيحتاجوا أنه يكونوا واثقين بقدرتهن على إدارة حياتهن ومش توجيهات كل الوقت كل الوقت فمرات حتى لو نيتكم حسنة أعزائي الأهل تفهموا كأنه سيطرة أو تفهموا كأنها فضول معين
1: بيصير في حساسية معينة يعني كمان. تجاه هذا الموضوع
0: عندك
1: احترام الحدود هو بيحافظ على المودة لأنه العلاقة بين الزوجة وأهل الزوج بتصير أكتر استقرار لما بتكون الحدود واضحة ومحترمة الزيارة بوقت مناسب وتقديم نصيحة عند طلبها ومش بكل وقت احترام قرارات الزوجين كل هاي التصرفات بتعزز المودة وبتمنع تراكم المشاعر السلبية أما غياب الحدود ممكن يحول المحبة لمصدر للتوتر وسوء الفهم حتى لو كانت النوايا كتير طيبة
0: ومش بس كمان شغلي كتير كتير كتير مهمة مفروض انه لما بدنا ندير نقاش او حوار داخل المنزل احنا كزوجين اول اشي نحاول نفهم احتياجات كل طرف للاخر باسلوب هادي اسلوب رايق اسلوب محترم وبس بهاي الطريقة بإمكاننا أنه عن جد ندير هذا الحوار ودور الزوجين مبدئيا بهاي العلاقة واحد يحافظ على تحقيق توازن الثاني ونحاول قدر المستطاع نحافظ على خصوصية الحياة الزوجية ولما منتصرف بهاي الطريقة كل الخلافات بتصير أقل وبصير التواصل هيك مريح أكتر من دون ما يضطر أي طرف للاختيار بين شريك حياته وبين أسرته وهيك كمان

0: احنا منمنع تدخل اهالينا، امنا، ابونا، حماتك، حماك، فبالتالي بدكم تعرفوا انتوا تديروا هذا النقاش اللي دائر بيناتكم عشان ما نوصل لهذا المحل. ونرجع مننوه مرال انه اهالينا لما بتدخلوا
1: بمصلحتنا
0: وحسن نية، وبدي يعطونا من خبرتهم ومن تجربتهم لانهم خايفين علينا، بس مرات تدخلهم ممكن يكون او يترجم بطريقة
1: يكون مش بمحله.
0: خلص جوزتونا تركونا
1: تركونا.
0: مش انه اتركونا يعني اعطونا، احنا نكسر راسنا مع البسين معنا
1: بالضبط.

0: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تبييض الأسنان في كلاليت سمايل.
1: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اخامي،
5: كنت بحالة ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
7: شفت طلاب وسألت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
11: نظم
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
12: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
13: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
14: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1000

0: ومئتان وأربعة شواكل للأولاد في سن المدرسة، للعائلات المكونة من أربعة أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.
1: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: اي بلس.

0: يلا رجعنا عم نسمع جديد أصالة نصري. حلو
1: كثير حلوة
0: صح؟ كثير يعني أصالة يا عمي
1: أصالة
0: بالضبط. أصالة ممكن تعمل لك إشي مش حلو مثلا؟
1: مستحيل
0: مستحيل بس بطف فعش

0: حبيبي
1: يا جماعة الخير، في خبر يمكن من أطرف الأخبار اللي قرأتها مؤخرا، بعثته ميران عنوانه ذهب ولم يعد. ذهب ولم يعد، شو بتفاصيل
2: من أولها بين؟
1: مش معقول يعني.
2: في امرأة بتحكي إنه الشخص اللي طلعت معه بموعد غرامي اختفى فجأة،
1: يعني طلعوا أول ديت قاعدين اختفى الزلمة، هرب. كيف هرب؟ ليش هرب؟
2: بعد ما هي حرام، بعد ما هرب وهي تساءلت أجاها رد غير متوقع. وحكوا إنه السبب كان موقف خلال العشاء لما شافها عم تأكل كتير، طلبت كتير أكل.
1: أوكي.
2: وكأنه يعني هيك ملت أوعيها بالأكل اللي عم تأكله، وهذا اللي خلاه يفقد اهتمامه.
1: غير يعني عم تأكل هيك وعم يعني عم تأكل وعم بكت بهرع وعيها،
2: بس هي كان في وضحت ليش كاملت.
1: بس مش حلو يعني إنه طالع أول ديت، يعني إنه شوي صغيرة بس هيك اتركي انطباع.
2: هي قالت ما كانتش ماكلي كل اليوم وكانت كتير جوعانة.
1: طيب يعني اسمعي، بشكل عام لما الواحد طالع ديت
2: بيكون ماكل كتير
1: عشان تعرف،
2: وعشان يعمل حاله قديش انه ممكن
1: يعمل فيها انه هو هيك
2: كلاس وكلش ومش قادر واللي بيشبع من حبة زيتوني.
1: عشان هيك بحكي لك انه الثلاث ارباع اللي بيطلعوا ديتس كذابين. الديت الاول كله كذب. يعني هاي الصبية تحترم صراحة على جرأتها،
2: جريئة.
1: قلت لك انا رحت جوعاني
2: على فكره، وهذا اللي رح يصير بعدين، هي ما مثلتش من الاول
1: يعني.
2: يعني هذا اللي رح تشوفه لقدام،
1: بس منيح اللي صار هيك يعني عشان هي تكتشف. بس هو غبي يعني، هي كانت طبيعيه معك البنت، هي عم تاكل مش ماكله كل النهار، وشرحت لك انها مش ماكله كل النهار، هي مزبوط اكلت بشراها يعني. بس انه هذا مش تصرف كمان انك تتركها وتطلع بال شعر. شو رايك بالموضوع؟
2: صراحة يعني هو الإشي اللي رح يشوفه بعدين. بس يعني كمان التاني من أول ديت
1: يعني فاهمي يعني اتنين
2: مرق الأول التاني الثالث.
1: ومش حلو يتركها بنص الديت ويطلع يعني.
2: لا
1: كنت خلص روحته وخلص
2: بتخير موقف ترى كبرى
1: وتمخرت. اسمعوا، كونوا طبيعيين بالديت الأول، بس مش لدرجة أنه تأكلوا بشراها يعني، كمان الأكل بشراها
2: يعني ما تلوش أكتر من عن اللازم. ويعني
1: الأكل بشراها بيحكي عنكو كمان بمحل معين، فاهمين؟ فكونوا
2: مسكيني هيك. كانت مش ماكلي كل النهار
1: مسكيني، أخذ ذهب ولم يعد،
2: راحت عليها.
1: طيب احنا بدنا نذهب بس بدنا نعود يا جماعة، لأنه ساعتنا الأولى انتهت. أنا بدي أشكرك ميرال،
2: شكرا،
1: أعطيك ألف عافية.
2: شكرا.
1: باي باي, باي, باي. يلا فاصل، موجز أخبار على رأس الساعة، وبعدها عنا ساعة أخرى عنا موضوع تفاعلي حلو اليوم رح نحكي فيه، خليكم معنا رشعين.

0: قربت الرجعة على المدرسة ولازم نكون متأكدين من جاهزيتنا بشكل كامل، فهمنا لمواد السنة الماضية وتحضيرنا بشكل قوي وأساسي للسنة القادمة. ما حتكلم في برنامج خاص لكل الأجيال لتحضيرهن من أجل مشوار التميز والنجاح. 055-985-118-1.
1: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
4: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
6: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
7: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم مخطوف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط. لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
8: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
6: حملة كبسولات نخلي في آلف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر 26 عاما بجروح متوسطة أثر حادث سير بين دراجة نارية وشاحنة عند مدخل قلنسوي. قدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى مئير لاستكمال العلاج. تواصل طواقم الإطفاء محاولاتها للسيطرة على حريق أحراش اندلع في غابة بن شمن بمشاركة 21 طاقما بريا وأربع طائرات لإخماد الحرائق. أفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن الطواقم نجحت حتى الآن في احتواء الحريق، فيما لا تزال عمليات الإخماد متواصلة وسط استمرار إغلاق الطريقين رقمي 1 و6 قرب المنطقة. تشتبه الشرطة بأن المشتبه بقتل محام بإطلاق النار داخل مكتبه في ريشون ليتسيون هو أحد موكليه، وذلك على خلفية عدم رضاه عن معالجة قضيته. وبحسب التحقيقات فر المشتبه من المكان، فيما تواصل الشرطة فحص تسجيلات كاميرات المراقبة والتحقيق في دوافع الجريمة. لقيت امرأة في الثمانينيات مصرعها من وأصيبت امرأتان في السبعينيات بجروح خطيرة ومتوسطة أثر حادث سير شاركت فيه 3 حافلات بمدينة أشكلون، ونقلت المصابتان إلى مستشفى بريزلاي لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. اعتقلت شرطة رجلا يبلغ من العمر 38 عاما خلال مداهمة منزله في البلدة القديمة بمدينة القدس بعد ضبط أسلحة بيضاء ومقتنيات قالت إنها تشتبه بارتباطها بدعم تنظيمات خارجية. وأضافت الشرطة أن المشتبه به أحيل إلى التحقيق، فيما تعتزم التوجه إلى المحكمة غدا بطلب تمديد توقيفه. تنظر المحكمة العليا غدا في 40 طلبا لتحويل مخصصات مالية. كانت لجنة المالية في الكنيسة قد وافقت على جزء منها بقيمة تقارب 270 مليون شيكل، وتشمل التحويلات مخصصات ائتلافية لبرامج تعليمية ودينية وثقافية بينها مؤسسات تابعة للمجتمع الحريدي. حذرت اللجنة الوطنية لإدارة غزة من استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع، معتبرة أن استهداف المدنيين والمنشآت الصحية والخدماتية يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. من جانبها أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول قتيلين وعشرة مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف إسلام إن من انفرد بقرار الحرب يحاول مواصلة مصادرة قرار الدولة وربطه بمحاور خارجية. أضاف أن الحوار والوحدة لا يتحققان إلا بتحمل المسؤولية عن الخيارات التي دفع اللبنانيون ثمنها الباهظ. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن اتفاقا مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز قد يبرم اليوم أو غدا الأربعاء. وأضاف بيسانت أن المحادثات مع إيران لا تزال متواصلة، معربا عن اعتقاده بوجود فرصة للتوصل إلى اتفاق يعيد فتح المضيق ويدفع نحو تهدئة التوتر في المنطقة. قال الناطق باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الأولوية حاليا تتمثل في خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز والعودة إلى المسار الدبلوماسي. وأضاف أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن، مؤكدا أن التنسيق بشأن المضيق يجب أن يكون مع جميع دول المنطقة، وأن قطر تواصل دعم الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين أن الجماعة استهدفت بطائرة مسيرة هدفا وصفه بالحساس في مطار نجران بالسعودية، وادعى أن الهجوم حقق إصابة مباشرة من دون صدور تعليق فوري من الجانب السعودي. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيبدأ صافيا إلى غائم جزئيا ثم يستقر ويكون لطيفا خلال النهار. ختام النشرة، تستمرون مع زميل فادي زغيري وحركة سير، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
0: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3 وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.
3: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات.
4: طيبة طبعا مدرسة بالحملات ومدرسة بالأسعار الخاصة جدا، أسعار اللي تناسب كل جيبة في مجتمعنا العربي. و

مؤسسة طيبة، كل فروع طيبة بتهون كثير كثير كثير على العائلات العربية بالأسعار والحملة الكبيرة الرائعة اللي عاملينها في شبكة حوانيت طيبة. طبعا نذكركم الأسعار الأرخص طبعا في الفروع الستة التابعة لطيبة. بنذكركم من الروضة للابتدائي للثانوي، كل جيل له احتياجاته وكلها موجودة عندنا. كبروا الأولاد ما تشيلوا هم، مستلزمات كل المراحل من الحضانة وحتى الجامعة موجودة في طيبة. احنا موجودين زي ما ذكرنا من ساعات الصباح الباكر، هيك نرصد الأجواء الحلوة والعائلية، العائلات اللي عم بتفوتون على فرع من هالفروع الستة وهو موجود في كفر مندا البطوف. أجواء عن جد حلوة، وهيك شعور انه المدرسة شوي شوي عم بتقرب. بنذكركم كمان بالأسعار الخاصة على كل الدفاتر، رزمة الدفاتر الثلاث دفاتر، عم نحكي على دفاتر كمان للثانوية وكمان للإعدادية وكمان للجامعة، ثلاث دفاتر الاي اربعة، دفتر كبير مع الشبكة بتعرفوه بعشرة شكل، الدفاتر الصغيرة كمان 72 صفحة، ثلاث دفاتر كمان شبك حديدي جميل كمان بعشرة شكل، مئات القطع اللي بنحتاجها للمدرسة باثنين شكل وثلاثة شكل، أسعار جدا جدا رخيصة. وأكيد بنذكر المستمعات والمستمعين الفروع الستة مفتوحة حتى تمام الساعة التاسعة، ونضيف مؤسسة طيبة دائما تعمل على تجهيز الطلاب والطالبات بكل الأعمار بأرخص الأسعار، وعم نحكي كمان السعر رخيص والجودة العالي جدا، هذا هو الشعار الكبير، السعر الرخيص جدا وجودة البضاعة العالية جدا التي تنافس كل الشبكات اللي موجودة. إذا طيبة ومؤسسات طيبة في كل الفروع، ستة فروع منتشرة ببلادنا، بإمكانكم إنه تتعاملوا معاها بكل حب وأكيد هيك فخر لمجتمعنا العربي. ذكركم كمان الشنتات اللي بتبلش، عم نحكي على حقيبة لجيل الحضانة والبستان، عم نحكي على حقيبة يعني من نوعية رائعة جدا يا جماعة، بس ب15 شيكل حقيبة، فقط ب15 شيكل، وسمعتوا صح، يعني مجموعة من الأقلام بثلاث شيكل، عم نحكي على دزينة أقلام اتش بي اللي تباع برا ب15 و20 شيكل، ثلاث شيكل يا جماعة، يعني أرخص الأسعار وأرخص من هيك مش راح تلاقوا. طبعا عم نحكي على جودة عالي جدا. قبل ما ننهي طبعا يعني في ساعات البث الأولى سألناكوا عن المسابقة اللي موجودة معنا، وفي عنا أربعة فائزين، هذول الفائزين المستمعات والمستمعين سألناهم عن الفروع، كم فرع في مؤسسة طيبة. الأسماء اللي موجودة معنا الفائزة هي الاسم الأول أبو العبد من بيت ليد، بشار منصور من كفر مندا، دانيا العمري، وخير أسعد. ها الفائزين الأربعة، ألف ألف مبروك، كل شخص فيهم فاز بجائزة حلوة عبارة عن طقم طناجر راقي جدا. إذن أبو العبد بيت ليد، بشار منصور كفر مندا، خير أسعد رماني، دانيا العمري، كمان بنرحب بالجميع. قبل طبعا أسماءكم موجودة بطيبة ستور، صفحة طيبة على الإنستا، طيبة ستور شبكة حوانيت طيبة، أسمعكم موجودة هناك. قبل ما ننهي هذا البث بدنا نشكر كل الصبايا اللي موجودات بالفرع هون في كفر مندا، عمل رائع وجميل عمله خلال هذا اليوم. بدي أشكر الزميل الغالي مهندس الصوت في راديو الناس الزميل محمد علي أبو ليل اللي رافقنا من ساعة الصباح، انضم في الساعة الأخيرة زميلنا إلياس عبد الملك، كل زملاء اللي عملوا هيك جاهدين لنقل صوتنا من مؤسسة طيبة ومن فرع كفر مندا الراقي والجميل كباقي فروع شبكة طيبة. أنا أحمد البحيري بعطيكم موعد جديد في لقاء آخر ضمن مكان عمل حلو ومرتب وأسعار خاصة كما عودتنا راديو الناس. إلى هنا نعيد البث إلى استوديوهاتنا في راديو الناس، إلى هناك.

عدنا للمتابعة، يسعد هالمساء مجددا، تحية لكل المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:12 دقيقة ساعتنا حاليا في استوديوهاتنا، وساعة جديدة عم ننطلق من خلالها على هواء راديو الناس وحركة سير، الساعة اليومية اللي من خلالها منسمع أصواتكم وطبعا نطرح مواضيع يومية للنقاش بهاي المساحة الحرة لكل الآراء والأفكار المتعلقة بموضوع النقاش. اليوم بدنا نطرح موضوع اللي عم بيكون ترند هيك مؤخرا، في أشخاص اللي عم هيك بتجاري هذا الترند وبتقول إنه إحنا مع، في أشخاص اللي طبعا ضد هذا الترند. عم بحكي عن سفر المراهقين إلى خارج البلاد. شو يعني؟ يعني اليوم الشباب على وجه الخصوص اللي بيخلصوا صف 12 أو حتى في منهن اللي ما بيخلصوا صف 12، عم نحكي على شباب بعمر 16 17 18، مؤخرا عم بيقوموا هيك بترتيب رحلات أصدقاء لخارج البلاد. في أهل اللي بتقول لك هاي مفروض تكون مساحة حرة لابني، بنفع يطلع هو أصحابه حتى بجيل 16 17 18، وعم نحكي على هاي الشريحة العمرية، بيطلع هو أصحابه، أنا عارف شو أنا ربيت، أنا عارف مين ابني، أنا عارف شو ممكن يعمل، ومفروض أنه يطلع ويبلش يكتشف العالم. وكمان في طلاب اللي هني حاليا بالعطلة الصيفية طالعين على 12، وكمان بفترة العطلة الصيفية عم برتبوا وكأنه ولاد صف بصف 11 وبيطلعوا إلى خارج البلاد لجزر يونانية أو بصرف النظر لوين. ففي مجموعة من الأهل بتقولك إحنا مع، وإحنا بدنا ابننا وكأنه يبلش ينكشف على العالم، إحنا عارفين شو ربينا، إحنا مركنين على ابننا. وفي فئة أخرى اللي بتحكي لك لا، يعني بهذا الجيل، جيل 16 17 18، مش مفروض إنه الولد اللي بعده ولد مبدئيا أو هذا المراهق يسافر لحاله، يسافر هو وولاد صفه اللي هن بجيله، لأنه هذا الجيل بعده جيل مراهق، جيل هاش، ممكن هيك مغريات معينة تأخذوا معاها وما برتكن عليه. سؤالي لإلكو، لأي مدى أنتو مع هاي الظاهرة، وأنتو مع أنه يعني مراهقين يطلعوا يعملوا سفرة لحال خارج البلاد صحاب، ولأي مدى أنتو ضد؟ وإذا مع بدكو تشرحوا لي ليه، وإذا ضد كمان بدكو تشرحوا لي ليه. يلا 0461166666، مع أو ضد سفر المراهقين إلى خارج البلاد بمجموعات مبدئيا.

0: يلا بدنا نروح لنبدأ مع اتصالاتكم على 0461166666 مع أو ضد سفر المراهقين بجيل 16-17-18 لحالهن إلى خارج البلاد بمجموعات هيك أصحاب. ومؤخرا عم نسمع كتير عن يعني هذا الترند, في أهل مع هاي الفكرة وطبعا في أهل اللي برفضوا هاي الفكرة رفض مطلق وقاطع. محمد مساء الخير.
1: مساء الخير فادي, شو الأخبار؟
0: الحمد لله, شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله مستهيل لك يا أخي. طلع أنا كل يوم عمال بتصل عليك, البرنامج تبعك هيك بيخلي الواحد بده يحكي غصب عنه.
0: يلا فضفض يا زلمة, ما إحنا هون موجودين عشان تفضفض.
1: حبيبي
0: هلا محمد.
1: طلع الصراحة أنا أقول لك هذا الجيل ضد يعني إنه يطلعوا لحالهم يسافروا, عشان إنه الشيء يعني بضلوا يعني مراهق اسمه معاه مراهق, يمكن يعني أي شيء يغري أي شيء يصير معاه مراهق. زي ناضج كبار يعني في ناضج يعني مراهق جيل 16-17-18 مراهق بنعاد.
0: فبتقول ممكن يتأثر يعني ممكن يكون هش ويتأثر بأي شيء.
1: يمكن في أشياء يعني.
0: بالمقابل في أهل بيقول لك ممكن هاي السفرة أو هاي وكأنه أنك طيب تمنحه شعور بالاستقلالية تلعب معاه بأثر عكسي, وكأنه بالعكس تبنيه أنا عارف تخليه ينضج أكتر تحمله مسؤولية.
1: طلع أقول لك شغلي في كتير اللي اطلعوا بخلصوا صف 12 أو أقول لك شو بيطلعوا بتعلموا دكاترة وبيطلعوا بتعلموا هيك على ألمانيا على أول مكان.
0: بس لما هني طالعين بإطار تعليم هذا مختلف يمكن محمد.
1: هذا مختلف صح, بس في كتير طلعوا على إطار تعليم ورجعوا بتعلموش في شيء. مضبوط ولا لا؟
0: فمن أي جيل أنت بتقترح بنفع يطلع الولد يسافر لحاله بشكل مستقل مع أصحابه؟
1: في جيل 25 فوق.
0: أوكي شكرا محمد, يسعد هالمساء. هلا إلى اللقاء, باي باي. أنتم مع أو ضد أنه اليوم المراهقين جيل 16-17-18 يطلعوا بسفرية لحالهن مجموعات, وهذا ترند مؤخرا عم بيكون لأهالي بتقول لك يعني ابني اللي عمره 16 أو 17 بينفع يسحب حاله ويسافر مع أصحابه كل شيء تمام, إحنا مع الفكرة. وبالمقابل في أشخاص بيقولوا لك إحنا ضد الفكرة. سمية مساء الخير.
2: مساء النور, كيفك؟
0: الحمد لله, شو أخبارك؟
2: يخليك.
0: هلا فيك. شو يا سمية, مع أو ضد؟
2: أنا مع عن تجربة يعني. عندي ولد سافر على إنجلترا 22 يوم كان صف 10.
0: أوكي
2: الحمد لله.
0: بأي إطار سافر؟
2: سمر سكول.
0: اوكي في اطار يعني هون في اطار تعليمي, احنا مش عم نحكي على شو اللي خلاك تكوني هالقد واثقة بإنه ابنك اللي عمره 18 سنة بده يطلع مع مجموعة أصحابه اللي بنفس الجيل إنه ما تغريهن هناك بعض المغريات؟
2: لأنه في أسس بالبيت بمشي عليها. في أسس يوم في أساس أنت مربي مزبوط, حتى لو إنه عندك وقدام عينك أنت كمان بغلط ابنك.
0: طب هاتي أسألك سؤال تاني سمية, لو ابنك نفسه اللي أنت مربيتيه ومعطيتيه أسس بس شايفتيه شوي يعني عنده ميل لأنه يغلط, كنت كمان بتبعتيه ولا كنت بتفكري مرتين؟
2: بفكر مرتين.
0: أوكي شكرا سمية, يسعد هالمساء, تحياتي. يلا يعافيك, إلى اللقاء, باي باي. من سمية لسندس, مساء الخير سندس.
3: مساء الخير.
0: هلا مساء الورد, كيف حالك؟
3: الحمد لله.
0: أهلا وسهلا. شو يا سندس, مع الفكرة؟
3: مع أكيد.
0: ليه مع؟
3: لأنه بالعكس هذا الإشي كتير منيح, بعرف البني آدم على ثقافات تانية لغات تانية, بيجرب أشياء أكتر ما خصش وين يعني. الواحد إذا بيغلط وين ما كان, إن شاء الله كان قاعد بالبيت. وبالعكس عادي نغلط يعني, فيش حدا ما غلطش بحياته. وإذا ما غلطش مش رح نتقدم يعني,
0: بس غلط

0: غلط عن غلط سندس غلط عن غلط مش بس بفرق. إذا ابنك بغلط على سبيل المثال بالبلد وحواليكي على الأقل أنت جنبه، يعني لو أنت بالشمال وابنك كان بالمركز ساعة ونص بتكوني جنبه، بس إذا ابنك بده يكون بقارة تانية أو ببلد تاني وغلط أنت مش جنبه.
1: تحمل مس بالعكس هيك بتحمل مسؤولية للمرة الجاي، هيك بيكون عنده يعني فكرة إيش ممكن يصير إيش ممكن يساوي كيف ممكن يحل. بالعكس هيك قبل ما كمان يتجوز وهي بيكون جرب كتير أشياء بحياته.
0: فأنت
1: كيف لكلا بدنا نجرب أشياء تاني، كيف بدنا نقوي قلبنا ونجرب أشياء تاني إذا إحنا نضلنا خايفين إذا نغلط.
0: فبأي جيل ممكن تسفري لابنك خارج البلاد لحاله؟
1: 19-20 يعني يكون مثلا اشتغل سنة سنتين
0: لو كان
1: وخالت عالم بعدين يسافر.
0: سندس عم بحكي على جيل 16-17-18
1: لا لازم يشتغل له شوي اول اشي
0: يعني
1: بين
0: انت بتقولي
1: بعدين.
0: الفكرة هي انه وكأنه يحتك مع الناس بالبلد وبعدها يطلع يكتشف العالم.
1: بالضبط.
0: اوكي بالضبط. شكرا سندس، مساء الخير. هلا إلى اللقاء، باي باي. مهم بس أشدد على شغلي يا جماعة، أنا مش عم بحكي على السفريات اللي بتكون بأطر تعليمية أو بأطر سامر سكول أو بأطر مخيمات مختلفة بالخارج، عم نحكي على سفرة اللي بيجي هذا المراهق بعمر 16-17-18 هو مجموعة من أصحابه وبقرر أنه بده يسافروا، بدهم يطلعوا يسافروا لهن أسبوع بعرف شوين على شرم الشيخ على اليونان على تركيا على بصرف النظر وين. لأي مدى انتو بتآمنوا انه هذا المراهق بامكانه عن جد زي ما عم بيحكوا المستمعين يطلع ويكون على قدر كافي من المسؤولية ويكتشف العالم ويكتشف افاق اخرى، ولأي مدى بتحسوا انه لا هذا المراهق ما زال هش ممكن انه يغلط، ممكن مغريات معينة هيك تغري وتاخده لدرب يعني درب لنتيجته ممكن لا تحمد عقباها. يلا رح نطلع حاليا لفاصل اعلاني قصير وبعد الفاصل رجعين نتابع مع اتصالاتكم على 0461-16-66-66.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: لأجهزات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: حطمنا الأسعار.
4: سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
5: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يديره سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية، حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق، ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي، ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنة

السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.

0: يلا عدنا للمتابعة. يسعد مساكم مجددا، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا المستمعات والمستمعين، تحية لكل السائقين والسائقات على الطرق، كل العاملين والعاملات اللي بطريق العودي من العمل، الله يعطيكم ألف عافية يا رب. يلا متابعين معكم استراحتنا المستمرة للخمسة وحركة سير على هواء راديو الناس. موضوعنا لليوم موضوع مهم جدا، متعلق بالمراهقين وهذا الترند الحديث اللي ما كان، يعني ما كنا نحكي فيه بالماضي لما كنا بجيل 16 أو 17 أو 18 سنة. اليوم صار في وكأنه موضة، يعني شباب هذا الجيل بهاي المرحلة بطلبوا من أهاليهن أنه هن بحاجة أن يسافروا هن وأصدقاء، هن كمجموعة من الأصدقاء، أو يطلعوا رحلة إلى خارج البلاد. فبتحس أنه هيك مجموعة شباب بجيل 16-17 بترتب رحلة وبتسافر لخارج البلاد. في أهل مع هاي الفكرة وفي أهل ضد هاي الفكرة. هل أنتم مع أو ضد أنه المراهقين يسافروا خارج البلاد، وكما مرة مش بإطار تعليمي ولا بإطار مخيم، وإنما بإطار رحلة مع الأصدقاء، مع أو ضد؟ يلا 0461166666. كمان وكمان مشاركات معي مستمعة. ألو مساء الخير. ألو
1: ألو
0: مساء الخير.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله. كيف حالك أنت؟ إحنا تمام، إحنا سمعينك واضح.
1: تمام.
0: يلا معك.
1: من ناحيتي كل الموضوع بدوش نقاش، احنا عم نحكي عن اطفال بعدهم.
0: نعم.
1: احنا بجيل 16 سنة بس ان عداين اطفال. هن كمان مش قادرين ياخدوا القرارات الصح، وحتى لما بدهم ياخدوا القرارات الصح احنا عم نحكي عن قرارات اللي هي جدا متقلبة بهذا الجيل.
0: نعم.
1: فبعرفش الصراحة كيف عن جد اهل ممكن يفكروا انه ابنهن عمر 16 سنة 15 سنة هو واعي يقدر يصل للمطار ويسافر ويتنهل هناك بشكل
0: فردي، بشكل مستقل،
1: بشكل فردي. لأن الأشخاص ما الأطفال كمان لما نحن عم نحكي عن أطفال
0: مراهقين، نعم،
1: الأدرينالين عندهم بعد كتير إنه عالي. فهن بدهن يجربوا كل إشي،
0: والفضول عندهم كبير كمان، يعني
1: بالضبط عندهم الفضول، أدرينالين عالي، فهن عندهم استعداد يجربوا كل إشي بدون ما يفكروا كمان ان هن ينجرفوا كمان مع التيار كمان بهذا الجيل اكبر.
0: شو رايك بالاهل اللي سمعتيهن من شوي؟ كان في امهات بتقول لا احنا مع ان اولادنا يطلعوا بجيل 17 و18 يكتشفوا العالم، يتعرفوا على ثقافات اخرى، انا عارفه شو انا مربيه بالبيت.
1: قد ما تكون عارفه هي شو مربيه بالبيت، هي بتقدرش تعرف لما يطلع لبرا شو العالم حواليه. هي مش حده. حتى لما بدها هي صار معه اي شغلة اي حادث، هي مش معه انها تقدر تعطيه الجواب او المساعدة فورا.
0: هذا اللي بالضبط اسا انا حكيته لمستمعة. انا اسا بالضبط سألت مستمعة هذا السؤال، قالت لي حتى لو غلط بتعلم من غلطه. احنا كيف بنتعلم غير لما بنخطئ؟
1: بدي أسألك. إحنا عم نشوف كتير، وأنا من مجال الصحة النفسية أنا ممرضة.
0: نعم.
1: بيجي عنا كتير حالات اللي كلها بنسمع عن المخدر اللي بنحط بالكحول.
0: نعم.
1: الأطفال مش واعيين. أنا صار عندي حادثة لحدا قريب علي لطفلتين عمر 16 سنة اللي سافروا مع خالهن، بس هن بإيطاليا داروا لحالهن. فترة المونديال البنات بيعرفوا شو يعني مخدر بقلب الكحول. هن مش واعيات للمخاطر شو يعني مخدر بقلب الكحول.
0: وليش بجيل 16 مفروض انه يكون في تناول كحول اصلا؟ هذا كمان سؤال.
1: هو ما في مش مفروض انه يكون بهذا الجيل، بس انت ممكن يحطوا لك الحب باي شيء،
0: صح، بعصير. صح صح طبعا
1: بعصير.
0: طبعا طبعا
1: بعصير. فهن حتى المخاطر، حتى السمنين تعون هاي هذا المخدر الإشارات تعون هذا المخدر هني مش واعيين لإله هني بفهم مش عارفين شو يعني شو يعني مخدر
0: مش عارفين شو عم بيصير معهم نعم
1: الزبط فما بيقدروا مثلا يطلبوا المساعدة بشكل فوري فإنه أكيد لا
0: أنا بدي أشكرك على هاي
1: الإنسان مفروض الإنسان يطلع يحتك يشتغل تكبر مسؤوليته لأنه شخص بعمر 15-16 سنة ما فيش بعد عنده هو مفكر ما فيش عنده بعد هاي المسؤولية الكبيرة.
0: أوكي وصلت. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر مستمعتنا الكريمة بدي أحييك على الإضاءات اللي جبتيها شكرا جزيلا سعد هالمساء. هلا إلى اللقاء. يعني اللي ما تحدثت فيه المستمعة الكريمة هذا اللي بالضبط أنا كنت عم بسألكم عنه لأي مدى الشاب المراهق الطفل يعني طفل على مراهق بجيل 16-17 هو عن جد عنده مسؤولية عنده نضج لأي مدى هو بيقدر يسيطر على فضوله وعلى انفعالاته لأي مدى هو بيقدر يقرر زي ما تحدثت المستمع الكريم هذا الجيل فيه تقلبات حادة يعني تقلبات بالرأي تقلبات بالمزاج تقلبات بالأفكار بطبيعة الحال والفضول هو اللي بيقوم قود هذا الجيل فلأي مدى ممكن أعتمد على أنه ابني اللي عمره 16-17 أو 18 برحلة هيك رحلة ترفيهية مع أصدقائه خارج البلاد وأقول أنا عارف شو أنا مربي أنا بعرف ابني أنا حافظ ابني وما إلى ذلك. يلا كمان اتصال معي وردي. مساء الخير. ألو
2: ألو مساء الخير.
0: مساء النور.
2: بك العافية.
0: الله يعافيك.
2: بالنسبة للموضوع أول
0: شيء
2: أنا ضد
0: ليه
2: ضد وبشكل كبير يعني
0: ليه؟
2: أول شيء هذا الجيل اللي هو كلنا بنعرفه بشكل عام جيل خدم اللي هو جيل شو بيشوف بده يقلد أو إنه بيعرف إنه غلط بس بما إنه مجموعة واللي هي من سنه فأكيد رح يقلد 100%
0: بصير في مبارزة وكأنه مين بيسترجي
2: بالضبط. ثاني شغلة لما هو بعيد فرح يفكر رح يعرف إنه فيش حالة حسيب ممكن يعمل شو ما بداله سخا كل بيحكي تلفون انه كل شيء منيح وكل شيء تمام واللي بنعرفه بزيادة انه احنا بوضعنا اسا جيل اليوم جيل بلا مسؤولية جيل طايش بده يعمل كل اشي مش مهم شو الثمن مش مهم من اللي يدفعه هو ولا اهله واحنا شايفين كم واحد انحبس بجورجيا والكميات الضواش اللي بتصير برا مع بكونوا رحلة اللي هي شبابية لحال والبنات اللي بتطلع لحالها ايش بيصير معها لما بترجع هاي شغلات بتنمو من قصة الكبر انه انا صح معي هوية معناته انا كبير انا بقدر اعمل بقدر اساوي بس هو بشكل الحقيقة لا جيل بعده بتطلور بعدها شخصيته مش ناضج بعده ما بيعرف شو المسؤولية
0: بس تعرفي وردي في جزء من الأمهات اللي كانوا معي على الهوى بيقولوا إنه جزء

0: يتناسوا شو الصح من الغلط عشان يضل
1: رح يغض النظر بشكل لحظي. يعني رح يغض النظر
0: عشان يضل هو محط أنظار الداخل المجموعة ويضل هو رقم اللي هو رقم سيطر داخلها.
1: أوكي.
0: ويضل يروح ويجي.
1: وصلت.
0: فالإشي صراحة أنا ضد وعن جد عن جد إن شاء الله عن يعني أنا كثير شايفة بالآف الأخير إنه كثير ناس عمالي تعطي ولادها تطلع وتروح ويجي.
1: صح
0: يعني
1: عشان هيك عم نطرح الموضوع اليوم. شكرا وردي يسعد هالمسا.
0: حتى البنات يعني البنات أنا هذيك المرة قرأت شغلة والله العظيم غاب صوابي. يعني واحدة عم تطرح موضوع بدها رفيقة لإلها للسفر. فواحدة بعدت لها قالت لها احكي معي على الخاص. طلع السفر للأشياء اللي هي يعني بتخيلهاش مخ والبنت أنجو عمرها 21 سنة. طب ايش يعني؟ طب هاي بنت راح تترفع أول. طب وين الأهل؟
1: أوكي.
0: ما هو لو مسكنهنش في جيل 16 طب جيل 20 وال 21 وال 25 مش رح نعرف نعمل معين اشي.
1: صحي كمان هاي أشياء الخطرة. وردي بدي أشكرك جزيل الشكر. تحياتي يسعد هالمساء. شكرا إلى اللقاء. باي باي. نهارك ورد. واضح أنه في عندكم هيك كتير شو تحكوا بهذا الموضوع وبهذا الشأن. وردي طبعا جابت مجموعة من الطروحات والنقاط الهامة جدا بهذا الموضوع. بهذا الجيل زي ما حكينا هو بده يكون رقم واحد وبده يكون البارز وبده يكون أبو علي بين أصحابه. هو بده يورجي أنه هو بيعملش حساب لأهله. هو مش شايف حدا من متر. هو اللي بيعرف يقود. هو اللي فاهم كل إشي. هو اللي بيسترجي يعمل كل إشي. فهاي هذا جيل يعني هاي فطرة هذا الجيل. هو مش لأنه هو حدا سيء ومش لأنه هو ببساطة لأنه ما زال مراهق وما زالت شخصيته عم تتكون وما زالت شخصيته عم تتبلور. فلأي مدى عن جد بتحسه أنه هذا المراهق بينفع أنه يطلع هو مجموعة من المراهقين أصدقائه رحلة خارج البلاد أسبوع كم يوم وأنتوا بتكونوا مرتاحين وهادين البال لما هو بيكون خارج البلد. يلا بننتابع مع اتصالاتكم على 0461166666. انتم مع او ضد هذا الترند اللي انا بفكر احنا بجيلنا ما كناش اصلا يعني ما كانش يخطر ببالنا. يعني كبيرنا كان انه ممكن نروح بعطلة نهاية الاسبوع يوم الجمعة ولا يوم السبت ياخذونا اهلنا على البحر وهذا هو فرصة الشهرين. اليوم لا صار في شروط. يعني اليوم المراهق يشترط بده الجزيرة الفلانية في اليونان وبده يطلع على دبي وبده الجزيرة الفلانية أبصر وين. يعني صار في حتى يحطوا شروط الشباب. يلا كمان وكمان مشاركات. يلا كمان مشاركي معي مستمع. ألو مساء الخير.
2: مساء الخير سادي.
1: هلا مساء الورد.
2: يعني بداية أحببت لأن تكون هذه المداخلة وأنت دائما تحاول لأن تسأل الناس وأن تقدم من خلال هذا المحتوى الرائع والطيب والجميل.
1: شكرا.
2: ولكن هناك كلمات يجب لأن تكون استثنائية بحقك كزميل وصديق إعلامي ولك دائما كل الحب وكل الثناء وكل التقدير.
1: شكرا.
2: كزميل سابق عملت معك عبر إحدى القنوات الفضائية وأنا في طريق العودة الآن من مدينة القدس وأنا في شارع عبر إسرائيل أستمع إلى كلماتك التي لم أتفاجأ بها لأنك مبدع في كل ما تقوم من خلال تقديم بكورة الأعمال الإعلامية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية وما شابه. فقلت حتى للزميلة في غرفة الكنترول سألت من يعني
1: أنا صار عندي فضول أعرف كمان. أنا خجلتني بكلماتك ولطفك صراحة.
2: أولا لا لا أنت زميل أفتخر فيك كابن لمدينة البشارة مدينة الناصرة وأفتخر بك كقامة إعلامية من داخل مجتمعنا العربي. وأنا على الصعيد الشخصي تشرفت بالعمل إلى جانبك ولكن أنا كنت خلف الكواليس ويعني تحدثنا مرارا وتكرارا ولسنوات طويلة كنا جانبا إلى جنب ولكن الزمن يعني أخذني إلى مكان آخر ولكن بقيت في

0: عمل الإعلامي، ولكن في قناة فضائية خارج دولة إسرائيل، وأعمل بلوجر أيضا من خلال التيك توك. معك ابن مدينة الناصرة صاحبك، بعرفش إذا متذكرني، ولكن متأكد لما راح أحكي لك الاسم أكيد راح تتذكرني. شوقي حج يحيى.
1: أهلا يا شوقي، كيف حالك؟
0: حبيبي
1: يعني أنا بدي أشكرك على كلامك الطيب أول شيء. أنا للحظة صراحة أجا في بالي يعني بس قلت بدي أعطيك تكمل. أول شيء أنا ممنونك على كلامك الطيب وأنا بعتز فيك يا حبيبي. شكرا شكرا جزيلا شوقي، وخجلتني كتير عن جد.
0: لا لا أنت إنسان رائع. وأحكي لك شغلي فادي، أنا يا ريت حلقة من الحلقات اللي بتعملها، ليش انه نحن بعض مرات منكرم الناس بعد مماتها؟ ليش ما منكرمها في وهي على قيد الحياة؟
1: صحيح.
0: يعني فادي الزغايري أكثر من 20 عام في العمل الإعلامي، يستحق لأن يستمع إلى كلمات الثناء والتقدير وإكس وواي وزد من زملائنا الإعلاميين أو الفنانين أو المثقفين أو الأدباء أو الكتاب أو الشعراء أو غيرهم في أي حق آخر. فباعتقادي هذه المنصة الإعلامية من خلال هذا الراديو الرائع والراديو الجميل راديو الناس، لأن تكون هناك منصة أيضا لهذه الكوكبة من أبناء شعبنا وأبناء مجتمعنا اللي بالفعل يستحقون هذا الثناء. وباعتقادي عندما أي إذاعي عندما يكون خلف الميكروفون، وأنت خير من يعلم في هذا المجال، عندما يستمع بحقه كلمات ثناء وكلمات تقدير وهناك يعني إجماع كبير، أنت تشعر بالفعل بسعادة وتشعر في هذا الدعم المعنوي والدعم الإيجابي الذي يعطي طاقة أكثر وأكثر بالاستمرار والتقديم أكثر وأكثر.
1: أنا يعني عن جد فيش عندي شو أحكي لك غير كل الشكر لإلك شوقي. عن جد غمرتني بلطفك وغمرتني بكلماتك الطيبة، وأنا بعتز فيك وعن جد وبتأمل أنه دايما هيك نقدر عن جد نكون عند حسن ظن كل الناس، واشتقنا لك ولازم نشوفك. باختصار
0: باختصار انت انسان رائع فادي. انا كتير على فكرة انا من الناس اللي بتابعك، ولكن من الناس اللي انا حتى على شبكات ومواقع التواصل يعني ما بحط لايكات او كومنتات يعني
1: وانا قليل التواجد هناك، انا مش كتير موجود هناك.
0: انا اتفاعل بشكل قوي عبر شبكات ومواقع التواصل. انا عندي صفحة على تيك توك مش دعاي، فيها اكثر من مليون متابع.
1: حلو.
0: الحمد لله رب العالمين. بشتغل أنا في مجال الدعاية والإعلان، وأنت تعرف لأنه أنا من سنوات طويلة في هذا المجال.
1: صحيح صحيح.
0: وأيضا بفتح بث مباشر على تيك توك يوميا طبعا من الساعة 8
1: إلى 9. خلاص نتابعك معنا على تيك توك.
0: شرفني يا فادي.
1: لازم أنزل تطبيق تيك توك حبيبي شوقي. حبيب. أنا بدي أشكرك حبيب. على كلامك بدي أشكرك على اتصالك. أبدا أبدا سعد جدا سعد جدا بمكالمتك. بدي أشكرك
0: حبيبي.
1: وبدي أحييك يا حبيبي. شكرا جزيلا شوقي. شكرا حبيبي. هلا إلى اللقاء. باي باي. صراحة يعني غمرتني هيك بلطفك وبكلامك الطيب، وشكرا جزيلا على كل كلمة منك شوقي العزيز، وإن شاء الله دايما نبقى عند حسن ظن كل جمهور مستمعينا ومشاهدينا والمتلقي اللي دايما يعني طليق في أنه نكون يعني بقدر المستطاع أو على قدر كافي من المهنية لنضل دايما عند حسن ظن. رح نطلع لفاصل إعلاني وبعد الفاصل رجعين لنتابع، خليكم معنا.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
5: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 60-50.
6: حطمنا الأسعار. سيتروان

0: C4X والهاتشباك العائلية C4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
0: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزة ابل.
3: كبسولات نخل الاصلي، اكبس وغني.
4: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

يلا عدنا للمتابعة والجزء الأخير من مشوارنا لليوم. سعد لي مساكم جميعا وعلى مهلكم وعلى الطرق إن شاء الله يا رب هيك الطرق بتكون مسهلة وميسرة عليكم والكثير من الصبر بالازدحامات المرورية. اليوم تناقشنا بموضوع مهم جدا وأعطينا عليه هيك مجموعة من الإضاءات، كل قضية سفر المراهقين إلى خارج البلاد بشكل فردي وشكل مستقل، ويعني بالسنوات الأخيرة عم بيكون هذا

الموضوع وكأنه عادي أو ترند، فكرة أنه الطالب بصف 11 بالعطلة الصيفية بطلب من أهله أنه يسافر إلى خارج البلاد برفقة أصدقائه لتصفه، أو حتى يعني اللي بخلصوا صف 12 وبعدها بطلبوا من أهلهن أنه كمان بدهن وكأنه سفرة إلى خارج البلاد. وإحنا بنعرف يعني بشكل واضح أنه هذا الجيل هو جيل مش سهل، أو خلونا نسميه جيل خطر، هو جيل المراهقة. اللي بعرفش قديش عن جد يعني هذا الشاب أو هاي الصبية بيكونوا مشكلين عمود فقري ثابت وواضح، بمعنى عارفين شو إلهن وشو عليهن وشو لازم يعملوا وشو لازم يساووا. أنا أعتقد إنه هذا الجيل هو جيل هش جدا وجيل متقلب، يعني بعرفش قديش عن جد ممكن يعتمد عليهن بهذا الجيل، وهذا أمر طبيعي لأنه هاي مرحلة بطبيعة الحال اللي هي بتكون مرحلة ما قبل النضوج وما قبلك معركة الحياة وبداية تكوين شخصية وكأنه تكوين خط واضح بالحياة. بفكر ممكن تكون مخاطرة يعني إرسال أولادنا إلى خارج البلاد بسفرية، وبالأخص أنه في مستمع حكت كل قضية الأدرينالين عالي، والشاطر فيهن اللي بده يعمل أبو عنطر، والشاطر فيهن اللي بده يثبت للمجموعة أنه هو الأقوى وهو الأجدر وهو اللي مش شايف حدا وهو اللي ضارب الدنيا وكأنه بعرض الحائط وكل شيء تمام. فمرات هاي الأمور بإمكانها أنها تودي لمحلات ونتائج لا تحمد عقباها، وبالأخص هذا الجيل الجديد بعرفش قديش عن جد بالإمكان أنه نعتمد عليه، لأنه ابن 18 اليوم مش زي ابن 18 قبل 20 سنة على سبيل المثال. كل شيء اختلف، المعادلات والمعايير كلها اختلفت. أكيد هي حريات شخصية وهي قرارات شخصية، ولكن يعني قبل ما نأخذ هذا القرار ونعطي أبنائنا هاي الفرصة كتير مهم نفكر فيها مرة ومرتين وثلاثة وعشرة، ونسأل أسئلة كثيرة لإلنا لأنفسنا، ونفحص مع أولادنا ويفحص الأب والأم مع بعض وحاولوا يستفسروا ويحطوا كل الوقائع وكل السيناريوهات أمامهن، وبعد على هذا الأساس يأخذوا القرارات. وأهم شي انتبهوا على ولادكم والله يحميهن يا رب. هيك بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم. بدي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، شكرا لطاقم العمل المرافق لإلي اليوم، المنتجة البرنامج ميرال صفدي، بالهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، محمد علي أبو ليل، تصوير إخراج وديجيتال عرين نصار وجواد العمري، الزميلة شيرين يونس. تلتقيكم على رأس الساعة وبرنامج استوديو المساء، أنا عضو ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. لكم مني أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء. بدك

0: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: حملة كبسولات نخل في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
5: قربت الرجعة على المدرسة ولازم نكون متأكدين من جاهزيتنا بشكل كامل. فهمنا لمواد السنة الماضية وتحضيرنا بشكل قوي وأساسي للسنة القادمة. معهد كلام في برنامج خاص لكل الأجيال لتحضيرهن من أجل مشوار التميز والنجاح. 055-985-118-1.
6: في اي بليس تجربتك بتهمنا. خدمتنا ما بتوقف عند الشراء. خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
3: حملة كبسولات نخلة في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
7: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
8: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
9: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.

استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. هرتسوغ يصل دير الأسد للقاء أصحاب المنازل المهددة بالهدم. إحياء الذكرى 21 لمجزرة شفا عمر مساء اليوم. وتواصل المفاوضات بين إسرائيل ولبنان وسط رفض من حزب الله. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد من برنامج استوديو المساء، يأتيكم عبر أثير راديو الناس.

0: قبل أن نكون في الملفات سنبدأ كالعادة بأبرز ما جاء من تصريحات في برامجنا الإخبارية اليوم. مراد حداد عضو اللجنة الشعبية في شفا عمر عن الذكرى 21 لمجزرة شفا عمر التي طبعا وقعت في المدينة في طريق عودة الأهالي في إحدى الحافلات من مدينة حيفا.
1: قضية الذاكرة وقضية استمرار بإحياء الذكرى السنة طبعا اللجنة الشعبية وبلدية شفا عمر قررت أنه ما يكون في كلمات سياسية ولا خطابات على الدوار، لأنه الحدث لازم يأخذ رمزية معينة، أنه الكلمات راح تكون نفس الكلمات، وإلا بدنا نوقف ساعة على الدوار، مش يعني ذكرى ربع ساعة، يكون في أغاني وطنية ملتزمة على الدوار. راح نوزع قاطع كتاب اللي فيه عليه أسماء الشهداء وكلمتين عن الذكرى، وراح يكون طبعا يعني إضاءة شموع الساعة 7 تنطلق. ليش بتخيل 8-8:30 راح نبقى على الدوار الشهداء، النشطاء السياسيين، الأحزاب، بلدية شعمل طبعا، أعضاء البلدية، يكون إشي تفاعلي أكثر، تشاركي، يعني بدأ الناس كلها بشعمل تيجي بخلال الساعة من الساعة 7 لحتى الساعة 8. طبعا هذا كله مهم عشان يعني الناس تشوف، الجيل الجديد يشوف، الجيل اللي ما شاهد المزرعة، اللي ما كان عايش وقتها، اللي كان كتير صغير، يحس إنه إحنا نعرف نحافظ.
0: مواطن من منطقة الجليل حدثنا عن سرقة مركبة العائلة وفيها طفلة في الضفة الغربية.
2: السيارة وقفت يعني ولاصقة للباب، باب المحل، حتى صاحب المحل جاب الأواعي بيده، وأنا نزلت من السيارة مشيت خطوتين ثلاثة يعني فتحت الباب الخلفي وما سكرت السيارة أصلاً، ما كانش في حاجة إني أسكر السيارة بالمفتاح، أنا فتحت باب السيارة حطيت الأواعي وعطيت المصاري. بالضبط في هاي اللحظات شفت السيارة تحركت، ركضت صرخت، في واحد واقف هناك اللي هو يهودي، قلت له إنه البنت في السيارة معه وشده طبعاً وأسرع عشان اللحظة، وصلنا على آخر يعني طرف قرية النبي الياس من جهة عزون، لقينا البنت واقفة بالشارع. اتصلت على الشرطة برضو، سكروا كل المنطقة هناك، في مجموعة سكرت الطرق برضو من الشباب الفلسطيني، عشان هيك السيارة ما طلعت من منطقة القلقيلية وظلت موجودة في إحدى القرى. اللي سرق السيارة نعرف مين ده، وصلنا فيديو لمحاولة سرق السيارة بنفس اليوم، قلت إنه يسلم السيارة بالطريقة اللي هو بشوفها مناسبة، إذا وصل البلاغ للمخابرات الفلسطينية بالذات يكون وضعه صعب. فعلا هذا اللي صار اليوم، هو ما استجبش اليوم، المخابرات الفلسطينية كانت معنا باتصال.
0: أمين أبو علي رئيس مجلس قروي المغير عن تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة.
3: للأسف يعني أن حرمة أماكن العبادة والاعتداء عليها وعدم اتخاذ أي قرارات تردع عصابات المستوطنين من اتخاذ أو تنفيذ مثل هذه الجرائم، وليس أكثر حرمة من الاعتداء على أمهاتنا وأخواتنا أمام أعيننا من قبل قطعان المستوطنين بحضور وتواجد قوات الاحتلال والشرطة. وما يحصل في قرية المغير هو أكبر شاهد، هناك إحاطة بالقرية بأكثر من 11 بؤرة استيطانية لا يزيد سكانها عن 10 أو 15 طفل حتى ما دون سن 18 عام يقوموا بهذه الخيام. من خلالها تم السيطرة على معظم أراضي قرية المغير بحماية مباشرة لقوات الاحتلال للأسف الشديد وللشرطة الإسرائيلية، وإغلاق المدخل المتكرر والمفاجئ، المدخل الغربي وهو المدخل الوحيد للقرية، مما تسبب إلى عدم انتظام الحياة الطبيعية للمواطن الذي يعيش في هذه القرية.
0: حسن بريجي مدير دائرة القانون في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مداهمة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم لمنزل رئيس الهيئة مؤيد شعبان في مدينة طول كرم.
4: تم مداهمة منزل الأخ مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فجر هذا اليوم، ويأتي هذا ضمن إجراءات الاستهداف التي يعاني منها أو تعد انتهاك لحقوق الإنسان للأخ مؤيد شعبان. أولا كان من مخيم نور شمس، وجميعنا يعلم استهداف المخيمات بالتحديد في طول كرم. ثانيا الأخ مؤيد شعبان هو رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، لها ما لها رباطها في الخط الدفاع الأول التصدي للاستيطان، ويعني تنظيم عملية تعزيز الصمود، يعني استهدافه بعكس استهداف هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، هو رمزية للتصدي للمقاومة الشعبية وللصمود الجماهيري من حقه أنه يرفع قضية أو التماس أو ما شاء. ممكن أولا للجهات الإسرائيلية من خلال الأصدقاء اليساريين وحتى عرب 48 وهم كثر، ومن ثم إلى يعني محكمة الجنايات الدولية أو
0: أني نجم عضو اللجنة الشعبية في مدينة الناصرة عن تقدم 121 سلطة محلية بطلبات لوزارة الداخلية بهدف رفع ضريبة الأرنونة خلال العام المقبل.
5: تحكي عن نزوح عمليا السكان من الناصرة خارجا، عدد السكان عمليا اللي بيخرجوا من الناصرة اكثر من النمو الطبيعي في الناصرة. يعني بنعمل نحن بدل ما نشجع الناس تضلها موجوده في الناصرة، ان كان يعني اصحاب بيوت وان كان مصالح، احنا بنشجع الناس تخرج عمليا من الناصرة لنوفا جليل ولا حيفا ولا محلات مختلفه. فاللي بده يفرغ الناصرة من سكانها عمليا يعني هي قدامه يرفع الارنونه بدل 30 كمان يرفع 50. السؤال هو عمليا انه اليوم هل المسؤوليه المواطن النصراوي يتحمل كل هذا العبء، ولا انه المسؤوليه المفروض تكون موجوده على السلطات، وايش المفروض البلديه كسلطه محليه عمليا تعمل، وهل في حلول بديله ولا لا؟ وانا عمليا شخصيا بتخيل في الناصر بالذات في هناك امكانيات اخرى لحلول. انا شخصيا قدمت مكتوب مهني عمليا كمان لوزاره الداخليه وكمان للبلديه اللي فيه عمليا خطه عمل اللي ممكن تكون من دون دفع الارنونه بهاي النسبه المخيفه 33%.
6: استوديو المساء مع شيرين يونس.
0: البداية من دير الأسد، حيث وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ إلى القرية والتقى مجموعة من أصحاب المنازل المهددة بالهدم ضمن هذه الزيارة، واللقاء أيضا مع رئيس المجلس المحلي وأعضاء المجلس. السيدة تمار فرحات أسدي من أصحاب البيوت المهددة بالهدم، مساء الخير سيدة تمار.
7: هلا مساء الورد،
0: اهلا بك. التقيتوا بهرتزوغ ولا كيف؟
7: احنا التقينا، المقصود صار للهدم اخوي قبل سنتين صار في نحاس كبيره بدير الاسد، وخلال الحريق اللي صار خسر مرته واولاده ثلاثه بحريق
0: من الحادث. هاي الحريق كل الناس يعني بتعرف تفاصيله بالفعل.
7: الوقت الأزرق بطل المعيشة، كان عمر قبل 4.
0: تمار صوتك للأسف مش واضح، ومهم شو قاعد بتحكي لنا، بدنا نجرب نتصل فيكي كمان مرة أو نغير طريقة الاتصال حتى يكون الصوت مسموع
7: إن شاء الله.
0: إذن تتحدث السيدة تمار عن اللقاء مع الرئيس هرتزوغ، وتقول إنه منزل شقيقها مهدد بالهدم. سنستمع إلى مزيد من التفاصيل عن الحالة وعن هذا اللقاء، ما الذي قاله هرتزوغ، هل يعني لديه أصلا إمكان للتأثير في القرارات، سنفهم من السيدة تمار. معنا تمار، معنا من جديد، تسمعينني؟
7: نعم.
0: يلا تفضلي، كنت بتحكي لي عن منزل شقيقك، تفضلي.
7: أخوي انحرقت، راح لحيطها مرته وولاده، وهو فيش عنده مأوى. لي عمر قبل 4-5 سنين بأرض لإلنا ملك لإلنا صابه كل إشي، والشق وقفته ما بدينش ياتي خلص. قال عشان لما شافت أهل البلد إنه أخوي هيك معه وفيش فوق له ملجأ، فأهل البلد التمت كل ياته طلعت حطت إيدها بإيد واحد الشغور كل لا طلعت تطلب داره. اليوم عم بطلبونا بالهدم. طب هذا الشخص
0: في منطقة اللي ما فيها ترخيص عمر بيته،
7: منطقة ما فيها ترخيص لانها كان مغيرين بالاشياء اللي فيها الخرايط، عاملينها يا روب نوع انه في الشارع لازم يمرق. وعدنا يساعدنا، وحاليا وزير
0: رئيس الدوله
7: رئيس الدوله عندنا ساعدنا ويساعد اخوي اللي هو ما في.
0: طيب للأسف أنا مش قاعدة بسمعك منيح، اللي نفهم بالضبط شو اللي صار بهذا اللقاء. بدي نعطي كمان فرصة للاتصال واتساب هذه المرة، وربما يكون في عنا مجال إنه نواصل هذا الحوار مع السيدة تمار، لأنه الصوت غير مسموع. تقول إنه يعني شقيقها بالمحصلة حاول بناء منزل جديد بمساعدة الأهالي، ولكن يعني تبين أو إنه في هذه المنطقة ليست لا يوجد فيها تراخيص بناء، منطقة خضراء، وتوقفنا عند هذا الحد. يعني لم نفهم ما الذي سيكون بعد ذلك، وهل ما الذي كان أيضا مع الرئيس إسحاق هرتزوغ. معنا على الواتساب؟ طيب للأسف. إذن إلى موضوع آخر نتحول، وربما بعد ذلك نعود إلى دير الأسف.

0: الأسد التقى الوفدان اللبناني والإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما ضمن الجولة السابعة من المفاوضات. وطالب الوفد اللبناني بوقف كامل لإطلاق النار وتوسيع المناطق التجريبية لتشمل بنت جبيل والخيام. إذن هذه جولة سابعة من هذه المفاوضات تجرى وسط تصريحات من حزب الله على لسان طبعا الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الذي دعا كل الأطراف اللبنانية إلى الحوار بدلا من التفاوض مع إسرائيل، تفاوض العبثي بمصطلحات حزب الله، وكذلك كان منفتحا على ربما حوار مع سوريا والنظام الجديد. أستاذ علي الأمين الصحفي والمحلل السياسي من بيروت، أهلا بك أستاذ علي.
1: تحياتي، يا هلا شيرين وللمستمعين الكرام.
0: أستاذ علي، هل من تقدم مفاوضات يعني حزب الله يصفها بالعبثية، الدولة اللبنانية مصرة عليها، وهناك مطالب من جانب الوفد اللبناني لا يبدو أنها تتحقق بسهولة،
1: ولكنها تسير رغم كل العقبات وأصبحت ربما المفاوضات بذاتها قد تكون هي الهدف لمن أسس لها ويعمل عليها، وتحديدا الطرف الأمريكي، وإعادة بناء علاقات جديدة بين لبنان وإسرائيل على قواعد ورؤى مناقضة لكل المرحلة السابقة، أي على أفق السلام والتسوية. عمليا من الناحية هناك عقبات كثيرة، هناك أسئلة فعلية، هل ستنسحب إسرائيل؟ هل يمكن أن تنسحب؟ هل يمكن أن يتم معالجة العقبات والانتقال من مرحلة إلى مرحلة؟ لا شك هناك صعوبات عديدة. تحدث السفير الأمريكي أمس في بيروت عن أنه يفترض بأنه بدل الحديث عن الانسحابات أنه التأسيس أو التركيز على آليات التنسيق، على آليات المراقبة، آليات التنفيذ ما اتفق عليه، ولاحقاً يتم الاتفاق على أو تحصل الانسحابات الأخرى أو المناطق التجريبية، علماً أن لبنان ذهب اليوم إلى التفاوض في روما حاملاً ما قال تحدث عنه رئيس الجمهورية بوضوح، أي تنفيذ مناطق تجريبية جديدة، وجرى التأكيد أو الحديث عن إمكانية أن يكون هناك بلدتي لخيام أو بنت جبيل أو إحداهما بأن تكون النقطة أو المرحلة الثانية. الملفت أنه عند طرح هذه الفكرة أنك تتحدثين عن تحرير مناطق يعني أشبه بجزر داخل الاحتلال، يعني بنت جبيل ولا خيام، في حال قبلت إسرائيل مثلا بأن تنسحب منهما أو من إحداهما فهي جزر محررة داخل منطقة محتلة. كيف سيتم الدخول، كيف سيتم التواصل مع إسرائيل، يعني مع هذه المناطق من قبل الجيش اللبناني؟ هناك أسئلة، وهناك من يتحدث عن أنه ربما هذه تكون المخاض أو العملية الانتقالية من رفض التنسيق والتنسيق المباشر أو الحديث المباشر بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. ربما إذا وافقت إسرائيل على هذه ستفرض فعليا عملية التنسيق نتيجة الوضعية الجغرافية التي أشرنا إليها، وبالتالي توفر ربما لإسرائيل قدرة على مراقبة التنفيذ، كما هي تصر على أن المناطق التجريبية يجب أن تعود إليها لتتأكد من تنفيذ الجيش اللبناني للخطوات المطلوبة.
0: طب كل ذلك نعم. يجري أستاذ علي، والحديث يعني المتواصل في إسرائيل عن أن الجيش احتل خلال الحرب مساحة تصل إلى 600 كيلومتر في لبنان، اللي في أقام أيضا فيها 7 قواعد عسكرية للجيش، وهذا كله وسط التأكيد مستمر بأنه الجيش الإسرائيلي سيبقى على الأقل هذه الفترة عام ونصف، ينقل عن مسؤولين عسكريين
1: وربما أكثر من ذلك. لكن الرهان اللبناني بحسب المصادر الوفد المفاوض يتحدثون بشيء من الثقة، حتى لا أقول بثقة، أن هناك إصرار أمريكي على إنجاح المناطق التجريبية وتنفيذ الانسحابات، ويتحدثون ربما يكونوا واهمين.

0: عن أنه في خلاف إسرائيلي أمريكي فيما يتصل بهذا الموضوع، تحديداً له أبعاد أكثر، أن الولايات المتحدة تعتبر أن لبنان لها وليس لإسرائيل، وأنه موضوع لبنان هو موضوع أمريكي، بمعنى أن الوصاية عليه ستكون وصاية أمريكية، وبالتالي إسرائيل يجب أن تستوعب هذا الأمر وتتعامل على هذا الأساس. هذا ما يتسرب من الوفد المفاوض الأمريكي اللبناني. إلى أي مدى هو دقيق؟
1: بتقديرك هل بالفعل الولايات المتحدة تتعامل مع لبنان بهذه الطريقة، خاصة أنه أيضا في إسرائيل باتوا يقولون أنه إسرائيل نفسها دولة وصاية ترعاها الولايات المتحدة؟ نتحدث الآن عن البلدين بهذه الصورة، والولايات المتحدة معروف على الأقل الإدارة الحالية يعني بين ليلة وضحاها تتراجع وتنسحب عن بأفكار كثيرة ومواقف كثيرة.
0: أكيد يعني مسبوقين بتجارب من هذا الشكل، لكن بنفس الوقت هناك أسئلة عن أنه كل هذا المخاض الذي يجري في المنطقة اليوم، ما الخلفية، ما الهدف من ورائه؟ ثم من يعتقد على الأقل بالحساب التجاري أنه هذه المنطقة التي تضم قبرص وإسرائيل ولبنان وتركيا وسوريا، هذه منطقة يبدو فيها ثروات هائلة من النفط، وأنه الولايات المتحدة تريد لهذه المنطقة أن تكون مستقرة وأن تمسك بزمام الأمور على مستوى تنقيب وموضوع، ولذلك هذا يفسر إبعاد الفرنسيين دائما عن أن يكونوا شركاء فيما يجري في لبنان، علما أن فرنسا لها تاريخ عريق في العلاقة مع لبنان، وبالتالي دائما كانت طرف دولي موجود على أي طاولة، لذا ربما هناك مصالح أمريكية تفترض وتتطلب استقرارا وأن تكون صاحبة اليد العليا، وشرطها لتحققه هو بالنهاية إنهاء السلاح حزب الله. يعني كل هذا الحديث لا معنى له إذا لم يترافق مع خطوات جدية لإنهاء يعني وضعية سلاح حزب الله، سواء على مستوى الدولة اللبنانية استعادة سيادتها، أو سواء للنظرة الأمريكية فيما يتصل بلبنان، وحتى المطالب الإسرائيلية المعروفة على حد صحيح.
1: الآن قراءتك لتصريحات الأمين العام فيما يخص الوضع الداخلي في لبنان، الدعوة لتجدد الحوار مع كل الأطراف بدلا من الحوار مع إسرائيل، وأنه فتح الباب أيضا أمام حوار مع سوريا الجديدة.
0: يعني كان في رد لرئيس الحكومة مباشر على هذا الكلام، وهو لأنه الشيخ قاسم يبدو وكأنه يعطي دروس في الوطنية، علما أنه إذا كان من نقد وانتقاد فهو لسلوك حزب الله الذي تجاوز دائما العنوان الوطني، ولطالما تفرد بخياراته من دون أن ينظر إلى بقية الشركاء، فما يطالب به الآخرين اليوم هو أول من تجاوزه، أول من تخلى عنه، أول من قوضه، وهذا مسار طويل ليس جديدا على هذا الصعيد. بما يتصل بالشأن السوري، أكيد هذا يعكس حالة الاختناق التي يعيشها حزب الله من جهة، وبنفس الوقت ربما هو يعني يريد أن يخفف من الضغط، أكيد بهذا جانب أساسي، وربما البعض يتحدث عن دور تركي في هذا السياق، لكن أعتقد أنه مساحة التفاعل السوري حتى لو كانت النية إيجابية من الجانب السوري، فإن عقبات وصعوبات غير هينة يمكن أن تواجه الموقف السوري.
1: لا يمكن فتح صفحة جديدة مع حزب الله تقول.
0: مش سهل، ولسبب ذاتي يتعلق بأنه حزب الله مطالب بأنه يقدم اعتذار، يقدم قراءة جديدة، والأمر الآخر له علاقة بالأمريكيين، يعني الأمريكيين مش راح يتطلعوا بأنه بهذه العلاقة، بأنه تتطور هذه العلاقة وهم يتفرجون على ذلك، لذلك هذا أيضا من الخطوط الحمر، خاصة إذا اعتبرنا أن قرار نزع سلاح حزب الله وإنهاء وجوده العسكري وليس يعني قرار إسرائيلي فقط، إنما هو أيضا قرار أمريكي وقرار دولي وقرار عربي. لأي مدى يمكن أن يكون النظام الجديد في سوريا قادر على أن يحدث اختراق هذه المعادلة؟ ربما يستجيب على قاعدة أن حزب الله يجب أن يكون حزب سياسي كسوة ببقية الأحزاب، حزبا غير مسلح، وهذا ما كرر الشرع في مرحلة سابقة بأنه دعمه لخيار الدولة في لبنان وتنفيذ القرارات التي اتخذتها على هذا الصعيد وغيره.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ علي الأمين.
0: شكرا.
1: المحلل السياسي من لبنان. شكرا.

0: شكرا جزيلا. فاصل وبعده نعود إلى ملفات أخرى، كذلك الاستيطان في الضفة الغربية والموازنات التي يعني يواصل الائتلاف الحكومي تحويلها عمليا لمصلحة المستوطنات. فاصل ونعود.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: مركز بطاقة طالب في الفروع. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.

0: خاضع لشروط الحملة.
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
2: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: المساء مع شيرين يونس. أربع وعشرون دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. تناقش لجنة المالية البرلمانية تحويل موازنات ائتلافية لمصلحة الحريديم والمستوطنات، وشهدت الجلسة اليوم تجاذبا بين نواب في الائتلاف وآخرين من المعارضة، فيما قدم التماس لوقف تحويل هذه الموازنات ستناقشه المحكمة العليا يوم الغد. السيدة حجيت عفران مسؤولة مشاريع أو مشروع متابعة المستوطنات في منظمة السلام الآن، أهلا بك، مساء الخير حجيت.
1: مساء النور.
0: أولا نتحدث عن حكومة تواصل حتى في هذه العطلة وبعد تمرير الميزانية تحويل مبالغ كبيرة للمستوطنات، اليوم 82 مليون شيكل، ما الذي يجري في هذا الإطار؟
1: الحكومة هذه تمول كل المستوطنات وكل فعاليات الاستيطان اللي بنشوفها، وخاصة الاستيطان الرعوي والعنيف اللي بنشوفها ونسمع عنها كل يوم في اعتداءات المستوطنين. مثلا قبل 10 دقيقة في الكنيسة حكوا عن مشروع بالتمويل 12 مليون شيكل للتأهيل لشبيبة التلال، ولكن المصاري بيروح لتعزيز البؤر الاستيطانية، يعني يعطوا مصاري

0: للبؤر عشان
1: حولوها للشبيبة التلال.
0: يعني إذا كان بدهم يعالجوا الموضوع كان لازم يخرجوهم من هذول المحلات. يعني هذا محل خطير كتير لكل شاب، وهم بيساووا كتير عنف وبيشتغلوا صعب. يعني الحكومة كل اللي بتقدر بتسوي عشان تعميك الاحتلال والاستيطان هم بيسووا.
1: قبل شهر تقريبا صدر تقرير مطول للسلام الآن، تحدثتم فيه عن السنوات الثلاث الدسمة أو السمينة في إطار كل سياسة إسرائيل في الاستيطان في هذه الحكومة. أبرز بالفعل الوقائع على الأرض، شو عملت هاي الحكومة في سياق الاستيطان؟
0: مثلا وجدنا مع زميلنا من منظمة كرم نبات إنه المستوطنين استولوا على 20% من أراضي الضفة الغربية، بنحكي عن أكثر من 1,000,000 دونم اللي بيمنعوا المستوطنين في قوة لكل فلسطيني إنه يجي لأرضه في هذول المحلات. تم إقامة أكثر من 240 بؤر استيطاني جديدة. يعني قبل هذه الحكومة كانوا 150 بؤر استيطانية، واليوم نحكي عن حوالي 400. ميزانيات حوالي بين 20 إلى 25 مليار إضافية للمستوطنات. بالنسبة لفعاليات جوا المناطق الفلسطينية اللي بنحكي عن منطقة مصنفة ألف وباء اللي لازم يكون تحت سيطرة فلسطينية، ولكن الحكومة بتفعل فيها في مستوطنات في منطقة بي، وفي كمان في الأسبوع الماضي أضافوا 113 مليون شكل لفعاليات أثرية حتى بالمنطقة A وB. وبنشوف كل هذا مش بس لمنع دولة فلسطينية في المستقبل، بنحكي عن اعتداء على حياة الفلسطينية في أو الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية بدون علاقة بمستقبل دولة ومش دولة. يعني الناس بيقدروش يعيشوا في يكملوا في حياتهم، وبنشوف هذا السياسة مرتبة من الحكومة الإسرائيلية.
1: من الذي يقوم؟ لأنه في جهات، يعني كنا نتحدث عادة عندما نتحدث عن اعتداءات وكذلك عن تمويل مستوطنين جهات استيطانية، الآن من جانب يعني هذا التمويل وهذا الدعم يأتي من جانب الحكومة. في تغيير صار بداخل الحكومة لحتى تمر الميزانيات وتمر هاي السياسة أصلا؟
0: صح. يعني قبل هاي الحكومة مثلا هدول البؤر الاستيطانية كان التمويل كان تحت الطاولة، كان عن طريق المجالس الكروية ومش مباشر من الحكومة، ولكن هاي الحكومة صارت تجيب أكثر من 100 مليون شيكل مباشر للبؤر الرعوي العنيف الغير قانوني حتى بالنسبة الإسرائيلية. يعني والحجة هي حجة أمنية إنه بمولوا فتح الطريق وبمولوا الدرون والسيارات الدراجة والرينجري والتراكتورونيم، وكل هذا بيعطوا لمحلات اللي حسب القانون الإسرائيلي حتى غير قانوني. يعني هاي الحكومة

0: بأن ندعو أحزاب يسارية عدة، وذلك من أجل الوقوف على نهج هذه الأحزاب، ما هي السياسات التي تنادي بها، وما هي الخطوات التي ممكن أن تنهجها وتعملها من أجل معالجة القضايا الحارقة للمجتمع العربي بشكل عام، للمجتمع البدوي بشكل خاص، والبلد العربية بشكل خاص، وذلك كي تكون لنا كلمة موحدة في الانتخابات القريبة.
1: طيب أخذتني لمحل ثاني ومجبورة أسألك، كي تكون لنا كلمة موحدة، المقصود بتسمعوا للكل بما فيها للأحزاب، أحزاب صهيونية غير عربية، وتقررون بكلمة واحدة، ربما تصوتون ليس للأحزاب العربية؟
0: نحن لن نجلس مع كل الأحزاب الصهيونية. أحزاب يمنية مرفوضة جملة وتفصيلا وبالصوت العالي. نحن بنينا على قائمة مشتركة بمركباتها الأربعة، تلقينا خيبة أمل ذريعة. بطبيعة الحال من أجل انتمائنا ووفائنا للمصلحة العامة للمجتمع العربي لابد أن نفحص نهج آخر. نحن نتحدث عن أحزاب يسارية عمليا، اللي هي ممكن أن تكون يهودية، ممكن تكون مختلطة، وكذلك الأحزاب العربية. اليوم استقبلنا ديمقراطيا، الأسبوع القادم لدينا حملة موسعة للقائمة الموحدة بحضور جميع أعضاء الكنيسة والمرشحين. سوف نستقبل أيضا أحزاب أخرى، وبعد ذلك سيكون لنا القول الفصل. تمنينا جدا بأن تكون هناك قائمة مشتركة بمركباتها الأربعة، والتي تتعهد بدخول ائتلاف الحكومي من أجل معالجة قضايانا، وللأسف الشديد قبلنا بخيبة أمل. فبطبيعة الحال ومنطلق القيادة السليمة والحكيمة والائتمان على مصلحة مجتمعنا العربي لابد أن نفحص النهج. نحن نؤمن بأن السياسة العادلة والسياسة المهنية والسياسة التي تتطرق لمعالجة قضايانا هي الأجدر بأن تكسب ثقة أصوات المجتمع العربي.
1: يعني ستعلنون موقفا واحدا وتقول الأسبوع المقبل يعني تلتقون الموحدة، فبالتالي هذا أيضا ربما يكون اتجاه. طب بدي أسألك أنا عن كل اللي صار بالأشهر الأخيرة، انتهى يعني من وجهة نظرك الآن؟ لأنه في مخاوف من تكرار هاي السيناريوهات في طوبة وفي غيرها.
0: لم ينتهي ولن ينتهي ما دام الأحزاب العربية تتناكف ورعاة شبيبة التلال يقفون ويجلسون في مصنع القرار. عمليا بلدة طوبة الزمغرية وضعت على الخارطة السياسية، شاءت الأقدار وكذلك هكذا قالت وأقرت القيادة في البلد، بأن تكون عمليا عرضة لهجمات عنصرية يمنية من الوزير بن كفير، من ذبي سكوت وغيرهم من رعاة شبيبة التلال. ولكن نحن كنا كالسد المنيع، اتبعنا نهج جديد، ندينا بصوت آخر، وبكل تواضع نقول بأنه جعلنا من بلدنا طوبة الزمغرية مدرسة لكل رؤساء المجالس ومدرسة لكل البلدان في المجتمع العربي. والدليل على ذلك بأن بلدية أم الفحم حذوت حذونا في مقابلة ذبي سكوت.
1: أنتوا علمتوهم؟
0: حذت حذونا في مواجهة ذبي سكوت، وعمليا موقفنا أثبت بأنه هو الموقف الصحيح.
1: يعني إذا بسمعك دكتور سمير أكيد له كلام آخر، لأنه هذا الموقف اللي أكيد كل رؤساء السلطات رح يعملوا إذا بيجي حدا زي ذبي سكوت
0: بيقطع المدارس.
1: ولكن جيد طبعا.
0: قايت اتصالات من رؤساء مجالس الذين لاموني بشكل معين.
1: ليش ما استقبلته؟
0: يجب أن تستقبل الوزير ونحن بحاجة للوزراء، وكان يجب أن تستقبل ذبي سكوت. أنا أقولها بصوت عالي، كل وزير يعمل بصورة مهنية ويأتي من أجل خدمة مجتمعنا وبلدنا أنا سأفرش أمامه السجد الأحمر. ولكن أي وزير يأتي من أجل عرض مسرحيات استفزازية وإهانة كرامة البلد والمساس بحقوقنا نحن كمواطنين في هذه الدولة سوف نقوم بطرده بكل ما للكلمة من معنى.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ مؤيد.
0: إذا ممكن بس تطرق قصير جدا
1: بالفعل، يعني قصير
0: لأنه اليوم الجلسة مع حزب الديمقراطيين هي لم تكن جلسة عمليا سياسية وعرض وتسويق لفكرة الحزب. نحن قمنا بتحضير أسئلة صعبة ووضعناهم في الزاوية، تطرقنا لقانون القومية، تطرقنا للعنصرية، تطرقنا لشح الميزانية، تطرقنا لإدخال الشباك على حساب ميزانيات السلطات العربية. يعني عمليا درسنا ما هو نهج هذا الحزب بالنسبة للقضايا الحارقة التي نحن كمجتمع عربي نعاني منها وكبلدنا طوبة
1: صدد معالجة.
0: ومن هذا المنظر أنا أقول وأنادي كلمة أخيرة بأنه ننادي ونطالب جميع المواطنين العرب بأن يحذوا حذو إلى صناديق الاقتراع وأن يمتنعوا جملة وتفصيلا من الامتناع ومن الجلوس بالبيت يوم الانتخابات. إذا نحن كمجتمع عربي لم نكون ولم نهرى كما وصفنا بيبي نتنياهو إلى صناديق
1: لم نتدفق على صناديق
0: يعني بأن التيار اليميني العنصري سيبقى في قلب مصنع القرار.
1: هاي حلوة منك. يلا مؤيد هيبر رئيس مجلس طوبة الزنغرية, شكرا جزيلا لك.
0: شكرا
1: شكرا. طيب إذن هذا في سياق زيارة جلعاد كريف والديمقراطيين إلى طوبة, ويعني أوضح الرئيس أنه بدعوة للإطلاع على المسار وعلى الخطط وفي خيبة أمل من عدم وجود المشتركة, ولكن ستكون هناك لقاءات مع أحزاب أخرى. كان في نوع من التناقض إلى حد ما أنه نسمع للجميع بمن فيهم كل الأحزاب وبعد ذلك نقرر. فاصل وبعده نعود, بقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين, جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: قربت الرجعة على المدرسة ولازم نكون متأكدين من جاهزيتنا بشكل كامل. فهمنا لمواد السنة الماضية وتحضيرنا بشكل قوي وأساسي للسنة القادمة. مع هتكلم في برنامج خاص لكل الأجيال لتحضيرهن من أجل مشوار التميز والنجاح. 055-985-118-1.

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
0: راجعين على التعليم؟ خبرائنا في iPlace بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. iPlace مكانك لأجهزة أبل.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
4: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآن إلى ذكرى مجزرة شفا عمرو. ففي مثل هذا اليوم قبل 21 عاما وقعت المجزرة التي قتل فيها الجندي المستوطن نتن زادة 4 من سكان المدينة، هم الشقيقتان هزار ودينا تركي وميشيل بحوت ونادر حايك، في الحافلة التي أقلتهم في طريق عودتهم من مدينة حيفا. هذا المساء يحيي أهالي المدينة هذه الذكرى بوضع أكاليل الزهور وإضاءة الشموع عند دوار المدينة. نسرين تركي، شقيقة المرحومتين دينا وهزار، أهلا بك نسرين.
1: مساء الخير.
0: مساء الخير، كيف حالك اليوم؟
1: الحمد لله.
0: بعد 21 سنة، يعني سنوات كثيرة عمليا، اليوم هذا شو بعني لكم كعائلة؟

0: من مساء هذا اليوم منبلش في أنا وإمي وأختي منعيد بالحديث أو بالتصرفات ذكريات ليلة الحادث، كيف كنا مع بعض وكيف ليلتها، وين كل واحد منا كان، وكيف لما تجمعنا المغربيات وكيف قعدنا وشو تخرفنا. وثاني يوم كل واحد منا طلع على روتين يومه، وساعات المساء بالساعات اللي من المفروض انه نلتقي فيها بالدار ما كانش اللقاء.
1: من وقت يعني اليوم ما عادش اللقاء،
0: ما عادش هذا اللقاء. يعني مأساة، هي المأساة والمصيبة انه نحط حد لحياتك ولمصير حياتك ولمصير عيلة ولمصير أهل، مش قضاء وقدر، مش يعني مش إشي اللي مثلا يعني مصيبة للإنسان يقول عليها الحمد لله من ربنا، الله يعني مرض حادث كذا. يعني هون أنت عندك مجرم إجا قطع مسافات بلاد، يعني من بلاد لبلاد، لأنه وصل لشفى عمر، يعني لأنه نقى هذول الأربعة، لأنه كان هذول مصيرهم مع بعض، لأنه إشي مش مفهوم. يعني إنه أنا شخصياً صعب لحد اليوم مش عارف أستوعب يعني الإشي كيف يعني شو جاب من مستوطن التبوح لشفى عمر. يعني هو يمكن على الخارطة ما بيعرفهاش شفى عمر وين هي.
1: استهداف كان للمواطنين العرب،
0: كان استهداف للعرب، كان مخطط بلد ثلاث طوائف، كان مخطط بلد فيها شباب بتجندوا، انه الاساس بالاساس كان الهدف انه البلبل الاولى كانت انه جندي من البلد، يعني انه صار استفزاز وهو اللي طخ. هو لو مرق، لو طلع من الباص وما المسكش كان البلد بعضها تبلبلت يعني.
1: اليوم شو بالنسبة لك، شو رح تعملي؟ مشاركة، كيف بتشوف؟
0: احنا رح نشارك الذكرى، يعني الذكرى، الإحياء الذكرى اللي بقرروها اللجنة الشعبية والبلدية. يعني الأهالي ما فيش إلهم دور فيها، ومش إنه يعني الأهالي كأهالي، يعني إنه في عندهن قتلة اللي مر عليهم 21 يوم، أظن كل بيت منا اليوم، إحنا بيت دار تركي، بيت دار بحوت، بيت دار حايك، اللي هن بتذكروا الحادث اليوم، كل واحد كيف إجا الخبر وإلى آخره. ولكن قرار إحياء الذكرى للبلد قررها اللجنة الشعبية والبلدية، يعني إحنا ما في إلنا قرار، يعني إحنا مش مشاركين في
1: كنتوا بتحبوا تكونوا جزء من القرار؟ عندكم يعني عتب معين؟
0: إحنا كنا كثير أشياء غير اللي صار. إحنا كنا مش بس منحب، إحنا طالبنا وإحنا حكينا وإحنا قلنا إنه ملف قتل شفى عمر ليش إنه يكون على بس نطاق من بلدية شفى عمر ومدينة شفى عمر؟ ليش مثلا ما تبنت اللجنة المتابعة واللجنة القطرية مثلا، يعني زي باقي قضايا مجتمعنا، أو باقي قضايا مثلا زي هبة الأقصى، زي يوم الأرض اللي متبنيتين اللجنة القطرية ولجنة المتابعة. فإنه هذا الملف يعني كان التبني تبعه بس على بلدية، اقتصر على بلدية شفى عمر. هيك إحنا حكينا، إحنا حكينا من أول سنة، من وقت لكان أبو فيصل الرئيس لجنة المتابعة، زمان حكينا هذا الحكي، ولكن ما صار. على كل مشكورين، كل واحد بيقدم إشي.
1: تقريبا كل سنة بنحكي معك بهاي الذكرى ومع أهالي يعني الضحايا الآخرين. شو بتحبي هيك كلمة أخيرة يتذكروا، يعني الناس يتذكروا شقيقاتك والكل عمليا وهاي المجزرة؟
0: اللي بيعرف شقيقاتي عن قربه هيك، فبتذكرهم في الأشياء اللي كانت حياتهم الطبيعية معهن. ولكن أنا بالنسبة لحادثة شفى عمر، بالنسبة للمجزرة اللي صارت شفى عمر، إنه التذكر تبعها لازم إحيائها يضل، ذكرى لازم يضل حية، يعني إنه ممنوع تتنسى، ممنوع تتغيب، يعني هاي لازم ضلها تنتشر يعني وينحكى عنها، وحتى مش بس بنفس يوم الذكرى. ولازم يعني كتير حكوا إنه بدهم يدرسوها في المدارس أو يمرقوها مثلاً كمحاضرة في المدرسة، إنه شو صار في بلدنا، لأنه الأجيال الجديدة ممنوع تنسى. وإحنا اليوم في وضع إنه الأجيال الطالعة عنا اليوم عم بتروح كتير على مواقع اللي هي وعلى محلات اللي هي بعيد بعيد كتير عن شغلات اللي بتهم مشاكل مجتمعنا ووطننا وهيك. فمن المفروض إنه يكون في إشي اللي هو يضل مستمر
1: عالق في الذاكرة. أشكرك جزيل الشكر وتحياتنا لك يا نسرين تركي، شقيقة المرحومتين.

0: دينا وهزار تركي. شكرا شكرا جزيلا.
1: شكرا لك. شكرا.
0: بالفعل يعني هذا أقل ما يمكن أن تتحدث به العائلات، هذه المطالبة للجنة القطرية والمتابعة بأن وكل الأجيال أن تتابع ما جرى، وعلى الأقل تكون مطلعة على هذا التاريخ من يعني ما يجري في بلداتنا وفي مجتمعنا. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء، وبقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، في هندسة الصوت الياس عبد الملك، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.
2: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
3: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزة ابل.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
5: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا، ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: استأجي وكيف بدي ادبر حالي،
7: سكني خامي،
6: كنت بحالة ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا.
6: شفت طلاب وسألت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا.
6: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
8: نظم
10: كل شيء مرتب قدامي، صار عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
11: مع انطلق، مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-56-89-122.
12: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 65 عاما بجروح متوسطة أثر انقلاب مركبة على شارع رقم 89 قرب ترشيحة. قدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى الجليل في نهرية لاستكمال العلاج. أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 75 عاما بجروح خطيرة إثر تعرض لجريمة طعن في مدينة تل أبيب. قدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى إخلوف وهو يعاني من إصابات نافذة. وأفادت الشرطة بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجريمة وقعت على خلفية جنائية. اعتقلت وحدة خاصة تابعة لحرس الحدود الإسرائيلي بتوجيه من جهاز الشباك شابا من مخيم شعفات للاشتباه بتخطيطه لتنفيذ هجوم. وأفادت الشرطة بأن القوات دهمت منزل المشتبه به واعتقلته قبل إخضاعه للتحقيق لدى جهاز الشباك بعد تفتيش المنزل. أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير 10 مخارط قال إنها كانت تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة والأسلحة خلال عملية عسكرية في بلدة قباطية بمنطقة جنين. وأضاف الجيش أن العملية نفذت خلال ساعات الليل بمشاركة قوات هندسية، وذلك في إطار نشاطاته العسكرية في المنطقة.

0: حذرت اللجنة الوطنية لإدارة غزة من استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع، معتبرة أن استهداف المدنيين والمنشآت الصحية والخدماتية يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. من جانبها أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول قتيلين وعشرة مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن المحادثات مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أحرزت تقدما، مشيرا إلى وجود مؤشرات على إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال وقت قريب. أضاف أن سلطنة عمان وإيران تجريان مفاوضات لبحث آلية تسمح بمرور مزيد من السفن عبر مضيق هرمز، بما يعيد حركة الملاحة إلى طبيعتها. يأتي ذلك بعد أن رجح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز خلال اليوم أو غدا، معتبرا أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة ساهمت في دفع المفاوضات إلى الأمام. أضاف بيسانت أن الاتفاق المرتقب سيضمن إعادة فتح المضيق وحرية الملاحة فيه من دون فرض رسوم على السفن. قال ناطق باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الأولوية حاليا تتمثل في خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز والعودة إلى المسار الدبلوماسي. أضاف أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن، مؤكدا أن التنسيق بشأن المضيق يجب أن يكون مع جميع دول المنطقة، وأن قطر تواصل دعم الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل. أفادت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر بأن الجيش الأمريكي استخدم معظم مخزونه من الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى خلال 5 أشهر من المواجهة مع إيران. أضافت المصادر أن تراجع المخزون يثير مخاوف في واشنطن من تأثيره على جاهزية الجيش لأي مواجهة مستقبلية وقدرته على ردع خصوم مثل روسيا والصين. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائما جزئيا، أما غدا فيبدأ صافيا إلى غائما جزئيا ثم يستقر ويكون لطيفا خلال النهار. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ماكس مع الزميل ناصر طه. في أمان الله.
1: راديو الناس قصة كبيرة.
2: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
3: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
4: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
2: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
5: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
6: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
5: عن جد.
7: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس
5: كل الناس
8: كل الناس.
9: راديو الناس دايما معي.
10: تقريبا دقيقة. فرفح. من منا لم يقل فرفح قلبي للدلالة على شدة الفرح، كما نسمع التعبير الورد مفرفح من المي للدلالة على انتعاشه، وهنا نستحضر نبتة الفرفحين الغنية بالفوائد. وإذا تتبعنا أصل كلمة فرفح في المعاجم نجد أن معناها يختلف عن معناها العامي الدارج، فالفرفح هو الأرض الملساء، والقول الشائع هذا بفرفح القلب يجوز أنه مأخوذ مجازاً من الفرح والأرض الملساء، ومن هنا اكتسب هذا التعبير دلالة الفرح.
9: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، احلى التحيات من وجه لكم اياها مستمعات ومستمعي راديو الناس. يميت اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج ميكس، حلقه يوم الثلاثاء. وإن ما كنتوا عم تسمعونا منرحب فيكم ومندعوكم لتكونوا معنا بهالساعة القريبة، اللي من خلالها ومثل دائما رح نطلع لجولة فنية منوعة. رح نسمع من خلالها مجموعة كبيرة من الأغاني العربية الجديدة، الأغاني العربية الناجحة، الأغاني العاملة للترند، بالإضافة لمجموعة من الأخبار الفنية المنوعة، وكمان مع فقرات ميكس اللي تعودنا عليها مثل فقرة الريمكس، فقرة المنافسة والمزيد والمزيد. فوين ما كنت عم تسمعونا أهلا وسهلا فيكم جميعا. مثل دائما عم تسمعونا من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان تسمعونا من خلال موقع وتطبيق الناس. اللي بسمعونا بالبيت بهالوقت بدنا نوجه تحية كبيرة، اللي بسمعونا بأماكن العمل بالشغل يعطيكم مليون ألف عافية يا جماعة، واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات سوقوا عمهلكم، دائما التلفونات خلوها على جنب وعلوا صوت الراديو، احنا منوعدكم نسمعكم فقرات وأغاني جديدة وحلوة. اليوم أغاني جديدة، يعني رح نسمع جديد أصالة نصري، رح نتعرف على جديد وائل جسار، رح نتعرف كمان على جديد راغب علامة، وكمان مجموعة من الأخبار الفنية المنوعة. رح نتحدث عن الحفلات اللي كانت في الأسبوع الأخير وعن نجاح الحفلات، وكمان رح نكون مع الأغاني اللي بتحتل المراتب الأولى في ترند الموسيقى على منصة يوتيوب. فأول ما كنت عم تسمعونا يميت أهلا وسهلا فيكم جميعا. دوجه تحية لطاقم البرنامج اللي برافقوني اليوم، الزميل ياس عبد الملك موجود معنا بالهندسة الإذاعية، زميل رياض فضل برافقنا في الإنتاج، زملاء جواد العمري وعارين نصار موجودين معنا في التصوير والديجيتال. تحية كمان لزميلنا الياس مرجي. من الميكروفون معكم ناصر طه، يلا خلونا نبلش يميت أهلا وسهلا.

بلشنا ميكس لليوم مع الهضبة عمرو دياب وأغنية حبيتك. هالأغنية واحدة من أغاني ألبومه الأخير اللي بيحمل عنوان حبيتك. بس يا عم الميكس رح نتعرف على مجموعة كبيرة من الأغاني العربية الجديدة، الأغاني اللي عم تحتل المراتب الأولى في ترندات الموسيقى كمان على اليوتيوب وكمان في مجموعة من المنصات الموسيقية. كل هذا بهالساعة القريبة طبعا، بالإضافة لأخبار فنية منوعة، بالإضافة كمان لفقراتنا. ولكن البداية مثل دائما بتكون معكم أنتم من خلال المشاركة الفعالة معنا على واتساب راديو الناس. مثل دائما بنسمعكم مقطع من أغنيتين وبنطلب منكم تختاروا واحدة من هالأغاني لتكون أغنية ختام حلقتنا. واليوم اخترنا نسمعكم أغنيتين من صيف عام 2022، بدناكم تختاروا واحدة من هالأغاني الحلوة لنختتم فيها حلقتنا. هل بدكم تسمعوا فرح شريم بواحدة من أنجح أغاني عام 2022، أغنية قلبي إلو؟

رح اشرين بهالعمل الغنائي الحلو. اذا بدكم تسمعوا هالاغنيه بدكم تصوتوا لها 050-55-77-399. فرح اشرين تتنافس اليوم مع الفنان المغربي سعد المجرد وكمان اغنيه من اغاني صيف 2022 الاغاني الناجحه اغنيه الحلقه.

0: 050-5577-399 ده رقم الواتساب عندنا 050-5577-399. الأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات. رح نختتم معها حلقة ميكس لليوم, أغنيتين من صيف 2022, والخيار مثل دائما لإلكو أنتو بس. أما بهالوقت رح نبدأ نسمع أغاني صيف 2026, الأغاني الجديدة, الأغاني الحلوة, الأغاني اللي عاملة ترند. ورح نبدأ مع جديد جديد النجمة السورية أصالة نصري. حكينا لكم قبل أسبوع عن ألبوم هالغناء الجديد, ورح نسمع أولى أغاني هالألبوم.
1: هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلوي طول السهار, بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر, كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار. أغلن الحبك وفائي ورهاني العمر

هون جديدة من النجمة أصالة نصري، هوني بعنوان أصالة، نزلت امبارح على قناتها الرسمية في اليوتيوب بالتعاون مع شركة روتانا. هوني من كلمات أمجد جمعة ومن توزيع فؤاد جنيد، هذا التعاون الأول اللي بيجمعهن سوا. الثنائي اللي عم بيعمل أغاني كتيرة وناجحة بالفترة الأخيرة لأول مرة كمان بيتعاون.

أغنية رقم 3 للعلامة الفارقة راغب علامة بهالصيف. حتسأل الأغاني مش عم بتحقق نجاح كتير كبير مثل ما تعودنا عليه مثل دايما. الأغنية الحلوة اللي نزلت قبل أسبوع تقريبا من كلمات أمير طعيمة ألحان أحمد إبراهيم وتوزيعاته أيضا. حتسأل فقط 100,000 مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. احنا متعودين نراغب علامة على أرقام أكثر بكتير. صفر 50-55-77-399 هذا هو الواتساب عنا 50-55-77-399. بوجه الشكر كبير لكل من معبعت لنا رسالة على الواتساب عم تختاروا معنا أغنية نختتم فيها حلقتنا. هل هالأغنية رح تكون بصوت فرح شريم؟

فرح شريم مع قلبي إلو من عام 2022 من الأغاني الناجحة لفرح شريم. هل بدكم تسمعوها صوتولها 050-5577-399. هالأغنية بتتنافس مع كمان أغنية حلوة من صيف عام 2022 من سعد المجرد. هل بدكم تسمعوا أغنية الحلقة؟

0: الاختيار مثل دائما لإلكو انتو بس. كل عليكو تعملو تبعتونا على الواتساب رسالة نصية، بنفع كمان رسالة صوتية نسمع صوتكو على الهواء، تخبرونا يوني حابين تسمعوا لمين، حابين توجهوا تحياتكو وإهداءاتكو، والأوني رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم حلقة ميكس معها لليوم. أما إساس رح نطلع لوقف إعلانية قصيرة جدا وبعدها رجعين لنكمل ميكس، خليكم معنا.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026، عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل، ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
3: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.
4: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول ومنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
6: حطمنا الاسعار،
2: سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

دوا دوا جديد الفنان اللبناني علاء زلزلي اللي كان متعود يزلزلنا في أواخر سنوات التسعينيات بيعود لنا بهالعمل الغنائي الحلو اللي نزل قبل 4 أيام كلمات شرب الحبشي ألحان وتوزيع سليم سلامي دوا دوا ناروني الحلوة كمان صور لك كليب بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي الأغاني الحلوة لكن كمان هالأغنية مش عم بتحقق أرقام عالية حيث إسا 5000 مشاهدي على قناته الرسمية في اليوتيوب لكل من ينضمنا حاليا انتم مع ميكس حلقة يوم الثلاثة معكم احنا للساعة 7 ميكس من أحلى وأجدد الأغاني عم نعرفكم على أحدث الأغاني والأغاني اللي عم بتحقق نجاحات كتير كبيرة الأمر عم تقضوا معنا وقت ممتع شكرا كبير لكل من عم برسلنا على الواتساب تحية لعلي تحية لمحمود تحية لياسمين تحية لختام تحية لسمية تحية كمان لسوريا موجودة معنا على السماء تحية لأحمد كمان وجلك تحية كبيرة وكمان تحية لرشا لسمر من شفا عمر كمان أحلى تحيات ولإناس لروان كمان أحلى تحيات 050-55-77-399 بعتولنا مين بدكم تسمعوا فرح الشريم ولا سعد المجرد اللحظة بتفرق إسا جديد وائل جسار هون جديد بعنوان لحظة

زمان ما امتعنا وائل جسار باغاني حلوه بصوته بيعود لنا بهاللون الحلوه بغني باللهجه المصريه لحظه لحظه. كلمات محمد نصار، الحان وتوزيعات ميديا.

من وائل لوائل. الوائل الثاني هو وائل كفوري اللي عم بحقق هالايامات نجاح كبير جدا بالاغاني الحلوه اللي عم بقدم لنا اياها. هالاسبوع احيا حفلين ناجحات جدا في بيروت، هناك ابدعنا باحلى اغاني مثل هالاغنيه الجديده والحلوه ما في غيرها.

والكفوري مع صيف ناجح جدا عم يمتعنا بأغاني رائعة جدا. أكثر من 40 مليون مشاهدي في لثلاث أغاني اللي نزلوا له هالصيف. بلشنا مع أغنية شو مشتاقلي اللي وصلت ل 25 مليون مشاهدي. أغنية سرق لي عمري مع 12 مليون مشاهدي. وهالأغنية الحلوة اللي نزلت قبل أسبوعين مع 3 مليون مشاهدي على قناته الرسمية في اليوتيوب. الأغنية الحلوة من كلمات أحمد ماضي اللي بيعود بيتعاون معه بعد فترة غياب طويلة. ومن ألحان وتوزيع طارق أبو جودي. السوقت الريمكس. والريمكس بدنا نوجه تحية قبل ما نسمعه لأبو تلين موجود معنا على السمع. يسعد مساك. تحية كمان لعلا بتنضم إلنا حاليا. شو أخبارك يا علا؟ تحية كمان لمريم من حيفة. تحية لإيمان. وتحية كمان لألا.

0: سمعنا شيرين بهالريمكس الحلو لأغنية إيه إيه, وشيرين هالأسبوع عم بتجهز حالها للحفل الأول اللي رح تظهر فيه بعد فترة غياب, رح يكون في الرياض في السعودية. طيب بس رح نطلع لوقف إعلانية قصير جدا بعد أن نكون مع القسم الأخير من ميكس, خليكم معنا.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت, نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
2: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس, مكانك لأجهزة أبل.
3: قربت الرجعة على المدرسة ولازم نكون متأكدين من جاهزيتنا بشكل كامل. فهمنا لمواد السنة الماضية وتحضيرنا بشكل قوي وأساسي للسنة القادمة. ما حد كلام, في برنامج خاص لكل الأجيال لتحضيرهن من أجل مشوار التميز والنجاح. 055-985-118-1.
4: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود.

مع تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط. لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني مع كيفك اليوم. أغنية الحلوة نزلت قبل 3 أسابيع. باسكال اللي أمتعتنا بأغاني حلوة في أواخر سنوات 90 مطلع سنوات 2000 عادت إلنا بهالأغنية الحلوة. صورت لها كمان فيديو كليب مميز وناجح جدا هالأيامات في لبنان في سوريا كمان في الأردن. نذكركم فرصة أخيرة لتشاركونا على الواتساب 050-55-77-399 نذكركم بالأغاني بتنافسوا معنا. هل بدكم تسمعوا فرح شريم بتغني لنا قلبي إلو؟

0-50-55-77-99 احنا كمان 3 دقايق بالضبط رح نوقف الامكانيه للمشاركه ففرصه اخيره لتبعتولنا اي اغنيه حابين تسمعوا احنا رح نعد الاصوات والاغنيه رح تحصل على اكبر عدد من الاصوات رح نختتم معها ميكس لليوم مساء الوقت لنسمع حسين الجسمي

طيب هسه بدنا نسمع ديو اللي بيجمع هيفا وهبي مع سنت ليفانت أغنية بحبك. بعد الأغنية رح نكون مع أغنية ختام حلقتنا اليوم، رح نشوف شو اخترتم، فرح شريم ولا سعد المجرد.

الديفا هيفا وهبي وسعد المجرد بيعودوا إلنا من خلال هالأغنية الحلوة، الأغنية الثانية اللي بقدموا لنا إياها هالصيف، من الأغاني الناجحة جدا. احنا هسا وصلنا لختام حلقة ميكس، وللوقت اللي فيه بنسمع الأغنية اللي انتو اخترتوها لتكون أغنية ختام حلقتنا، وبفارق صوتين بالضبط سعد المجرد بيفوز معنا اليوم مع أغنية الحلقة. على نغامها بدنا نوجه لكم شكر كبير على المتابعة وعلى الاستماع. إلى طاقم البرنامج ولرفقني اليوم الزميل ياس عبد الملك والهندسة الإذاعية، رياض فضل في الإنتاج، جواد العمري وعرين نصار في التصوير والديجيتال. حي كمان للياس مرجي. من ناصر طه لكم أحلى تحيات. لقاءنا الجاي رح يكون يوم الخميس بنفس الموعد من 6 إلى 7. تابعت مساء ممتع وآمن للجميع.

0: توقف عند الشراء. خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: في آي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يديره سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية، حفاظاً على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق، ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي، ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
0: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي، دكان المستورد بالناصرة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب، إليكم التفاصيل. أصيب طفل يبلغ من العمر 11 عاما بجروح خطيرة، وطفل آخر يبلغ من العمر 8 عوام بجروح متوسطة إثر حادث انقلاب مركبة رباعية الدفع في بلدة زمر. قدمت لهما طواقم الإسعاف العلاج الأولي قبل نقلهما إلى مستشفى أهل اليفة لاستكمال العلاج. اعتقلت وحدة خاصة تابعة لحرس الحدود الإسرائيلي بتوجيه من جهاز الشباك شابا من مخيم شعفات للاشتباه بتخطيطه لتنفيذ هجومه. وأفادت الشرطة بأن القوات داهمت منزل المشتبه به واعتقالته قبل إخضاعه للتحقيق لدى جهاز الشباك بعد تفتيش المنزل. أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير 10 مخارط قال إنها كانت تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة والأسلحة خلال عملية عسكرية في بلدة قباطية بمنطقة جنين. أضاف الجيش أن العملية نفذت خلال ساعة الليل بمشاركة قوات هندسية، وذلك في إطار نشاطاته العسكرية في المنطقة. اختتمت في روما أعمال اليوم الأول من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وتركزت المباحثات على المناطق التجريبية ووقف القتال وتفجير الأنفاق وعمليات هدم القرى في جنوب لبنان وسط أجواء وصفت بالحساسة بحسب وسائل إعلام لبنانية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يبقى الهدف الأساسي للمفاوضات، مؤكدا إحراز تقدم في المحادثات من دون التوصل إلى اتفاق نهائي. أضاف أن المفاوضات الجارية بين عمان وإيران بمشاركة أمريكية تركز حاليا على ضمان عبور السفن بأمان عبر مضيق هرمز. يأتي ذلك بعد أن رجح وزير خزانة الأمريكي سكوت بيسانت التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز خلال اليوم أو غدا، معتبرا أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة ساهمت في دفع المفاوضات إلى الأمام. وأضاف بيسانت أن الاتفاق المرتقب سيضمن إعادة فتح المضيق وحرية الملاحة فيه من دون فرض رسوم على السفن. قال الناطق باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الأولوية حاليا تتمثل في خفض التصعيد وإعادة فتح

صديق هرمز والعودة إلى المسار الدبلوماسي. وأضاف أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن، مؤكدا أن التنسيق بشأن المضيق يجب أن يكون مع جميع دول المنطقة، وأن قطر تواصل دعم الجهود الرامية للتوصل لاتفاق شامل. أفادت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر بأن الجيش الأمريكي استخدم معظم مخزونه من الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى خلال 5 أشهر من المواجهة مع إيران. وأضافت المصادر أن تراجع المخزون يثير مخاوف في واشنطن من تأثيره على جاهزية الجيش لأي مواجهة مستقبلية وقدرته على ردع خصوم مثل روسيا والصين. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيبدأ صافيا إلى غائم جزئيا ثم يستقر ويكون لطيفا خلال النهار. ختام النشرة، في أمان الله.

ناسي احسر شبابي معك والوقت فضينا صابر بستناك وصبري وشلينا.

اني بحبك حيرتي حبك سوعتي قلبك لوعتي قلبك لاني بحبك حيرتي حبك.

القمر واحضر شباب ما والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا واحضر شباب ما والوقت فضينا صابر وبستناك.

0: قربت الرجعة على المدرسة ولازم نكون متأكدين من جاهزيتنا بشكل كامل، فهمنا لمواد السنة الماضية وتحضيرنا بشكل قوي وأساسي للسنة القادمة. ما حد كلم في برنامج خاص لكل الأجيال لتحضيرهن من أجل مشوار التميز والنجاح. 055-985-118-1.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بدكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل، ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
3: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 282-29. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شاب بجروح متوسطة أثر حادث سير بين سيارة ودراجة نارية في مدينة نفاقليل، كما أصيب شخصان آخران بجروح طفيفة، نقل المصابون إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة لتلقي العلاج. أصيب طفل يبلغ من العمر 11 عاما بجروح خطيرة، وطفل آخر يبلغ من العمر 8 أعوام بجروح متوسطة بعدما صدمتهما شاحنة أثناء قيادتهما مركبة رباعية الدفع في بلدة زمر. قدمت لهما طواقم الإسعاف العلاج الأولي قبل نقلهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج. اعتقلت الشرطة امرأة تبلغ من العمر 27 عاما للاشتباه بضلوعها في جريمة الطعن التي أصيب فيها رجل في 75 من العمر بجروح خطيرة في مدينة تل أبيب. أضافت الشرطة أنها ستطلب من المحكمة تمديد توقيف المشتبه بها وفقا لنتائج التحقيق. أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير 10 مخارط قال إنها كانت تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة والأسلحة خلال عملية عسكرية في بلدة قباطية بمنطقة جنين. أضاف الجيش أن العملية نفذت خلال ساعات الليل بمشاركة قوات هندسية، وذلك في إطار نشاطاته العسكرية في المنطقة. اختتمت في روما أعمال اليوم الأول من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. تركزت المباحثات على المناطق التجريبية ووقف القتال وتفجير الأنفاق وعمليات هدم القرى في جنوب لبنان وسط أجواء وصفت بالحساسة بحسب وسائل إعلام لبنانية. أعلنت الخارجية الإيرانية أن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا تزال متواصلة، ووصفتها بالإيجابية على المستويين الفني والسياسي. أضافت أن المباحثات تركز على وضع ترتيبات تضمن عودة آمنة للملاحة في المضيق مع مراعاة متطلبات الأمن القومي. في السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يبقى الهدف الأساسي للمفاوضات، مؤكدا إحراز تقدم في المحادثات من دون التوصل إلى اتفاق نهائي. وأضاف أن المفاوضات الجارية بين عمان وإيران بمشاركة أمريكية تركز حاليا على ضمان عبور السفن بأمان عبر مضيق هرمز. يأتي ذلك بعد أن رجح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز خلال اليوم أو غدا، معتبرا أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة ساهمت في دفع المفاوضات إلى الأمام.

0: أضاف بيسانت أن الاتفاق المرتقب سيضمن إعادة فتح المضيق وحرية الملاحة فيه من دون فرض رسوم على السفن. أفادت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر بأن الجيش الأمريكي استخدم معظم مخزونه من الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى خلال 5 أشهر من المواجهة مع إيران. أضافت المصادر أن تراجع المخزون يثير المخاوف في واشنطن من تأثيره على جاهزية الجيش لأي مواجهة مستقبلية وقدرته على ردع خصوم مثل روسيا والصين. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيبدأ صافيا إلى غائم جزئيا ثم يستقر ويكون لطيفا خلال النهار. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضر في حاجة؟
2: كنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة.

0: احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاJordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
2: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
1: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
2: تدريب عملي مع راتب شهري؟
1: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
3: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
4: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. حذرت وزارة الصحة وحماية البيئة من السباحة في 9 مجار مائية شمال البلاد بعد رصد نتائج غير اعتيادية في فحوصات جودة المياه. وأوضحت الوزارة أن التلوث المكتشف قد يشكل خطرا على الصحة، داعيتين الجمهور إلى تجنب دخول هذه المجاري المائية حتى إشعار آخر. اعتقلت الشرطة امرأة تبلغ من العمر 27 عاما للاشتباه بضلوعها في جريمة الطعن التي أصيب فيها رجل في 75 من العمر بجروح خطيرة في مدينة تل أبيب. وأضافت الشرطة أنها ستطلب من المحكمة تمديد توقيف المشتبه بها وفقا لنتائج التحقيق. اختتمت في روما أعمال اليوم الأول من الجولة 7 للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. من جهتها أكدت الخارجية الأمريكية أن محادثات روما تهدف إلى التمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن وإلى دفع تنفيذ اتفاق الإطار. وأضافت أن واشنطن ملتزمة بدعم إزالة التهديدات الأمنية عن إسرائيل وتعزيز بسط سلطة الدولة اللبنانية على جنوب لبنان. أعلنت الخارجية الإيرانية أن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا تزال متواصلة، ووصفتها بالإيجابية على المستويين الفني والسياسي. أضافت أن المباحثات تركز على وضع ترتيبات تضمن عودة آمنة للملاحة في المضيق مع مراعاة متطلبات الأمن القومي. في سياق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يبقى الهدف الأساسي للمفاوضات، مؤكدا إحراز تقدم في المحادثات من دون التوصل إلى اتفاق نهائي. وأضاف أن المفاوضات الجارية بين عمان وإيران بمشاركة أمريكية تركز حاليا على ضمان عبور السفن بأمان عبر مضيق هرمز. يأتي ذلك بعد أن رجح وزير خزانة الأمريكي سكوت بيسانت التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز خلال اليوم أو غدا، معتبرا أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة ساهمت في دفع المفاوضات إلى الأمام. وأضاف بيسانت أن الاتفاق المرتقب سيضمن إعادة فتح المضيق وحرية الملاحة فيه من دون فرض رسوم على السفن. أعلن وزير التجارة والصناعة الهندي أن سفينة هندية تعرضت لإصابة بصاروخ قرب المياه الإقليمية اليمنية ما أدى إلى غرقها. أضاف أن جميع أفراد الطاقم وعددهم 14 أنقذوا بسلام على يد خفر السواحل اليمنية. أفادت وكالة رويترز نقلا عن 3 مصادر بأن الجيش الأمريكي استخدم معظم مخزونه من الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى خلال 5 أشهر من المواجهة مع إيران. وأضافت المصادر أن تراجع المخزون يثير مخاوف في واشنطن من تأثيره على جاهزية الجيش لأي مواجهة مستقبلية وقدرته على ردع خصوم مثل روسيا والصين. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيبدأ

0: يبدأ صافيا إلى غائم جزئيا ثم يستقر ويكون لطيفا خلال النهار. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة

0: الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: حطمنا الأسعار في سيتروان، تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلنت نقابة المحامين أن المحامين سيتوقفون غدا عند الساعة 10 صباحا عن المرافعات في المحاكم، ويقفون دقيقتي صمت حدادا على المحامي الذي قتل في مدينة ريشون لتسيون. وأكدت النقابة أن الاعتداء على المحامين يعد مساسا بسيادة القانون، داعية إلى اتخاذ خطوات حازمة لمواجهة العنف. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من مواقعها الحالية في قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. أضاف نتنياهو أن الجيش تلقى تعليمات بمواصلة اتخاذ كل ما يلزم لحماية القوات والمواطنين، مشيرا إلى أن حكومته تدرس المقترح الأمريكي بشأن نزع سلاح حماس بعدما قدمت ملاحظاتها على المسودة. اختتمت في روما أعمال اليوم الأول من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. من جهتها أكدت الخارجية الأمريكية أن المحادثات روما تهدف إلى التمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن وإلى دفع تنفيذ اتفاق الإطار. وأضافت أن واشنطن ملتزمة بدعم إزالة التهديدات الأمنية عن إسرائيل وتعزيز بسط سلطة الدولة اللبنانية على جنوب لبنان. بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود احتواء التصعيد مع إيران. وأفاد الديوان الأميري القطري بأن الجانبين ناقشا أيضا مواقف واشنطن وطهران في إطار المساعي الرامية إلى خفض التوتر. أعلنت الخارجية الإيرانية أن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا تزال متواصلة، ووصفتها بالإيجابية على المستويين الفني والسياسي. أضافت أن المباحثات تركز على وضع ترتيبات تضمن عودة آمنة للملاحة في المضيق مع مراعاة متطلبات الأمن القومي. في السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يبقى الهدف الأساسي للمفاوضات، مؤكدا إحراز تقدم في المحادثات من دون التوصل إلى اتفاق نهائي. وأضاف أن المفاوضات الجارية بين عمان وإيران بمشاركة أمريكية تركز حاليا على ضمان عبور السفن بأمان عبر مضيق هرمز. يأتي ذلك بعد أن رجح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز خلال اليوم أو غدا، معتبرا أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة ساهمت في دفع المفاوضات إلى الأمام. وأضاف بيسانت أن الاتفاق المرتقب سيضمن إعادة فتح المضيق وحرية الملاحة فيه من دون فرض رسوم على السفن. أعلن وزير التجارة والصناعة الهندي أن سفينة هندية تعرضت لإصابة بصاروخ قرب المياه الإقليمية اليمنية ما أدى إلى غرقها. أضاف أن جميع أفراد الطاقم وعددهم 14 أنقذوا بسلام على يد خفر السواحل اليمنية. أفادت وكالة رويترز نقلا عن 3 مصادر بأن الجيش الأمريكي استخدم معظم مخزونه من الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى خلال 5 أشهر من المواجهة مع إيران. أضافت المصادر أن تراجع المخزون يثير مخاوف في واشنطن من تأثيره على جاهزية الجيش لأي مواجهة مستقبلية وقدرته على ردع خصوم مثل روسيا والصين. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيبدأ صافيا إلى غائم جزئيا ثم يستقر ويكون لطيفا خلال النهار. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: ديكولاين
1: أحسن شلختة صفعوني يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم، بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خارسينا حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.
3: حملة كبسولات نخلي في آلف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.

هذا المستحيل. حلو كتير، سقفوله كمان. والله والله والله والله.

0: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
1: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.
2: احنا في سونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف في سونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
3: اجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 افضل سيارة بيجو صنعناها على الاطلاق. تصميم بخطف الانفاس يجمع مقصورة

قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

العديد أرواحنا من فيده وحسابي هلت عالكون بشيره ردت للعمر عمره والأمر الليلة.